0: اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: بلغت صحار في العصر الإسلامي أوج شهرتها وازدهارها، وكانت ميناء مهما أيام الحكم الساساني لإقليم عمان، ثم ازدادت شهرتها وعلت مكانتها بعد ضعف دور ميناء دبا في بدايات العصر الإسلامي، وكانت إحدى أسواق العرب السنوية قبل ظهور الإسلام، وتقام هذه السوق أول يوم من رجب وتستمر 5 أيام. وكشفت التنقيبات الأثرية في صحار عن بقايا بعض الآثار التي تعود إلى أواخر الألف الأول قبل الميلاد، إذ عثر على أختام للتجار وعلى بعض أنواع الفخار الهندي الأحمر والبورسلان الصيني. وقد سهل لها موقعها الجغرافي تبوأ مكانة اقتصادية، فهي تتوسط ساحل الباطنة مقابلة الساحل الفارسي، وهي قريبة من مصب نهر السند ومن ساحل الهند الغربي، وكانت على اتصال بالصين وجنوب شرق آسيا. فضلا عن ذلك، فإن صحار تقع على مصب وادي الجزي الذي يعد مدخلا حيويا وطريقا طبيعيا موصلا إلى المناطق الداخلية من عمان، لا سيما واحة البريمي. وذكرت صحار في كتب التاريخ، فقد وصفها محمد ابن أحمد المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، بأنها قصبة عمان ليس على بحر الصين بلد أجل منه، وهو عامر آهل حسن طيب نزه ذو يسار وتجار وفاكهة. وصحار دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق. ووصفها إبراهيم بن محمد الاستخاري في كتابه المسالك والممالك بقوله: هي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالا، لا تكاد تعرف على شاطئ البحر بجميع بلاد الإسلام، مدينة أكثر مالا وعمارة من صحار. أما محمد بن حوقل فيقول عنها في كتابه صورة الأرض: لا يوجد في كل أنحاء العالم مدينة تضاهي صحار في ثراء تجارتها. في هذه الحلقة نلتقي مع الباحث الأستاذ أحمد بن خلفان بن علي الشبلي، الذي حدثنا عن ميناء صحار وأهميته ودوره خاصة في العصر الإسلامي، حيث قال:
3: بالنسبة لميناء صحار في الحديث عنه، طبعا بداية لابد الإشارة إلى عمليات التنقيب التي أجريت في المدينة، بدءا من عمليات التنقيب التي قامت بها المؤسسة الأمريكية للعلوم في عام 1958، وتلتها بعد ذلك مجموعة من عمليات التنقيب، على سبيل المثال البعثة الدنماركية والبعثة الفرنسية، اللتان جاءتا في العقد 8 و7 من القرن 20. أشارت عمليات الاستكشاف التي تمت في المدينة واللقى التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب هذه إلى أن الآثار التي تم العثور عليها تعود إلى 7 قرون ما قبل الإسلام، أي حوالي القرن الأول للميلاد. وقد أشارت هذه اللقى التي تم العثور عليها إلى وجود صلات تجارية ما بين مدينة صحار أو ميناء صحار مع حضارات سابقة، لكن علماء الآثار والمهتمين والمختصين في التاريخ القديم أشاروا طبعا إلى وجود علاقات بين مدينة صحار وبين عمار بشكل عام مع حضارة بلاد ما بين النهرين في تلك الفترة، وهي فترة تعود إلى 1003 قبل الميلاد. فقد أشارت الكثير من النصوص السومرية والأكادية إلى وجود علاقات ربطت حضارة ما بين النهرين مع عمان، ولذلك أطلق سكان بلاد ما بين النهرين على عمان في تلك الفترة باسم مجان. وهذا الاسم له دلالة أيضا مرتبطة بالميناء، حيث أن هذا الاسم يعني الميناء بلغة أهل سومر في ذلك الوقت، أو الناس الذين يركبون البحر. وهذا دليل على وجود نشاط ملاحي في عمان في ذلك الوقت، خصوصا في صحار في تلك الفترة. استمر طبعا تألق هذا الميناء في التاريخ القديم إلى أن حدثت صراعات أيضا في المنطقة، في منطقة الخليج العربي، وبدأ بالاندثار هذا الميناء. ولكن الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يتبوأ مكانة تجارية جيدة، فقد كان سوقا معروفا عند العرب في فترة ما قبل الإسلام، وهو سوق من أسواق العرب، وكان يجتمع فيه التجار سواء كانوا من العرب أو غير العرب في مدينة صحار في شهر رجب من كل عام، ومن ثم ينتقلون إلى مدينة أخرى. بالنسبة للميناء بشكل عام، طبعا ميناء صحار يختلف عن الموانئ الأخرى الموجودة في عمان، فهو ميناء ليس له حد صخري، بالتالي هو ميناء رملي بكل الأحوال. ولكن هذا الميناء استفاد من كونه يقع في وسط عمان، فقد كان مخرجا للبضائع التي كانت تأتي من الداخل وصولا إلى الخارج، فكان الوسيط ما بين الداخل وبين الخارج. كذلك لعب هذا الميناء دورا أساسيا في التجارة الخارجية من منطقة الخليج العربي وصولا إلى منطقة المحيط الهندي، وسواء كانت موانئ موجودة في شبه القارة الهندية أو موانئ اليمن، أو وصولا إلى شرق أفريقيا، أو للسفن المتجه إلى منطقة جنوب شرق آسيا والصين. فقد كان هو آخر ميناء تقريبا عربي كانت السفن تستقر فيه قبل الذهاب أو التوجه إلى مثل هذه الرحلات، كان كمحطة ترانزيت. فبالتالي استفاد ميناء صحار من هذا الموقع الجغرافي المتميز في هذا الجانب. في الفترة اللاحقة بعد ظهور الإسلام بدأ ميناء صحار يستفيد استفادة كبرى من التطورات التي حدثت في شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام، فقد استغل هذا الميناء من قبل الخلفاء الراشدين في عمليات الفتح الإسلامي ونقل المقاتلين المسلمين لفتح بلاد الهند عن طريق ميناء صحار، وذلك بقيادة عثمان بن أبي العاص في ذلك الوقت. استمر هذا الميناء أيضا يلعب دور مستمرا في عمليات الفتوح الإسلامية في منطقة شبه القارة الهندية. بدأ الميناء أيضا يتطور أكثر وأكثر نتيجة للاستقرار البشري الذي شهدته منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية بشكل عام، حيث أصبحت هذه المنطقة بالكامل ولأول مرة تحت مظلة العالم الإسلامي، التي طبعا في البداية دولة الخلفاء الراشدين كانت في المدينة، ثم انتقل هذا الزخم إلى بلاد الشام وفي عهد الأمويين، ومن ثم في عهد الدولة العباسية انتقل مركز الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق. في تلك الفترة استفاد ميناء صحار استفادة كبيرة من هذا الانتقال، حيث أصبحت هنالك مجموعة من المدن التي ظهرت في العراق بحاجة إلى الاتصال الخارجي للحصول على بضائع، سواء كانت منطقة جنوب شرق آسيا والصين أو الهند أو شرق إفريقيا. بالتالي لعب هذا الميناء وسكانه دور الوسيط ما بين هذه الموانئ مع العراق. مع بناء مدينة بغداد في القرن التاسع الميلادي ازدهر الميناء طبعا ازدهارا كبيرا، حيث ساهم الاستقرار البشري الكبير وحاجة خلفاء بني العباس إلى المنتجات التي كانت تجلب لهم من أقاصي الأرض، إلى تلك المنتجات التي كانت تصلهم سواء كانت من الصين أو من شرق أفريقيا أو من الهند. هنا طبعا كانت السفن العمانية التي كانت تأتي من صحار أو من تجار صحار هي طبعا المول الأساسي للعراق وبغداد بشكل خاص بتلك المنتجات. بدأ أيضا النمو يأخذ زخما أكبر في الميناء لنتيجة لمجموعة من العوامل الأخرى التي تضافرت أيضا وساهمت في نمو الميناء، وكان منها سقوط الميناء المنافس اللي هو ميناء سيراف على الساحل الشرقي للخليج العربي نتيجة مجموعة من العوامل، كان من بينها الصراعات الداخلية في المنطقة إضافة إلى تعرض المنطقة والميناء إلى زلازل. بالتالي جزء كبير من من من من التجار الذين كانوا موجودين في سيراف انتقلوا للإقامة في ميناء صحار. بالتالي استفاد ميناء صحار من العدد الوافد من التجار الذين وفدوا إليه من سيراف، واستفاد من خبرتهم أيضا. بالتالي وصل ميناء صحار إلى أوج تألقه في القرن العاشر للميلاد. وهنا طبعا كثير من الرحالة ومن المؤرخين المسلمين ذكروا هذا الميناء، وطبعا كان أبرزهم اللي هو المقدسي الذي طبعا عبر عن أوج وعظمة هذا الميناء من خلال قوله أن صحار هي قصبة عمان وليس على بحر الصين بلد أجل منه، ذو يسار وتجار، عامر آهل، حسن طيب، نزه أثرى من زبيد، وصنعاء أسواق عجيبة كما قال، وبلدة ظريفة، إلى أن قال إنها دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق وموثة اليمن. وهذا دليل على أن صحار في ذلك الوقت كان يعتبر أبرز ميناء في شبه الجزيرة العربية في وقتها. إلا أن هذا الميناء طبعا بعد وصوله إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى القمة بدأ طبعا في التدهور نتيجة لمجموعة من العوامل كان أبرزها اللي هو وجود الصراع داخل البيت العباسي نفسه، حيث طبعا أدت الصراعات في الدولة العباسية إلى ضعف هذه الدولة. ضعف هذه الدولة أدى إلى ضعف النشاط الاقتصادي الواصل إليها، بالتالي خفت طبعا زخم النشاط التجاري الواصل إلى منطقة الخليج العربي، لذلك خسر طبعا الميناء وميناء صحار كثير من النشاط الملاحي الذي كان يربط ما بين الخليج العربي مع منطقة جنوب شرق آسيا والصين والهند وشرق إفريقيا. إضافة إلى ذلك وجود أيضا صراع ما بين الدولة العباسية نفسها والدولة الفاطمية. هذا الصراع الكبير طبعا أدى إلى وجود أو ظهور دولة جديدة في العالم الإسلامي، الدولة الفاطمية التي استقرت طبعا في مصر. بالتالي جزء كبير من النشاط الملاحي انتقل إلى منطقة البحر الأحمر بدل من منطقة الخليج العربي. بالتالي نشطت الموانئ الموجودة في البحر الأحمر على حساب الموانئ الموجودة في الخليج العربي وعمان، فظهرت هناك مجموعة من الموانئ التي استفادت من هذا في اليمن على سبيل المثال. إضافة إلى ذلك أن مدينة صحار أيضا تعرضت لمجموعة من الغزوات، واستولى عليها طبعا استولت عليها الإمامة في عام 442 للهجرة، وقد تعرضت طبعا المدينة إلى غزو من قبل القوى الإقليمية في ذلك الوقت، وكان من بينها اللي هو سيطر عليها البويهيون ومن ثم السلاجقة. نتيجة هذه الصراعات بدأ الميناء يفقد كثير من الزخم والنشاط التجاري، ونتيجة لكل هذه الأحداث التي تضافرت معا فقد الميناء تألقه التجاري ومكانته الاقتصادية. وحتى المؤرخين والرحال المسلمون الذين زاروا الميناء وتحدثوا عنه كانوا يتحدثون عن ماضيه التليد فقط، أي أن الميناء طبعا تقريبا حتى منتصف القرن الحادي عشر للميلاد كان ميناء زاخرا من النشاط التجاري. بعد هذه الفترة لم يعد الميناء أي نشاط تجاري يذكر حينها.
1: العمانيون والبحر.

0: عرف الصحار في التاريخ بأسماء وأوصاف عدة، منها بوابة الدنيا وخزانة الشرق وسنجار وقصبة بلاد العرب. تحولت تجارتها في القرن الثالث عشر الميلادي إلى هرمز مركز التجارة الفارسية وإلى ميناء قلهات، ثم أعيد بناؤها مرة أخرى وبدأت بالازدهار. وزار جيمس ريموند وولستيد صحار عام 1836 للميلاد، وذكر أنها أعمر مدن ساحل عمان وأكبرها على الإطلاق، وهي تلي مسقط بكونها مركزا تجاريا مهما.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد.

0: مجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن مجال
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني الإخراج علي بن عبد الله العجمي

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. تحدثنا عن موضوعات كثيرة سابقة عن تاريخ عمان، تسلسل التاريخ، وتحدثنا أيضا عن موضوعات خاصة، تحدثنا عن التجارة، تحدثنا عن الملاحة، تحدثنا عن صناعة السفن، عن الزراعة، عن النظام السياسي والنظام العسكري، وموضوعات أخرى تخص التاريخ القديم لعمان منذ ما قبل التاريخ وحتى يعني عصور بداية الميلاد وحتى بداية ظهور الإسلام. في الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج بدأنا الحديث عن الصناعات، يعني متى بدأت الصناعات في عمان في مجان بشكل عام، ونوعية الصناعات هذه وكيف بدأت. طبعا الصناعات بشكل عام في عمان كانت في البداية تعتمد على الأحجار، يعني الصناعة بمادة مواد الأحجار أو بالأصداف البحرية، وهذه الصناعة اللي كانت تعتمد على الأحجار وعلى الأصداف كانت قديمة

0: جدا، ومنذ الألف السادس والألف الخامس وجدت آثار لصناعة من الأصداف وغيرها والأحجار. هذه الصناعات كانت مثل صناعة الخواتم، مثل صناعة الحلي، مثل صناعة أدوات الصيد وغيرها. بعدها تطورت الصناعة يعني، وظهر يعني فعلا تغير في مجال الصناعة في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالذات 3400 قبل الميلاد بدأت كثير من الصناعات تظهر في مجان، من بينها صناعة النحاس اللي كانت مشهورة جدا بها مجان، وطبعا هي هذه في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا حتى الزراعة تطورت منذ 3100 قبل الميلاد في عمان، وكان طبعا إنتاجها متنوع من القمح والشعير والذرة وغيرها، والواحات الزراعية أيضا بدأت تظهر في المناطق الداخلية في عمان في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. كذلك الملاحة ظهرت أيضا وتطورت، ويعني ذهب الإنسان إلى أعالي البحار في الألفية الرابعة قبل الميلاد. تحدثنا أيضا في الحلقة السابقة، تحدثنا عن الصناعات، بدأنا الحديث عن الصناعات، وتحدثنا عن صناعة الفخار ومتى بدأت في مجان. أيضا صناعة الفخار بدأت في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 5000 عام من الآن بدأت صناعة الفخار في عمان. طبعا صناعة الفخار في المناطق يعني الأخرى القريبة من مجان مثل بلاد فارس، مثل بلاد الرافدين، بدأت قبل هذا التاريخ، فترة ما تسمى فترة العبيد أو فخار العبيد. فخار العبيد هذا يعني سمي باسم موقع موجود في العراق قديم، وهو طبعا نوع من الفخار بدأ ينتشر في بلاد الرافدين وغيرها، وحتى في يعني وجد له آثار في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، ووجد له أيضا آثار في مجان، مما يدل على تواصل حضاري قديم بين مجان وبين بلاد الرافدين وبين المنطقة. طبعا بلاد الرافدين وبلاد فارس ظهر فيها يعني الفخار منذ الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد. بدأ ظهور فخار خاص بمجان منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا تحدثنا عن الفخار وتطوره في مجان في الحلقة السابقة، اليوم نتحدث عن صناعات أخرى أيضا يعني تمت في مجان منذ العصور القديمة. طبعا الصناعات اللي موجودة في عمان، الزراعة وغيرها كثيرة جدا، وفي هذه الحلقات احنا دائما نحاول نختصر الحديث يعني عن بعض الصناعات وبعض المنجزات الحضارية اللي تمت في مجان منذ القدم. ومن بين هذه المنجزات صناعة الدبس من التمور. طبعا صناعة الدبس أو عسل التمور هذا يعني لفترة طويلة في مجان، طبعا كان موجود أيضا في شبه الجزيرة العربية، وجد في قلعة البحرين من المواقع المهمة اللي تم فيها الكشف على يعني مدبسة، اللي هي طبعا يعني مكان كان يعمل فيه يعني يضغط فيه على التمور لإنتاج يعني عسل التمر أو الدبس. فوجدت هذه الآثار الموجودة في البحرين وفي الكويت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. الآثار اللي وجدت في عمان خاصة في هيلي، في يعني وجدت فيها آثار لمدبسة تعود إلى 3000 قبل الميلاد، يعني تعتبر يمكن من أقدم موقع لإنتاج عسل التمور في شبه الجزيرة العربية، قد يكون هو الأقدم. وطبعا من خلال دراسة هذه المواقع وجد أن هذا الموقع يشبه كثيرا يعني مدبسة لإنتاج عسل التمور، فهذا نوع أيضا من الصناعات القديمة أو من المنتجات القديمة اللي كانت موجودة في مجان. طبعا المواد الغذائية اللي كانت تنتج في مجان مواد غذائية كثيرة، فمن بينها طبعا الأسماك كانت تملح وتجفف وتدخن منذ الألفية الخامسة أو حتى قبل ذلك، يعني منذ 8000 سنة من الآن كان فيه يعني أسماك تدخن وتملح وغيرها. وطبعا من الآثار اللي وجدت يعني في رأس الحيد ورأس الكنز أثبتت أن يعني كثير من الأسماك كانت يعني تملح وتصدر في أواني فخارية من السواحل مجان إلى المناطق الداخلية داخل مجان، أو تصدر إلى الخارج. فموضوع الصناعات وموضوع الزراعة تطور منذ فترة قديمة جدا في مجان الصناعات المختلفة لأنواع من صنارات الصيد، أيضا كان متقدم من فترة طويلة جدا في مجان، وكثير أيضا من الصناعات الأخرى اللي إن شاء الله بنتحدث عنها في الحلقات القادمة. من أهم الصناعات اللي كان يعني تميز مجان هي صناعة النحاس. النحاس طبعا صنع أو بدأ إنتاجه في عمان في نهاية أيضا الألفية الرابعة قبل الميلاد، لكن أيضا أنتج بكميات كبيرة، وكانت أيضا اشتهرت مجان بتصدير النحاس. طبعا وقت البرنامج الآن ما يسمح لنا بالحديث كثيرا عن صناعات أخرى، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل في الحلقة القادمة حديثنا عن صناعة النحاس اللي هي أيضا من أهم الصناعات اللي قامت في مجان في التاريخ القديم. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة أحبتي الكرام، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بلتقي بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: الرأس الذي سقط في الصحراء. إن خبز العالم وماءه كسيل لا وفاء عنده، وأنا حوت عظيم وليس لي أمل سوى بحر عمان. جلال الدين الرومي. سيسقط رأسك مرة إثر أخرى، وإذا التقطته فما الجدوى منه وما النفع فيه؟ دع رأسك إذن يحتطب من الشجر النادر، من العضاءات الحلمية، من الطيور السباحة في الأعالي وفي مهادها الوثيرة، من الخيام التي تقف مداميكها كآلهة غابرة. سيسقط رأسك فلا تأخذه إليك، لأنه ليس خوذة ولا مظلة ولا قيثارة ممتعة. دعه ملطخا هنالك كجوهرة في ثنايا الرمال، دعه عابدا أو راهبا يهذي بصلواته الوثنية. سيسقط رأسك فعمده بالمصابيح التي تتكئ على نعاسها، واخرج وحيدا إلى نفسك بقدمين من سوسن وغيب يتلعبن في مجاهيله. جل حافيا وخاليا بلا رأس كي تظفر بالإكليل وتقف على فطنة الأمكنة. سيسقط رأسك فلا تحدق إليه بجذعك أو حنانك أو مروءتك، بل اذهب إلى الشرق حينما يذهب إلى الغرب، وارحل إلى الغرب عندما تدرك أنه راحل إلى الشرق. بهذه الطريقة وحدها قد يلتقطك ذات يوم بدل أن يخلعك للأبد، أو قد يندغم فيك بدل أن يهرب من سطوتك وملكوتك الورقيين. هذا هو البحر، هذا هو الأوقيانوس، هذه هي الصحراء. على مدى البصر بعد أن يسقط رأسك في الفردوس الرملي، دع لسانك يخون مهماتك القديمة التي اعتاد عليها من قبل، وأن يتفرغ كي يمتص البهجة المدفونة في الآفاق، وأن يسيل لعابه لإيروتيك الصحارى. دع عينيك ترمشان بالفخر، بالامتلاء الندي، بالاشتهاء الفاتح كلون الرمال. دعهما تتقافزان كصبيين يتعابثان. دعهما هناك محدقتين في الغيوم المثلومة في الليل الأحور، في النار التي تطقطق أشواقها. دع عنفك فوق فرس الرائحة، وبلكزة واحدة ستمخر بك الفرس البلدان الأولى والمشارف الأخيرة، الطفولة والخراب، الذكرى والرؤية، الأول والتالي، العاصفة والساكن. دع ذنيك مثل جنية تتمشى في حديقة الكهرباء، تتحسس بهما طراوة التيار. اقطف بهما كلمة سر الليل، صعد بأذنيك جهة النور والموسيقى. وعلى تلك الكثبان الناعمة التي يكتب الحجل والضوء والنسائم والزوال على أديمها سيرته ورقصه ورقشه، تعلم أنك اجتزت المتاهة وبدأت الكتابة. ثمة فقد هنا، فلتحتضنه برأسك وبهيكلك الدائخ، ثم حنين تبعثه قوافل سافرت دون مأياب، فلتأخذه في ألحان سرك وصمتك ولوثات أعماقك. ثمة فراغ لماح هنا، ثمة صمت موسوس، فارتعش في صلواته وأساطيره. ثمة كتاب مفتوح مستور بمداد الظلام وأقلام النور، فادخل فيه وتملى عباراته وجمله وكلماته وحروفه. ثمة أجراس فاقرع رهافاتها النائمة، ثمة ستائر فأرسلها في نوبة الحلم مع بهجة الكوس. عندما تكون جسدا يتمشى في الصحارى، يمكنك أن تتلصص قليلا على رأسك البعيد، يمكنك قليلا أن تلحظ برئتيك وقلبك عبر تلسكوب الليل، رأسك السائر في الأعياد والمباهج، الأحلام والمسالك العبثية، يمكنك أن تنظر إليه قليلا جدا، لا لكي تطمئن عليه أو تشتاق إلى أن يصعد مرة أخرى على كاهلك أو كتفيك أو تتجسس على نزواته وتجوالاته، بل لكي تدرك أنك في الحياة الحرة، وأن من هواياتك المفضلة أن تبتسم في سرك اللطيف. والآن عليك يا من ترتعش من البرد أن تتخلى عن فضولك وحماقتك وادخل إلى الخيمة كي تتدفأ. هناك رضاب وخبز، هناك سريران، أحدهما لك والآخر لرأسك، اجذب الغطاء إليك ونم. لا تحلم برأسك الذي قد يأتي أو لا يأتي إلى السرير المجاور، لا تأمل في شيء إلا أن تغرق في بحر عمان البري في صحرائها الوثيرة. في الليلة التي استراح فيها الجسد وتغطى ولم يحلم برأس أو كرة، كان المحيط اللجي يتمخض عن ينابيع، والصحراء التي بلا باب تعانق جسدها الشبقي، والرمال التي لا تؤمن بالذهب والحديد والنحاس والقار تتشبث بأشيائها الواهية التي هي كنز الأبد. في الليلة التي كان قمرها لا يشبه قارب ابن المعتز ولا مركب رامبو ولا أي سفينة ضالعة في الصحراء أو ضائعة في الطوفان، رأيت رأسا يتدحرج على الرمال بحواس كثيرة مستيقظة وعاطلة عند حواف النار التي تطقطق بحكاياتها وسمارها ونداماها، يلعب لعبة العصفور السعيد طافرا في صيف الزمن وفي ربيعه متفلتا كخيط من البرق في سعادته الباذخة. وعلى وتيرة النجوم أيضا كان الرأس هناك بعيدا في الأعالي المجيدة. عن الرأس الذي سقط في الصحراء.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: صباحك نور اللي تتمنى
1: صباح الخير
0: وتبقى سعيد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ابن النبيه المصري، وهو كمال الدين علي بن محمد، أحد شعراء العصر العباسي، عاش في مصر أثناء حكم الأيوبيين. وقد جاء عنه في الموسوعة الحرة، لم يعرف المؤرخون شيئا كثيرا عن حياته الشخصية، أو إذا كان من أسرة ذات جاه أم ينتسب إلى عامة الشعب. وما عرف عنه أنه ولد بمصر عام 60 و500 هجرية، وارتاد كتابا حفظ فيه القرآن الكريم وبعض الأشعار على عادة أقرانه في هذه الأوقات، ثم أخذ يتردد على حلقات العلماء والأدباء، وتفتحت ملكته الشعرية، وطمح إلى الالتحاق بدواوين صلاح الدين الأيوبي ووزيره الكاتب البليغ القاضي الفاضل راعي الأدباء في عصره. تولى بمصر ديوان الخراج والحساب، ومدح الملوك من بني أيوب ووزراء تلك الدولة وأكابرها، ثم اتصل آخرا بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين أبي الفتح موسى بن محمد بن أيوب، فانتظم في سلك شعراء دولته، ورحل إلى نصيبين عام 600 هجرية. ينتمي شعر ابن النبيه إلى مدرسة عرفت بمدرسة الرقة، وطريقتها التي عرفت بالطريقة الغرامية، وهذه المدرسة ظهرت في العصر العباسي وازدهرت في عصر الفاطميين والأيوبيين، وتتسم بالألفاظ اللينة وبحور الشعر المجزوءة أو القصيرة، ولا يظهر في فنها أي لون من ألوان التكلف، وقل أن توجد ألوان الزينة اللفظية إلا ما جاء للتظرف. تم تجميع شعر ابن النبيه في ديوان شعري يحمل اسمه عام 1839 ميلادية على يد عبد الله باشا فكري، وقد غنت أم كلثوم من قصائده أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، وأيضا قل للبخيلة بالسلام تودعا، وأيضا أمانا أيها القمر المطل. مات ابن النبيه في السنة 1900 هجرية في نصيبين، وقال الملك الأشرف عند موته وكان معجبا بمحاسن شعره: مات رب القريب. نقرأ لابن النبيه المصري هذه المختارات من موشحاته. الزمان سعيد مواتي، والحبيب حلو مقرطق، والربيع بساط أخضر، والشراب أشقر مروق، والنسيم سحر تنفس عن عبير أو مسك أذفر، والغصون بحال ندامة من سلاف الغيم تسكر، والغدير يمد معصم ينجلي في نقش أخضر، والهزار يعمل طريق في الغنى مزموم ومطلق. هات يا ساقي الحمية إن نجم الليل غرب، أنت والأوتار والكاس للهموم دوا مجرب، من يكون البدر ساقيه كيف لا يشرب ويطرب. لا تخاف الصبح يهجم، دعي جي ويركب ابلق، واقتبس يا أخي بيدك من نصوص ياقوت أحمر، لا تقربها لخدك تشتعل بالنار وتسكر، خجلت من نور وجهك إذ رأت أجل منظر، والحباب باهت لثغرك من حياه يعوم ويغرق، ذا المليح في الجنان سعيد وأنا مسكين في جهنم. آه على قبله فخديل وأخرى في ذاك الفم. لو ترى حمرة خدوده وعذاره ذا المنمنم كان ترى ثوب من أطلس أحمر معدني بخضر معنق. يا نديم اسمع نصيحة لا تنم ما دام يمكن. الصباح مثل في الكاس ما ترى ما أبهج وما أحسن. والشقيق حمرة وصفرة كأنها رايات شاه أرمن. ملك تخال جمال ما خلق وليس يخلق. الكرم والعفاف والباس عندك أبا الفتح موسى. الأسد إذا تنمر والعدو بحال فريسة لم يدع في الأرض يذكر لا صنم ولا كنيسة. وكسى الإسلام جلاله إن ذا سعيد موفق ورشيقة المعاطف رأت بين الصناجق. والغبار بحال غمائم والسيوف بحال بوارق. وسنى جبين يرمي بشعاع على الخلائق. زعقت حرام زوجي والنبي غدا نطلق. كانت تلك مختارات من موشحات ابن النبيه المصري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم الأحد دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. طرح حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع الرعاية الصحية بقيمة تقدر ب 16 مليون ريال عماني. واشنطن تطالب طهران بالتعهد بعدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. لبنان تشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين متفق عليهما مقابل المشاركة بجولة المفاوضات المقبلة في روما. إعصار بافي يضرب جنوب اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية، ويقترب من تايوان وشرق الصين وسط عمليات إجلاء واستنفار واسع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: 4 دقائق بعد 6 صباحا، الساعة الآن في مسقط صباح الياسمين، يأتيكم برعاية نما لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات، وسيارات جيتور.
5: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرا.

0: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسألك اللهم في هذا الصباح ما سألك عنه عبادك الصالحين. اللهم اجمع لنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح البدايات لأسبوع عمل جديد يبدأ مع حركة الناس العاملين الكادحين الطيبين، يعيشونه مع بريد محبة، يرسلونه مع طائر الياسمين. اليوم الأحد 27 من شهر محرم 1448 الموافق 12 من يوليو 2026. صباح الخير يا عمار، كيف نهارك؟ لنزلنا في البداية. الله يعين أشياق الياسمين. نقول من منا لا يبحث عن السعادة وراحة البال؟ من منا لا يتمنى أن يعيش براحة وطمأنينة مبتعدا عن كل مصدر قد يعكر حياته وأيامه؟ فبالراحة ننعم بحياة جميلة وهادئة، وبعدم الراحة تصيبنا الكآبة والكسل وتتوقف حياتنا. إذن اعلم صديقي وكن على يقين أنه إذا عودت نفسك على الرخاوة فستجدها رخوة أكثر مما تتصور، وإذا عودتها على الصلابة فستجدها أقصى من الحجر، وإذا عودتها على البلادة فهي أقرب ما تكون للموت، أما إذا عودتها على العمل الدؤوب فلن تخلد إلى الراحة إلا إذا دعوتها. ثم قد يتأخر الفرح، نعم، وقد تنقبض الصدور وتنحبس السعادة، لكن الفرج حتما سوف يأتي بألف طريقة ولون. وطالما أننا نؤمن بأن الله قدر لنا كل شيء فلكل شيء سبب. دائما معكم في رحلة الياسمين أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء، اليوم 12 من يوليو يوافق ويصادف اليوم العالمي لملالا يوسف زاي، وهي الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الإناث ملالا يوسف زاي. ملالا يوسف زاي، تذكروا هذا الاسم، من مواليد 12 من يوليو 1997، هي ناشطة باكستانية في مجال تعليم الإناث وأصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق. اشتهرت بدفاعها عن حقوق الإنسان وخاصة التعليم وحقوق المرأة في منطقة وادي سوات ضمن مقاطعة خيبر بختو نخوة شمال غرب باكستان، حيث كانت تعاني منطقتها من محاولة حظر حركة طالبان باكستان الفتيات من الذهاب للمدارس، وحصلت حملات ملالة على دعم دولي منذ ذلك الحين.
1: حدث من الأيام.
0: نعم، في 12 من يوليو 2013 وفي عيد ميلاد ملالة 16، تحدثت في الأمم المتحدة للدعوة لدعم التعليم في جميع أنحاء العالم، لتطلق الأمم المتحدة على هذا اليوم اسم يوم ملالة، حيث كان أول خطاب علني لها بعد الحادث الذي تعرضت له، مما جعلها تتولى قيادة الشباب في الأمم المتحدة. وجاءت كلمة ملالة أمام أكثر من 500 طالب

هذا اليوم 12 من يوليو. يهدف هذا اليوم إلى الاحتفال بظاهرة تغاير لون القزحية النادرة، وهي حالة وراثية أو مكتسبة تتمثل في اختلاف لون إحدى العينين عن الأخرى أو وجود أكثر من لون في القزحية نفسها، وتحدث نتيجة اختلاف في تركيز وتوزيع صبغة الميلانين في القزحية. يمكن أن تكون هذه الظاهرة وراثية منذ الولادة أو تظهر لاحقا بسبب إصابات أو التهابات معينة. كان في ما قبل يعتقدوا أنه هذا الشخص اللي تكون عينيه غير متطابقات في الألوان، هذه لون وهذه لون، كأنه عنده مس. ويا سبحان الله، حتى في العين الواحدة تصير أكثر من لون، يعني فيتحير من يراها طبيعة اللون، أزرق أخضر لا ندري، لكن هي من الله سبحانه وتعالى.

0: التقانا في الماضي وما أجمل الماضي وحنين الماضي. في الماضي كان كل ابتكار تقني كبير يبدو وكأنه سيبقى إلى الأبد، فقد استغرقت الآلة الكاتبة نحو قرن كامل قبل أن تبدأ في التراجع، بينما استمرت التلغرافات في الخدمة لأكثر من 150 عاما قبل أن تختفي نهائيا في عام 2006. أما اليوم فتسير التكنولوجيا بوتيرة أسرع بكثير، إذ قد يكون تحديث برمجي واحد كافيا لجعل هاتف العام الماضي يبدو قديما. نعم، في موضوع الدردشة والأمثلة كثيرة. في موضوع الدردشة اليوم نتحدث عن التقنيات التي توقع الجميع نهايتها منذ سنوات لكنها لا تزال مستخدمة. هل هذا كل ما في الأمر يا عمار؟ لا، بل وأن بعضها يشهد عودة قوية بفضل مزايا لا تزال تتفوق بها على البدائل الحديثة. أنتم أخبرونا عبر رسائل واتساب أي من تلك التقنيات القديمة الأجهزة لا تزال لديكم ولا زلتم تستخدمونها حتى اليوم. إذا أردنا أن نضرب أمثلة، لديكم الهواتف الأرضية، لديكم أجهزة الفاكس، تتذكرون البيجر، أجهزة النداء، وأيضا راديو الAM اللي يبث بعيدا عن الأفام والتقنيات الجديدة ولكن لا يزال قائما، والكثير الكثير من الأجهزة والتقنيات القديمة. جميل، تشاركونا بآرائكم عبر الرسائل عن طريق الواتساب كما تعودنا على الرقم 724420009.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: أبرز العناوين على الصفحة الأولى من جريدة عمان: تحذيرات متبادلة بين واشنطن وطهران واتفاق على مواصلة المحادثات، عمان وإيران مباحثات مطولة حول آليات سلامة الملاحة في مضيق هرمز. 2 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية الثلث الأول من العام الجاري. 220 عقد امتياز تدفع العلامات العمانية إلى الأسواق العالمية، و16 مليون ريال لاستثمارات صحية جديدة في مسقط وصلالة وصحار. 10 جلسات ناقش

خلالها 23 موضوعاً و13 مشروع قانون وثمان دراسات، بناء على الأوامر السامية. مجلس الدولة يفض دور الانعقاد السنوي الثالث. سلطنة عمان وتركيا تبحثان تعزيز مسارات التعاون والاستثمار العمراني. بقيمة استثمارية تقدر ب 16 مليون ريال طرح 4 فرص استثمارية تغطي مجالات الوقاية والتأهيل الطبي والصناعات الطبية، إنشاء مركز للكشف المبكر بولاية بوشهر ومستشفى متخصص لخدمات التأهيل بمسقط، تصنيع سائل جلوكونات الكلور هيكسيدين بصلالة، والشاش المغمور بالبرافين بصحار. وصولا إلى الصفحة 4، هناك استطلاع لفاطمة الجديد عنوانه مخلفات المناسبات والفعاليات، سلوك عابر يهدد البيئة. مختصون يؤكدون ضرورة الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة. إصدار الستار على فعاليات صيفي تعلم وابتكار بشمال الباطنة. ملتقى بنزوة يعزز ثقافة العطاء ويرسخ الشراكة المجتمعية. متابعة سير البرنامج الصيفي تعلم وابتكار بتعليمية الداخلية. إلى عمان الاقتصادي. بدعم من أنشطة إعادة التصدير وتوسع العلاقات التجارية، ملياران ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل، 23 مليار ريال إجمالي الائتمار الممنوح من البنوك التقليدية للقطاع الخاص. اعتماد سلطنة عمان عضوا في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية أوكيو للاستكشاف والإنتاج، تحصل على تصفيات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية. في استطلاع آخر لمي الغداني عنوانه الامتياز التجاري يعزز انتشار العلامات التجارية العمانية ويقودها إلى الأسواق العالمية، مجموعة من الآراء ابتداء بحمود السعدي الذي قال منح أكثر من 220 حق امتياز وتحويل علامات محلية إلى شركات تتجاوز قيمتها 1 مليون ريال. عيسى الأغبيري يشاركهم في برأيه قائلا الامتياز التجاري بوابة للتوسع العالمي ونحتاج إلى مزيد من الدعم. عماد الصابري يصرح التسهيلات أسهمت في تعزيز فرص انتشار العلامة التجارية العمانية. أسعد الخزمي يشاركهم نقطة تحول ترفع قيمة الشراكات وتؤهلها للتوسع. أما سالم الذهب فقال يقلل الأعباء التشغيلية على أصحاب العلامات التجارية. أخيرا مريم المنجي تصرح يدعم خطط التنويع الاقتصادي. ربط ينشط حركة السياحة وعقد شراكات تجارية واستثمارية بين البلدين. محطة طشقند للطيران العماني تفتح آفاقا عديدة للنمو السياحي والشراكات الاقتصادية. 96% نسبة الإنجاز المحققة للفترة ما بين 2022-2026. بورصة مسقط تقترب من استكمال استراتيجيتها وتعد للمرحلة توسع جديد، بل وتعد لمرحلة توسع جديدة. فعاليات متنوعة تستقطب الزوار في فعالية رمل وبحر
بمنتزه السويح البلدي بجعلان بني أبو علي. أخيرا بعد ارتفاع المؤشر الرئيس بنسبة 28% بورصة مسقط تسجل أفضل أداء بين البورصات الخليجية في النصف الأول من العام الجاري. هذه أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان ساعتنا 6:23:40. والرحلة مستمرة بكم ومعكم حتى تمام 9:00. أهلا بالجميع.

0: حالة الطقس.
1: حالة الطقس بشكل عام تحديدا على المستوى العالمي، هناك موجة حر ثالثة تضرب فرنسا في شهرين وتشعل حرائق في أنحاء البلاد. هذا ما أتى به الخبر، حيث تشهد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد. الجمعة، على هذا الموضوع كان يوم الجمعة، نعم قبل يومين، وهي مستمرة حتى البارحة، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة يوم أمس، فيما تشتد الحرائق من أنحاء البلاد. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت الجمعة أن 24 مقاطعة في شمال غربي البلاد ستعلن فيها حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، و 56 مقاطعة أخرى ستعلن فيها حالة التأهب البرتقالي حسب ما أوردت وكالة فرانس بريس. ملاحظة أخيرة، يضم نظام الإنذار الفرنسي 4 مستويات، بدءا من الأخضر وهو الأدنى وصولا إلى الأحمر الذي يمثل حالة الحالة القصوى، ومرورا بالأصفر والبرتقالي.
0: حالة الطقس.
1: حالة الطقس لدينا هنا، حالة الجو تحديدا، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، وهو صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية. هناك فرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية المكشوفة والمكشوفة في محافظتي الوسطى وظفار. أيضا هناك احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. ماذا عن الرياح؟ تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. أخيرا، حالة البحر كالعادة هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 4 أمتار، وهو هادئ الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع له 1.25 متر. هذا والله أعلم.

أهلا بكم من جديد، 6:34 الساعة الآن في مسقط. تستمعون لبرنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. أهلا بكل الأصدقاء اللي هكذا متواصلين معنا سماعا وهم الآن في طريقهم إلى أعمالهم في هذا اليوم الأحد، بداية الأسبوع بالنسبة للأعمال، سواء كان في القطاع الحكومي أو المؤسسات الخاصة. موضوع دردشتنا اليوم، نتحدث عن التقنيات التي توقع الجميع نهايتها منذ سنوات لكنها لا تزال مستخدمة. نبحث بالسر وراء ذلك. قلنا الهواتف الأرضية، أجهزة الفاكس، أجهزة النداء اللي هو البيجر، والراديو على التردد AM وليس FM. أيضا لا تتذكروا شاشات التلفزيون ثلاثية الأبعاد عمار 3D، أجهزة تنقل إحساسا بالعمق للمشاهد. هكذا هي، توقفت معظم الشركات الكبرى عن إنتاجها تدريجيا بحلول عام 2017، لكنها لا تزال متوفرة كأجهزة مستعملة أو لدى بعض المتاجر المتخصصة في سلطنة عمان، حيث يعد تلفزيون 3D خير مثال على ذلك. فبعدها انتقل خلال سنوات قليلة من كونه مستقبل الترفيه إلى منتج اختفى تقريبا من الأسواق. والأمثلة على ذلك كثيرة، ممكن نستعرضها إن شاء الله في حلقة اليوم. شاركونا هذا المعنى، هل لازلتم تحتفظون ببعض التقنيات القديمة؟ يا ترى تستخدمونها أم هي مجرد شيء يعني أسعدكم في يوم من الأيام، خدمكم في يوم من الأيام؟ أول واحد يطلع من البيت ما يعرفوا يجيبوه إلا عن طريق البيجر، وعاد يجي الاتصال من البيت يدور له كابينة عشان يرد عليهم. طيب الرسائل، عمار تنصحني بالرسائل. هذه رسالة من فايز العلوي من مقطعين. ما فهمت فايز العلوي، واحدة موقعة باسم هيثم الحويني، أي كاتب أكيد. نختار واحدة يا فايز. بدأها بآية قرآنية، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ألطاف الله تجري ونحن لا ندري، وفي كل شر يقع بنا خير سنكتشفه لاحقا. السفينة في سورة الكهف، لو لم تثقب لأخذها الملك غصبا، وخسر الفقراء مصدر رزقهم، والغلام لو لم يقتل لشقي وأشقى والديه، حتى الجدار لو لم يقم لضاع حق اليتيمين. ثقوا بالله فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. صحيح، لذلك بعض الأمور اللي نراها فعلا مشكلة نقول دائما لعله خير، وفعلا لا يأتي من الله إلا كل خير. برجع للثانية يا فايز، برجع للرسالة الثانية. خلينا أقرأ رسالة أخوك، الاسم أبو ناصر محمد ناصر الزيمي الهاشمي من الكامل والوافي. ماذا قال؟ صباح الخير للقلوب الصافية العامرة بالرضا والحب، صباح الخير فريق إذاعة الشباب. في هذه الأيام اشتد الحر، فيا أخوان الكرام كونوا رحماء ولطفاء ببعضكم البعض، كونوا رحماء بالضعفاء والعمال والمساكين، تصدقوا بالأكل والشرب خاصة بالماء، حفظ الله الجميع وخاصة السالكين في طريق نزوة أدم صلالة من سار على الدرب وصل. كل التحية لمن يسلك دربا الآن يا محمد. وفعلا فرصة أن الواحد يقوم بعمل الخير، يعني نلاحظ ما شاء الله عمران في كل مكان، لكن جميل جدا يعني
كرتونة ماي للعاملين هناك، إيجاد مظلة لهم مثلا. فهؤلاء البشر، فما بالك أيضا بالطيور. الطيور في بعض الأماكن تحتاج أنه يترك لها ماي، حبوب، شيء من القبيل، يعني مثل الحمام وغيره. يقول أخي أحمد: أنا أحتفظ بجهازين راديو قديمان لأني أحب الإذاعة والتلفزيون منذ صغر، من أنا وعمري 10 سنوات، منذ ثمانيات القرن الماضي. حلو، جميل. يشتغلوا هذا الجهازين من مال التلفزيون ولا مجرد ديكور؟ لأن فعلا البعض يحبوا، على قيلة إخواننا في مصر، يحتفظوا بالأنتيكة. بالأنتيكة عمار، بالأنتيكة أيا كانت تلك الأنتيكة. الأنتيكة اللي هي الأشياء القديمة، ويضعوها بشكل مناسب بحيث أنه يتناسب مع الديكور الجديد، وفيها صبغة من التاريخ. إيه بالضبط، صارت موضة يقول يا عمار، يرجعوا. وفي محلات على فكرة متخصصة في بيع الأنتيكة النادرة، والسواح عندما يزورون بلدان عربية يبحثوا دائما عن الأشياء القديمة، يأخذونها معهم ويشترونها. نعم. طيب، يا ريت اخواني بس تحطوا اسم المرسل. صديقنا الدائم ناصر بن محمد الزيادي، حياك يا ناصر. يحمي الصباح، يقول: الصباح يخطب من الشمس. ماذا يخطب؟ ضياها، يمحو ألم القلب وعناه. اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم. والله خلينا نحصلها أول يا ناصر. عمار عندك رأي ثاني؟ عندك شوية شوية. إذا كانت درجة الحرارة بالليل 42، إذا كان خزان الماء في منتصف الليل، سبحان الله. يلا، ينصحنا بالانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وإن شاء الله الجميع يوصل بالخير. ناصر محمد الزيادي، الحمد لله على كل شيء. أبو آدم، صباحك خير يا أبو آدم. تأملوها تأملوها. الله الله على هذا الترديد، برجع لها.

0: المباراة لا زالت قائمة بالمناسبة، الأرجنتين وسويسرا، تم التعادل الآن، تعادلت سويسرا بعد ما كان الأرجنتين متقدم في الشوط الأول. هناك حالة طرد للاعب سويسري، لا أدري كيف أتت تلك الحالة ولكنها قائمة. سويسرا يلعبوا ناقصين، وبعدها لمسة صديقنا ميسي لم تأتي، وطريق يعني مسافة السكة مثل ما يقول، يعني مسافة الطريق. طيب انفراد ضيعها، اعتقد كان حالة تسلل. على يد الحال يعني لو انشغلنا بالمباراة لن ننتهي، ولكن اردنا فقط ان تكونوا معنا مستمرين في الاستماع ومعرفة النتائج. طيب المتبقي عمار يقول 10 دقائق، صحيح، والأرجنتين متفائلة لأنها كاملة العدد، وسويسرا يعني قلوبهم على يدهم على قلوبهم لأنهم ناقصين، لكن من يدري، هي الكرة في تغيير للأرجنتين. نرجع للرسائل أحسن. طيب يلا، في رسالة جميلة حقيقة من أبو آدم، وجالك التحية أمين الشيادي. نعم، صباح الخير يا أمين. أول بدأ رسالته يقول أهني أطفال التوأم آدم وحواء الله بيوم ميلادهم، اليوم عيد ميلادهم، كل سنة وهم طيبين ويتربوا في عزكم إن شاء الله. رسل مجموعة أبيات كثير فيها من الحكمة، جميل نقراها. عمار يقول نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. جميل هذا الأبيات، نبحث من قالها لنا، تحمل من
1: القصيدة قوية،
0: قوية جدا، قوية وحكيمة في نفس الوقت. أول مرة أشوف قصيدة حكيمة. لا كثير القصائد اللي فيها الحكمة المتوفرة واللي الإنسان يستفيد منها فعلا. نعم، ومن غيره، هي إحدى قصائد الزهد والحكمة للشاعر أبو العتاهية، تتأمل في تساوي البشر عند البداية والنهاية، مذكرا إيانا بأن العمل الصالح والتقوى هما القياس الحقيقي لتفاضلنا. إذن لأبو العتاهية. طيب نرجع للرسائل أيضا يا عمار، وشكرا لكل من يتواصل معنا بهذا الإيقاع الجميل. أم سهيل يسعد صباحك يا أم سهيل، صباح جديد بيوم متجدد بأيام الأسبوع، تحية طيبة لكم أصدقاء برنامج صباح الياسمين. ليش مصرة على كلمة صباح؟ طيب فعلا طفرة وحداثة بتقنية الاتصال، ننتظر الجديد بالمتجدد بوسائل الاتصال والتواصل. ما خبرتيني تحتفظي بشيء من القديم اللي لازلتم تستخدموه. عمرو الراسبي يسعد صباحك، يردد شاكرا، بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين، اللهم آمين. عمار نقترب من 7 إلى 10 دقائق، فأين سنذهب في رحلتنا؟
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 12 يوليو من العام 1191 ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد يتمكن من دخول عكا التي كانت خاضعة للسيطرة المسلمين، ومع هذا الدخول سقطت المدينة في يد الصليبيين. للمعلومة، نال الملك الإنجليزي ريتشارد الأول لقب قلب الأسد بفضل شجاعته الفائقة وبسالته في القتال وقيادته العسكرية التي لا تعرف الخوف خلال الحروب الصليبية والحملة الصليبية الثالثة. في عام 1912 فرنسا تعلن أن المغرب محمية فرنسية. الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ، وذلك في الحرب العالمية الأولى. كان هذا الأمر في عام 1917. بالمناسبة، غاز الخردل هو عامل حرب كيميائي قوي ينتمي إلى فئة العوامل المتقرحة. يا ساتر استر. يعرف علميا باسم كبريتيد ثاني ثنائي، وعلى الرغم من تسميته بالغاز إلا أنه يكون في درجة الحرارة العادية على شكل سائل زيتي عديم اللون إلى أصفر أو بني، ويصدر أبخرة سامة برائحة تشبه الخردل أو البصل أو الثوم. في مثل اليوم 12 يوليو عام 1921 اندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاحتلالين الإسباني والفرنسي. فرنسا توافق على استقلال كل من النيجر وتشاد وفولتا العليا وساحل العاج وأفريقيا الوسطى. كان هذا الحدث في العام 1960. رياضيا، في عام 1998 المنتخب الفرنسي لكرة القدم يفوز ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه بعد تغلبه على بطل العالم. تتذكرون المنتخب البرازيلي؟ كانت النتيجة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. المنتخب الفرنسي في هذه النسخة على أعتاب الوصول للنهائي، من يدري.
2: والركنية الفرنسية عن يسار فلافريل والكرة في المرمى، هدف عن طريق زين الدين زيدان، ينجح في إحراز هدفه الأول في البطولة. زين الدين زيدان يحرز الهدف الأول لفرنسا في هذه المباراة النهائية، وفي فرنسا 98 بكرة رأسية من الضربة الركنية مباشرة. زيدان في الدقيقة 28 يضع فرنسا في المقدمة بهدف مقابل لا شيء من الركنية مباشرة إلى رأس زين الدين زيدان في مرمى تفاريل، وفرنسا تتقدم كما كانت تحلم على البرازيل بهدف واحد مقابل لا شيء في الدقيقة. هدف لفرنسا لا شيء للبرازيل، كان من الممكن أن يتضاعف وأن يزيد عن الضعف أيضا. جوركاي في الركنية ورأسية في المرمى، هدف ثاني، زين الدين زيدان يحرز الهدف الثاني، وهذا يوم زين الدين زيدان، يضع فرنسا في المقدمة. إذن زين الدين زيدان برأسه مرتين، زين الدين زيدان هدفان، والبرازيل مع
0: بدع زيدان في هذه البطولة بشكل عام وفي هذه المباراة بشكل خاص. وصلنا وين؟ 2013 حادث قطار بريتني يخلف 6 قتلى وحوالي 30 جريحا في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. في 2016 أيضا مقتل 25 شخص وإصابة 50 آخرين في حالة تصادم قطارين بالقرب من مدينة أندريا بجنوب إيطاليا. في حدث مهم أيضا كان في 2017 انفصال جزء كبير من كتلة لارسن الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، تصل مساحتها إلى 5.800 كيلومتر مربع، ودينتها إلى أكثر من تريليون طن، وسماكتها إلى أكثر من 200 متر. في ذات العام القضاء البرازيلي يصدر حكما بالسجن 9 سنوات و6 أشهر للرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهم الفساد وغسيل الأموال.
3: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: نكره أخبار كهذه، ولكنها حدثت في 2020، مقتل ما لا يقل عن 89 شخصا وتدمير عدة قرى في سلسلة هجمات استمرت حتى تاريخ 26 يوليو على أراضي متنازع عليها بين مجموعة قبائل في إقليم دارفور في غرب السودان. أيضا في 2021، مقتل لا يقل عن 90 شخصا في حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية جنوب العراق. وفي ذات العام، في نفس العام، مقتل لا يقل عن 70 شخصا واعتقال أكثر من 1200 آخرين إثر احتجاجات في جنوب أفريقيا على اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء المحكمة. أحبة وأصدقاء، دمتم ودامت أيامكم بالمسرات، وكل حدث وأنتم بخير.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
9: اللهم اجعلنا لأنفسنا خيرا ولغيرنا نورا ولمن حولنا أثرا طيبا. رسالة أختنا أم عمران. يسعد صباحك يا أم عمران، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا أيها الأصدقاء. فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث تقول: وإذا سألتم ما هي حلاوة الروح؟ هي التي تعطي من دون أن تأخذ، وتداوي من دون أن تجرح، وتتقبلها القلوب من دون أي عناء، وما نيل القلوب بالتمني لكن مهرها صدق النوايا. هكذا هو الحال يا فاطمة. أذكر موضوع دردشتنا اللي نستقبل فيه مساهماتكم عن طريق الرسائل التقنيات التي هكذا ما إن أتت، وإلا اعتقد الكثيرون أنها سوف تبقى ولكنها اندثرت، والعكس التقنيات التي لازالت باقية. نعم، رغم التسارع هناك تقنيات كثيرة توقع الجميع نهايتها منذ سنوات لكنها لا تزال مستخدمة، بل إن بعضها يشهد عودة قوية بفضل مزايا لا تزال تتفوق بها على البدائل الحديثة. مثال على ذلك قلنا الهواتف الأرضية، نعم رغم هيمنة الهواتف الذكية لا تزال الهواتف الأرضية موجودة في ملايين المنازل، فاجأتني. وأظهرت بيانات أمريكية أن نحو 20% من البالغين كانوا لا يزالون يمتلكون هاتفا أرضيا حتى نهاية 2024، بينما بقيت نسبة الاستخدام في المملكة المتحدة أعلى من 50% حتى الفترة نفسها. طيب إيش السبب؟ يرجع استمرارها إلى أنها تعمل حتى أثناء انقطاع الكهرباء، لأنها تحصل على الطاقة مباشرة من شبكة الاتصالات، كما أنها تظل فعالة عندما تتعطل أبراج الهاتف المحمول، وهو ما يجعلها خيارا موثوقا في حالات الطوارئ، فضلا عن استمرار استخدامها في المستشفيات والعيادات وأيضا مؤسسات الشركات. نعم سبحان الله. نرجع لجهاز جهاز، وبالمناسبة لدينا وقفة إن شاء الله اليوم للحديث عن هذا الموضوع واستبيان أسراره فيها، بتكون وقفتنا إن شاء الله مع الدكتور عبيد بن سعيد الشخصي أستاذ الاتصال الجماهيري المساعد، بنتحدث عن هذا الموضوع. التقنيات القديمة لا تزال حاضرة رغم توقع الخبراء بانتهائها، ونسأل ما السر في ذلك؟ الإجابة لعلنا نجدها معكم أيها الأصدقاء من خلال رسائلكم التي هكذا نذهب ونعود إليها. طيب صور التين موجود، الرطب موجود، البوت موجود، كلها صور بعث بها سليمان العاصمي. والله سليمان يعني عودنا على الصور، انت تعودنا خلاص نتفول عن طريق الصور. طيب ماذا يردد سليمان؟ سليمان يقول عود نفسك على أن تكون تصرفاتك نابعة من عالمك الداخلي وليست ردة فعل للخارج، تعطي بقناعة وحب للعطاء، تحترم بقناعة وحب للاحترام، تساعد بقناعة وحب لمساعدة الآخرين، تتصرف بنقي وإن لم يرك أحد. بعد فترة من الزمن ستجد أنك ترتاح لهذا الأسلوب في الحياة وتستمتع به. أيضا في صباح الأعمال إن شاء الله بتكون لنا وقفة حتى نبارك ونهني، نقول الأخوة في محافظة مسندم نهني أنفسنا في عمان بأكملها. سلطنة عمان تحصد المركز الأول عالميا ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات ضمن فئة البيئة الإلكترونية.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: السابعة و12 دقيقة ونحن مسافرون أثيريا يا عمار والمستمعين الكرام. إن شاء الله سوف نصل إلى نهاية الرحلة.
1: يلا المطار وجنه المطار يلا.
0: أي بالضبط هذه الأيام يكثر تجي سيرة المطار بكثرة، ونتوقع أيضا مع يعني الإجازة واستمراريتها إن شاء الله بتكون هناك رحلة سواء كان داخلية أو خارجية. طيب الناس سافر وصلوا يريد يحجزوا فندق إذا كانوا ما حايزين من قبل. السؤال القائم إذا كان لديكم إجابة خبرونا من خلال خبرتكم في السفر، لماذا يفضل بعض المسافرين الفرديين يعني راح الروحة لكن يحجز غرفة لشخصين؟ وأرجو أن لا تذهب أدمغ

بعض المسافرين الفرديين يحجزوا غرفة لشخصين، إيش السر في هذا؟ الإجابة تأتي: الفكرة لا تتعلق بالخداع بقدر ما ترتبط بفهم نظام الحجز الفندقي وكيفية الاستفادة من الخيارات المتاحة بطريقة ذكية. مع تزايد النقاش حول هذا الأسلوب، بدأ العديد من المسافرين المنفردين في إعادة التفكير في طريقة حجزهم التقليدية. طيب، ما هي مزايا حجز غرفة لشخصين حتى عند السفر منفردا؟ احنا لو جبناها موضوع دردشة كان حلو بيطلع الموضوع صدق. تخمينات بتزيد، لكن احسن نجاوب حسب الخبر. تواضح احدى المسافرات ان اختيارها دائما خيار شخصين اثناء الحجز يمنحها فوائد ملموسة خلال اقامتها، مثل حصول على خدمات اضافية كالافطار المزدوج المحبين الاكل أو قسائم المشروبات الترحيبية، وهي مزايا غالبا ما تكون مرتبطة بعدد النزلاء في الغرفة. وقد أشارت إلى أن هذا الخيار يوفر لها أيضا مرونة أكبر عند الإقامة في بعض سلاسل الفنادق، لا داعي لذكر أسماءها، حيث يمكنها الاستفادة من خدمات مخصصة لشخصين حتى وهي بمفردها. طيب، كما أن هذا النوع من الحجز قد يسهل استضافة أصدقاء أو زوار داخل الفندق سواء في الغرفة أو في المرافق العامة مثل الصالات دون التعرض للقيود التي تفرضها سياسات الإشغال الفردي في بعض الفنادق، هذا الأمر يعتبر مهما للمسافرين الذين يفضلون التواصل الاجتماعي أثناء رحلاتهم، حيث يزيل الكثير من الإحراج أو القيود التنظيمية. ومع ذلك تؤكد التجربة أن هذه الطريقة لا تنجح في كل الفنادق. أنت بروحك ولا معك حد؟ هذا السؤال، حتى لو حجزت غرفة للشخصين. طيب، إذا تختلف السياسات من مكان لآخر، كما أن بعض الفنادق قد تفرض رسوما مختلفة بناء على عدد الأشخاص المسجلين في الحجز. ما أعرف الشباب كيف؟ أنا بالنسبة لي يعني الغرفة كل ما وسعت كل ما كان أفضل، أخذ راحتي في النوم. أيوة، طول وعرض.

يا مسافر وحدك وفايتني، تخيلوا أن تسمعوها بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب، كيف سيكون هذا الترديد؟ تخيلوا حين تسمعونها بصوت نجاة الصغيرة وما عذبه من صوت وإحساس رائع. نجاة الصغيرة هذه المرة صابر الرباعي، يا مسافر وحدك في صباح الياسمين.

0: عودة إلى الرسائل. الرسالة من خالد سليمان العاصمي. خالد مصور نفسه وهو يحضر الشواء في بالبزارات وبالورق الموز، لا أدري هذه قديمة أكيد. يردد من أول خيوط الصباح: تذكر أن الأمس انتهى بكل ما فيه، وأن هذا اليوم صفحة بيضاء تنتظر أن تكتب فيها أجمل ما لديك. صباح الخير والسعادة. وإياك شاركونا في موضوعنا يا جماعة الخير، نريد نعرف الأجهزة القديمة اللي لا زالت متواجدة معكم في منازلكم. جمال الرواحي يقول: الصباح ليس مجرد شروق شمس، بل هو فرصة جديدة تولد في قلبك لتصلح ما أفسده الأمس. ابدأ يومك بنوايا بيضاء، وثق بأن ما تزرعه اليوم هو خير وابتسامة ستحصده غدا فرحا ورضا. دمتم بخير ويومكم مليء بالسلام. اياك جمال الرواحي. وين بنروح؟
1: صباح الاعمال.
0: في صباح الاعمال ايها الاصدقاء، حققت سلطنه عمان ممثله في محافظه مسندم انجازا دوليا مرموقا بحصولها على المركز الاول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية. جرت مراسم تتويج محافظة مسندم بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تواصلت في مركز بليكسبو في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجاري. حتى نتحدث أكثر معنا عن هذا الموضوع، معنا الفاضلة آمنة بنت محمد بن علي الشحي، مديرة دائرة تقنية المعلومات بمحافظة مسندم. أستاذة آمنة، السلام عليكم، صبحك الله بالخير ونبارك لكم هذا الإنجاز.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور، أشكرك جزيلا.
0: الله يسعدك بالخير والبركة. هناك من يتابعنا من المستمعين حريصين أن يأخذوا المعلومة منك، حدثينا أكثر بداية عن هذه المسابقة، يعني كتاريخ وما تبحثه من حيث الأهمية وأبرز الأهداف أستاذة.
2: طبعا هذه المسابقة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات هي أحد أهم المنصات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. الهدف من هذه القمة هو استعراض أفضل المبادرات العالمية التي توظف التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة. فمشاركة السلطنة في هذا المحفل تعكس الحضور الدولي في مجال التحول الرقمي، وتتيح أيضا عرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات العالمية.
0: نعم، يوم التتويج حفل التكريم، حدثينا كيف جاء وأيضا أهم التفاصيل فيه لنا، تهمنا وتهمكم أيضا. يعني
2: طبعا هذه المسابقة تنقسم لعدة فئات، تقريبا 17 فئة يتم الاختيار فيها بناء على هذه الفئات، يعني يوجد مثلا فئة التعليم، فئة الصحة وإلى آخره، ومن ضمنها فئة البيئة. نعم. الإلكترونية.
0: نعم.
2: فمشاركة المحافظة وتكريم المحافظة من بين هذه المشاريع تقريبا أكثر من 2000 مشروع تتقدم سنويا لهذه المسابقة. فالتكريم له قيمة كبيرة بالنسبة للمحافظة وبالنسبة للسلطنة أيضا. اختيار مشروع واحد من بين أكثر من 2000 مشروع على مستوى دول العالم يمثل أهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز منظومة الاستدامة والاستدامة البيئية والاقتصادية أيضا.
0: صحيح صحيح. طيب نقترب أكثر من مشروع، نتعرف على طبيعة هذا المشروع المتوج، مشروع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة، والذي على أساسه يعني استحق هذه الجائزة المهمة. ما هي طبيعة المشروع أستاذة آمنة؟
2: نعم، المشروع يعتمد على تحويل أعمدة الإنارة التقليدية إلى منظومة ذكية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، بحيث يمكن مراقبة وتشغيل وإدارة الإنارة عن بعد، أيضا التحكم في مستويات الإضاءة وفق الحاجة الفعلية مع متابعة استهلاك الطاقة واكتشاف الأعطال بشكل فوري. فالغاية الأساسية من المشروع هي رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة لتحسين جودة الخدمات البلدية وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، بما يحقق استدامة بيئية واقتصادية في نفس الوقت.
0: نعم، طيب لتحقيق هذا المعنى اللي تذكريه، ما هي المعايير اللي ارتكز عليها المشروع، مشروع الإنارة الذكية، يعني حتى جعله يفوز؟ وأيضا جميل تحدثينا عن كيف استطاع أن يصل إلى هذه النتيجة المبهرة والجيدة.
2: جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات تركز على المشاريع التي تحقق أثر ملموس في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وتتميز أيضا بالابتكار وقابلية التطبيق والتوسع مع وجود نتائج قابلة للقياس. فما يميز هذا المشروع هو أنه يقدم حل عملي لتحدي حقيقي، وأيضا يوظف تقنيات حديثة لتحقيق نتائج واضحة في ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى إمكانية تعميم هذه التجربة في المحافظات الأخرى وفي المناطق داخل السلطنة وخارجها. فهذا ما عزز من تنافسية المشروع على المستوى العالمي.
0: جميل جميل جميل، كنوع من التفاؤل يملأنا جميعنا، يعني إلى أي مدى سيساهم هكذا مشروع في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة المطلوبة؟
2: طبعا فوز السلطنة بالمركز الأول يعكس المكان التي وصلت إليها السلطنة في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة التنمية المستدامة، وأيضا يبرز نجاح السلطنة في تحويل مستهدفات رؤية عمان 2040 إلى مشاريع واقعية تحقق أثر ملموس. أيضا يعزز صورة السلطنة كدولة تستثمر في الابتكار وتتبنى الحلول الذكية لمواجهة التحديات البيئية. أيضا يؤكد أن التجارب الوطنية أصبحت تحظى بتقدير عالمي، وهو يفتح المجال أيضا لتبادل الخبرات واستقطاب المزيد من فرص التعاون الدولي.
0: جميل جميل جميل جميل، أكيد يعني مسؤولية كبيرة جدا أستاذة آمنة، يعني كيفما قرأنا هذا المشروع يمثل، مشروع الإنارة الذكية يمثل خطوة رائدة ضمن جهود المحافظة المتواصلة للتحول الرقمي. وذكرت هذه المسألة أنه يعتمد على تقنيات انترنت الاشياء، ما المقصود بهذا المصطلح؟ ماذا يعني عمليا تقنيات انترنت الاشياء؟
2: نعم، انترنت الاشياء هي من المصطلحات الجديده، وتسمى ايضا بالتقنيات الناشئه، من ضمن التقنيات الناشئه. ببساطه هي ربط الاجهزه والمعدات بالانترنت بحيث تتمكن من ارسال البيانات واستقبالها واتخاذ بعض الإجراءات بشكل ذكي. ففي مشروع الإنارة الذكية أصبح كل عمود متصل بالنظام المركزي، بحيث يمكن معرفة حالته، تشغيله، تخفيض إضاءته عن بعد، واكتشاف الأعطال فور حدوثها، قياس استهلاك الطاقة بشكل لحظي. فهذا يساعد على اتخاذ قرارات أسرع وتقليل الهدر ورفع كفاءة التشغيل دون الحاجة إلى المتابعة الميدانية المستمرة.
0: نعم، أنت ذكرتي في أيضا في معرض حديثك أنه الفكرة هناك احتمال كبير جدا وقائم أنها تعمم على بقية المحافظات، صحيح؟
2: نعم، الفكرة قابلة للتطبيق في بقية المحافظات، في بقية محافظات السلطنة، وأيضا قابلة للتطبيق في الدول الأخرى. يعني توجد مثل تجارب مشابهة في بعض الدول، فممكن تكرار نفس الفكرة أو تكرار نفس المشروع في أماكن أخرى، فهي ليست حصر على هذه على محافظة مسندم فقط.
0: جميل، هو العلم حين يأتي و يخدم البشرية هو يعني متاح لإيصال هكذا خدمة مفيدة لهم بالتأكيد. من خلال متابعتنا قلت أستاذة آمنة في إحدى اللقاءات، أنت شخصيا قلت على الصعيدين البيئي والاقتصادي يحقق المشروع حزمة من الأهداف الاستراتيجية الملموسة، ما هي أبرز تلك الأهداف التي تقصدينها إضافة إلى ما ذكرته؟
2: الأهداف الأساسية التي تحققها المشروع هي تعزيز الاستدامة البيئية، تعزيز كفاءة الطاقة، استهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة للطاقة النظيفة وكفاءة استخدامها. أيضا تحقق هدف المدن والمجتمعات المستدامة، وهدف العمل المناخي من خلال تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وتحسين إدارة الموارد.
0: نعم جميل. يعني بعد هذا الفوز العالمي، نحن نتحدث عن المركز الأول في قمة من أهم القمم العلمية، هذا الفوز، ماذا بعد هذا الفوز؟ ما هو أو ما هي حجم المسؤولية المترتبة عليه كيفما أدركتموها؟
2: طبعا هذا الفوز بالبداية، هذا الإنجاز لم يكن وليد للصدفة. المشروع تم تكريمه أيضا العام الماضي كأحد أهم المشاريع القابلة للتطبيق والقابلة للاستدامة. هذا التتويج في هذا العام هو استمرارية لهذا الدعم، فكان نتيجة عمل مؤسسي ورؤية واضحة في مجال التحول الرقمي. فالتتويج يعكس جودة المشروع وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، أيضا يمنحنا دافع لمواصلة تطوير مبادرات رقمية مبتكرة تخدم المجتمع وتعزز مكانة سلطنة عمان على المستوى الدولي.
0: نعم، هي نوع من الفخر والاعتزاز حقيقة، هي المحافظة على المركز لسنتين، ونتمنى أن يستمر هكذا المركز الأول من نصيبكم أستاذة أمنة. هل قلنا كل شيء عن الموضوع؟
2: نعم، غطينا الموضوع تقريبا.
0: جميل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نجدد المباركة والتهنئة لكم جملة وتفصيل كل العاملين في هكذا مشاريع نفاخر فيها. الأستاذة آمنة بنت محمد علي الشحي، مديرة دائرة تقنية المعلومات بمحافظة مسندم، شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد.
2: شكرا جزيلا لك.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أهلا بالأصدقاء، أهلا بمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق. صباح الياسمين عبر أثير الأحباب بإذاعة الشباب. للتواصل معنا عن طريق الرسائل، ما عليكم إلا مشاركتنا في موضوعنا، واليوم نتكلم عن التقنيات القديمة التي لا زالت موجودة، ويعني رغم التجديد ورغم التكنولوجيا الجديدة إلا أنها لا زالت في عطائها. ضربنا مثال الهواتف الثابتة، أيضا هناك أجهزة الفاكس، الرسائل على 724-442-0009. طبعا معظم الرسائل اللي وصلتنا بشكل عام وهي أيضا جيدة ونستفيد منها ما من شك. أوقات الخلافات هي الاختبار الحقيقي للصداقة وكل العلاقات بين البشر. هكذا تبدأ رسالتها أختنا عواطف السعدية، تقول: هناك من يختلف معك ويهدم كل ما كان بينكم، وهناك من يغضب منك ويزداد بينكم الود بعد انتهائه دون أن تشعر بالخذلان. هناك من يخالفك في كل شيء لكنه يحفظ لك كرامتك فلا يقلل من شأنك أبدا، بل ويذكرك بالخير ما جات عندما تأتي سيرتك أمام الآخرين. هكذا أعتقد تتصور. تقول: حقيقة الحب وقوة لا تكشفها إلا المواقف الكبرى التي تعصب بالعلاقة، هي ما تثبت مدى صدقها ومقاومتها لصدمات الحياة. فقط المشاعر الصادقة الطيبة هي التي لا يغيرها ولا يبدلها البعد أو الخلاف أو حتى الهجر. صحيح، هذه الصداقة الحقيقية، يعني اليوم معك لكن غدا ممكن نختلف، ولكن لن أعيب في حقك. بالمناسبة للي منتظرين النتيجة، تقدمت الأرجنتين الآن بهدف آخر قبل دقائق، 2-1 في الشوط الإضافي الثاني. صحيح، بانتظار ما ممكن دقائق قليلة وتعلن النهاية والأرجنتين تمضي في طريقها وطريق القمة. هكذا تسعى ويسعى محبو الأرجنتين ومتابعون. طيب، طيب، رسلت لنا الصورة أكثر عن مرة يا سليمان، صورة جديدة من مصيرة هذه المرة، أخونا ناصر البلوشي أبو منصور، طيور النورس، السيف، السيفة، البحر، الغيوم في السماء، والله كلها تمتزج بألوان متناغمة ما بين الزرقة وما بين زرقة السماء وما بين تغطية الغيوم. أعتقد الثالث الأرجنتين. نعم، خلاص انتهت المباراة 3-1. طيب، احنا كنا نباشر معكم النتائج مع أننا موجودين على الهواء الآن في هذا التوقيت. معتز سعيد، حياك الله يا معتز، حياك الله، الله يسعدك. يدعو: اللهم طهر قلوبنا واغسل أحزاننا وهمومنا واغفر ذنوبنا وخطايانا واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وبركة وسعادة ومغفرة وشفاء وعافية وسعة رزق واستجابة الدعاء، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين. والمستمعين، عمار كيف؟ إلى وين؟ عندك؟ لا بعد.

بالمناسبة أنتم بإمكانكم يعني أحداث كأس العالم متابعتها من خلال انضمامكم إلى قناة إذاعة الشباب في الواتساب. لا تفوتوا أي لحظة من الحدث الرياضي الأكبر في العالم. الأخبار تأتيكم أول بأول.

0: انتهت المباراة اللي جمعت بين الأرجنتين والسويسرا، 3 أهداف مقابل هدف واحد للأرجنتين، وبالتالي الصعود إلى نصف النهائي. تفاصيل أكثر بنعرفها إن شاء الله وإياكم مع زميل حسين العميري في تقريبا يعني 8:45، لأنه ما شاء الله حسين عنده خبايا ما يدور في الملاعب هناك من خلال متابعتهم المستمرة، هو صادق الله يعطيهم الخير، من خلال أيضا برنامج اللي حقق نجاح كثير كبير اللي هو المونديال 2026، من البرامج اللي نعتز فيها جميعنا بإذاعة الشباب.
1: أخيرا مونديال جول
2: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
0: خلينا نقول كلمة في حق محمد شملي، الفلاشات اللي دائما هكذا ما يقوم بتحضيرها في كل يوم، يعني تعكس المباريات التي كانت والتي ستأتي مع تعليقات الجماهير المحبة لكرة القدم، تعليقات اللي مفادها حب وود وإن كان فيها مغايض شوية.
4: نعم إن ما نعيش بلاش، يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور. أوه أرجنتينا ويزروس
0: أي عمار بعده، يلا زين زين. طيب إيه يلا
5: وانتو بصحة وسلامة.
0: وانتو بصحة وسلامة، هكذا يقال. لا يبدأ اليوم فعلا بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص إلا بعد شرب كوب من القهوة في الصباح، يعني أصبحت حتى عادة كبار السن. سابقا دلت القهوة أول شيء يسأل عنها ومعها شوية رطب أو تمر ويبدأ يومه. القهوة يساعد هذا المشروب الغني بالكافيين على تعزيز الطاقة واليقظة، إلا أنه يؤثر بطرق مختلفة على الكليتين. هنا المشكلة. موقع Very Wealth Health يتحدث أن القهوة تدفع الجسم للتخلص من الملح والماء الزائدين، ما يعني أن تأثيرات القهوة المنشطة تزيد من معدل تصفية الكليتين للدم وملء المثانة. هذا الأمر يؤدي تناول جرعات عالية من المدرات إلى الجفاف وتحفيز الجسم على طرق المزيد من الماء، غير أن الاستهلاك المعتدل للقهوة لا يحدث أي اضطراب في توازن السوائل داخل الجسم. وعموما الاعتدال في كل شيء مطلوب يعني. طيب بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، فإن الاستهلاك المعتدل للقهوة بمعدل 2 إلى 4 أكواب يوميا لا يسبب أي تأثيرات سلبية. هذا لمن؟ للأشخاص الأصحاء، بل قد يكون مفيدا للحفاظ على صحة الكلى، فقد وجدت دراسات سابقة أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن، ويعتقد أن سر هذه العلاقة يعود إلى المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، والتي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى. وانتم بصحة وسلامة. الكليتان تلعبان دورا هاما في تنظيم ضغط الدم من خلال موازنة مستويات السوائل في الجسم، ويمكن أن يؤثر الاستهلاك المنتظم للقهوة على الكليتين وعلى التحكم في ضغط الدم. في البداية قد تسبب القهوة ارتفاعا مؤقتا في ضغط الدم، والسبب أن الكافيين ينشط الجهاز العصبي. غير أن تحفيز الكافيين للكليتين على طرح المزيد من السوائل يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. في حال الإصابة بارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، ينصح بالحديث مع مقدم الرعاية الطبية للتأكد من أن شرب القهوة الصباحية بشكل منتظم مناسب. حسنا، ما الكمية الآمنة من القهوة لصحة الكلى؟ الإجابة في الدراسات. تشير الدراسات وانتم بصحة وسلامة إلى أن الحد من استهلاك القهوة إلى 3 أو 4 أكواب يوميا يعتبر عموما آمنا للحفاظ على صحة جيدة للكلى. هي أكواب، يعني أكواب على حجم الفنجان، ما أعتقد أكثر، يعني ما أتوقع عمار مج تأخذ، لا هذا واحد بس كفاية اللي عندك. ومع ذلك ينبغي على النساء اتخاذ احتياطات عند شرب القهوة إذا كنا حوامل أو يعانينا من انخفاض كثافة العظام. بعض الأدلة تشير إلى أن زيادة استهلاك القهوة قد ترفع خطر انخفاض وزن المولود وأيضا الولادة المبكرة ولا قدر الله فقدان الحمل، إضافة إلى احتمال زيادة خطر الكسور لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف العظام. سبحان الله، كل شيء لشيء. أخيرا، عندما يتعلق المرء بشرب القهوة فمن المهم أيضا التأكيد على أن جميع الفوائد الصحية تأتي من القهوة المحضرة والمستهلكة بالشكل طبيعي أو سوداء. أما إضافة السكر أو المبيضات أو الشرابات المنكهة إلى القهوة فتضيف الكثير من المكونات الإضافية التي قد تسبب التهابات في الجسم وقد تلغي بعض الفوائد الصحية للقهوة. يعني شرب القهوة كونها قهوة، لا تزيدها بالأشياء الغريبة العجيبة، مالتي كارتي قهوة وجلسوا في

0: نحن نجلس في الاستوديو على الهواء مع الأحبة الأصدقاء ومستمرون في هذه الجلسة والرحلة الأثيرية إن شاء الله حتى تمام التاسعة. تحية لصديقنا أحمد بن عزيز الحسيني، حياك بن عزيز. يقول: ظن كثيرون أن بعض الأجهزة والتقنيات القديمة ستختفي إلى الأبد، إلا أن الواقع أثبت غير ذلك، فما زالت أجهزة مثل الفاكس والراديو والهاتف الأرضي وأجهزة النداء وغيرها تؤدي دورها في العديد من المجالات، بل أن بعضها عاد ليحظى باهتمام متجدد بفضل اعتماديته وسهولة استخدامه. يقول: هذه التقنيات تؤكد أن ليس كل ما هو قديم يختفي، وبعضها يواصل أداء وظيفته بكفاءة ويتميز بالاعتمادية والبساطة، ما يجعله قادرا على الصمود أمام التطور التقني المتسارع. التطور التقني لا يتوقف، ومع كل ابتكار جديد نتوقع أن تختفي التقنيات التي سبقت، لكن الواقع يخبرنا بقصة مختلفة، وهناك أجهزة وتقنيات مضى على ظهورها سنوات طويلة وما زالت تؤدي دورها بكفاءة، بل إن بعضها لا يزال الخيار الأول في مجالات معينة بفضل موثوقيته وبساطته. يعني حتى الهاتف العادي جدا في خصوصية أكثر لو تلاحظ عمار. يعني الآن الهواتف الحديثة من السهل اختراقها، لكن دائما يعني الهواتف القديمة كانت إلى خصوصية متناهية. يعني سبحان الله، نتذكر كان حتى موجات الأف أم في بداياتها في هواتف كانت عن طريق السيارات ممكن تستمع لمكالمات الآخرين بطريقة أو بأخرى في فترة، وهذه كانت من الأخطاء اللي طبيعية تكون عندما تكون هناك تقنية جديدة في البدايات، وبالتالي تخطوها بتجاوز تلك الأخطاء وإصلاحها، لكن تبقى القديم فيه. سبحان الله. طيب احنا بعد قليل إن شاء الله لنا وقفة في صباح الأعمال، نستفيد من خبرة الدكتور عبيد الشقصي، الأستاذ الاتصال الجماهيري المساعد، وإن شاء الله هكذا نتحدث معه بعد الفاصل.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد أربع فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
4: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
7: صباح الأعمال.

0: بكم من جديد أيها الأصدقاء. اليوم فتحنا موضوع سؤال خطر على البال بس وحبينا أنه نتشارك فيه وإياكم، موضوع التقنيات القديمة اللي لا تزال حاضرة رغم توقع الخبراء بانقراضها إذا صح التعبير. ما السر الحقيقي لتقادمها رغم وجود البدائل الحديثة والموثوقية الكبيرة اللي لا زالت تحتفظ بها؟ معنا دكتور عبيد بن سعيد الشخصي، أستاذ الاتصال الجماهيري المساعد. دكتور عبيد، أسعد الله صباحك بكل الخير، سعيدين بتواجدك معنا بعد فترة.
1: أسعد الله صباحك يا أخي حمد وبجميع المستمعين الكرام جميعا، سعيد أن نكون معكم هذا الصباح إن شاء الله.
0: التشريف تشريف يا دكتور. بما أنك دكتور يعني كحان عاصرت الفترتين معا وكانت بدايات كل الأجهزة والتقنية الحديثة ندركها جميعنا، إيش رأيك في هذا الموضوع تحديدا فيما نبحثه من آراء من مستمعين الكرام في هذا الموضوع
1: اللي هو حول وسائل الاتصال التقليدية والحديثة؟
0: نعم.
1: ومدى تكيف القديمة مع الحديثة وبقائها؟
0: صحيح.
1: والله هذا الموضوع يعني كما تقول قديم متجدد، وهذا النقاش دار حتى مع بداية تطور وسائل الاتصال اللي يسميها الإلكترونية مقارنة بوسائل الاتصال المطبوعة.
0: نعم.
1: دار هناك أيضا قديما جدل يعني في بداية القرن العشرين عندما ظهر الراديو، اشتكى أيضا ملاك الراديو في تلك الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وكالات الأنباء من أن الراديو أصبح سريعا وقادرا على بث ونشر الأخبار والمعلومات قبل الصحف.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا سوف يلغي هذه الصحف وأيضا ينعش وسائل الاتصال الجديدة هذه مثل الإذاعة ثم بعد ذلك لها التلفزيون، وظل الاثنان أو طبيعة الصحف والراديو أيضا مستمرات حتى بداية ظهور وسائل الاتصال الرقمي الحديث الآن.
0: نعم صحيح.
1: هذا الجدل قديم ليس بجديد، ولكن على كل حال الآن صارت في نقلة نوعية مختلفة تماما، هذا اللي سبب الجدل الكبير الآن.
0: نعم.
1: هو أيضا الخروج من قضية الاتصال السلكي حتى في وسائل الاتصال الإلكترونية إلى الاتصال اللاسلكي.
0: بالضبط بالضبط.
1: وأيضا تطور آخر هو الخروج من قضية الاتصال التماثلي، ما يسمى بلغة الإعلام من اللغة الإنجليزية الأنالوج، إلى الديجيتال الرقمي.
0: نعم.
1: هذا جعل يعني من وسائل الاتصال الرقمية التي نشهدها الآن معتمدة على طرق مختلفة في عملية البث.
0: صحيح. على ذكر الصحف والجدل اللي كان حادث، الصحف الآن ممكن تقرأها إلكترونيا، يعني تقدمت خطوة أو سايرت المتغيرات الجديدة من تكنولوجيا وما شابه.
1: مضبوط مضبوط. وأيضا يعني هذا جعل أيضا خلاف الآن محترم كثيرا بسبب أنه طريقة البث هي التي تغيرت. يعني طريقة البث كان أيام زمان عن طريق ما يسمى بالموجات الكهرومغناطيسية عن طريق الأثير أو الهواء التي يعني يحمل هذه الموجات الكهرومغناطيسية. اليوم أصبح لا، أنت الآن كل شيء أصبح رقمي معتمد على شبكات الألياف البصرية اللي هي الإنترنت.
0: نعم.
1: بشكل أو بآخر. فعموما إيش اللي يصير؟ صار في خصائص ومميزات في وسائل الاتصال الرقمية الجديدة لا تتوفر في وسائل الاتصال التقليدية.
0: صحيح.
1: وهذا اللي يجعل أيضا صعوبة عند بعض وسائل الاتصال التقليدية أن تتماشى أو تتعايش مع هذا التطور الجديد. إلا أن أيضا وجدنا في الأولى الأخيرة أن هذه الوسائل التقليدية تتكيف أو في حقيقة تكيفت مع الطريقة الجديدة في عملية النقل والبث. فأصبحنا اليوم يعني كما تقول نقرأ وسائل الاتصال المطبوعة بالطرق الجديدة اللي هي عن طريق الهاتف المحمول وما يحمله من تطبيقات.
0: صحيح صحيح.
1: وأصبحنا قادرين على أن نستمع إلى الراديو ليس فقط من خلال وسيلة المذياع المتعهد عليها أو في السيارات، وإنما أيضا نستمع عليها عن طريق الهاتف المحمول أو حتى في الحواسب الآلية. وأيضا أصبحنا قادرين على مشاهدة التلفاز خارج صورته التقليدية عن طريق أيضا وسائل الاتصال والتطبيقات الجديدة.
0: جميل.
1: مع ذلك يعني إذا تريدنا نستطرد في هذا الجانب أنه تبقى هذه الوسائل التقليدية حاضرة في كل الأحوال يعني حتى الآن.
0: صحيح. طيب عاطفيا دكتور عبيد في نفس النقطة اللي انتهيت منها أنت، هناك بعض الناس المخضرمين إذا صح تسميتهم من المخضرمين يعني عايشوا الفترتين، يدينوا بالفضل لبعض الأجهزة القديمة بتقنياتها. ليش؟ لأنها قدمت لهم خدمات لم تكن موجودة لعامة الناس. ممكن فكرة عدم الاستغناء عن تلك التقنيات القديمة يأتي لديهم، وأنا أقول عاطفة، كنوع من الوفاء الحسي لما قدمته. إيش رأيك بهذه النقطة؟
1: أنا أضيف إلى هذا الموضوع ليس فقط قضية الاستغناء عدم الاستغناء لأسباب عاطفية، وإنما لضرورات أمنية وضرورات اتصالية أخرى.
0: صحيح.
1: قد يجهلها البعض. وسائل الاتصال التقليدية خلنا نقول هي الأكثر قدرة على البقاء في أوقات الأزمات.
0: صحيح.
1: يعني أعطيك على سبيل المثال أن هذه تعتمد على طرق بث متاحة ومتوفرة في كل وقت وحين. دعنا نعطيك على سبيل المثال الراديو. في حالة مثلا وجود كوارث طبيعية، هذه الكوارث وصارت في أكثر مرة حتى معنا في عمان أيضا.
0: صحيح. أيام جونو. نعم.
1: فعندما تنقطع الكهرباء معناته أنت لا تستطيع أن تستخدم أي وسيلة من وسائل الاتصال التقليدي الجديدة.
0: نعم.
1: أيضا عندما يتم ضرب خطوط الألياف البصرية هذه اللي توجد في قاع البحار والمحيطات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك أنت يعني تستخدم هذه النوعية من وسائل الاتصال الحديثة. أعطيك على سبيل المثال آخر، أنت تروح على أي مؤسسة اليوم وهي مرتبطة أيضا بهذه النوعية من الشبكة عن طريق الإنترنت، ويقول لك والله النظام معطل اليوم، لا نستطيع أن ننجز أي معاملة. فبالتالي تبقى المسألة هنا من ناحية أمنية أيضا،
0: يقول السيستم ظروف السيستم ما شاء الله.
1: مضبوط. وبالتالي هي ليست جانب عاطفي يا سيد العزيز، وإنما أيضا هي جوانب ضرورات أمنية. تبقى حتى الحكومات اليوم لا تزال تصر على ضرورة بقاء البث الأرضي.
0: نعم.
1: البث الأرضي هو يمكن أنه تفعيله في حالات الأزمات وكل حاجة، وبالتالي يصعب الاستغناء عنه بشكل مطلق. وأيضا في الجانب الآخر حتى الفاكسات اللي تصر بعض المؤسسات حتى لو انتقلت ما يسمى بالفاكس الإلكتروني، لكن يبقى في نفس الخصائص لكن طريقة البث مختلفة.
0: صحيح.
1: الفاكسات فيها جانب أمني، فيها جانب قانوني، كثير من المؤسسات القانونية والتجارية تتعامل معها لأنها تعتبر وثيقة خلنا نقول رسمية معتد بها، يصعب قضية تحريفها أو تعديلها أو اختراقها أو شيء من هذا القبيل.
0: نعم نعم. مع أنه في خيار متقدم اللي هي الإيميلات هذه اللي ترسل.
1: هي الإيميلات أيضا حتى في قضية الإيميلات اليوم صحيح أنها جيدة وكل حاجة، لكن أقول لك والله أنا الإيميل ما وجدته في المهملات اللي هو ما يسمى باللغة الإنجليزية تام، أو أنه لم يصلني الإيميل، أو أن هناك إيميل آخر مشابه يصلك لكن ليس من الجهة الأصلية التي يفترض أن ترسل لك هذا الإيميل.
0: نعم. لا زالت هناك ثغرات. نعم.
1: مضبوط. هناك محاذير يعني أنا أقول تقنية جميلة سهلت على الناس كثير من أعمال الحياة وطرق الاتصال وغير ذلك، ولكن لكونها رقمية فقط، هي هذه كلمة رقمية هي طبعا لها مليون خط بعد في كل الأحوال، أصبح بالإمكان أيضا اختراقها وأيضا العبث فيها وغير ذلك. ولو تشوف أنت المسألة الآن المحتدمة حتى على مستوى الصراعات الدولية هي قضية تشويش.
0: صحيح.
1: تشويش الحرب الدائرة الآن هي قائمة على التشويش مثلا. التعطيل معناته أن تعطيل قدرة هذه الأجهزة وتعطيل فعاليتها بشكل يعني يجعلها غير قادرة على أن تقدم الفعل أو العمل الذي يفترض أن تقدمه بكفاءة. فعموما هكذا هي جانب عاطفي مثل ما تفضلت، وأيضا في جانب آخر له خلنا نقول جوانب أمنية.

0: يتقادم مع الوقت، ويمكن قد يكون البطل في هذا المشهد هو الذكاء الاصطناعي الذي أصبح هكذا من الصعب الواحد يكبح جماحه. يا دكتور،
1: هذا كلام يعني في جزء كبير صحيح، وهذه الضرورة حياتية يعني في بعض الأحيان يتخلى الإنسان عندما عن شيء معين نتيجة لوجود شيء أجد منه وأحدث منه. لكن دعنا نعطي مثال آخر، يعني مسألة التصور في تلاشي هذه النوعية من وسائل الاتصال التقليدية، ربما أنه من الصعب الجزم فيه بشكل مطلق ونهائي.
0: صحيح.
1: أعطيك على سبيل المثال، أنت في كل الأحوال تقود سيارتك متجه من بيتك إلى العمل، عندك طرق اللي هو وسائل الاتصال الحديثة، خلينا نقول الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يدخل الآن في عدد من السيارات، تستطيع أن تخاطب هذا الذكاء الاصطناعي ويعني يجيبك وكأنه شخص حي موجود معك،
0: أو
1: أنه يقوم بإنتاج مادة سمعية أو مادة حتى بصرية، هذا شيء أيضا متوفر الآن. لكن أنت في النهاية تحتاج أن تعايش الحياة اليومية،
0: صحيح،
1: أخبارها وتسمع صوت بشري أيضا موجود يعني. فتدير بالتالي المذياع مالك إلى تردد معين لقناة معينة، سواء كان موسيقية أو خلنا نقول شيء من هذا القبيل، يبقى هذا الحس أيضا موجود مع الـ مع الـ مع الـ مع الإنسان. فالراديو مثلا يعني بيبقى إلى حد كبير حاضر لفترة طويلة من الآن. التلفزيون جلس يطور عمره يعني في كل الأحوال، التجمع اللي هو داخل المنزل في غرفة واحدة يعني قد يكون أيضا بدأ يتلاشى، وهذا اللي نشاهده إلا في حالات التجمع الجماهيري مثل المباريات خلنا نقول،
0: صحيح،
1: أو اللقاءات ذات الشعبية الواسعة التي يتحولق الناس فيها حول هذا الجهاز أو شاشات كبيرة. في بعض الأشياء غير ذات اتصال جماهيري، وإنما أيضا لا تزال موجودة مثل إعلانات الشوارع.
0: نعم،
1: لازلنا نشوف لافتات كبيرة في إعلانات الشوارع، وبالتالي هي أيضا تحاول أن تجذب انتباه المارة أو خلنا نقول أي إنسان يطوف من أجل توجيهه بصريا،
0: صحيح،
1: نحو منتج معين أو إعلان معين، فهذه أيضا تبقى موجودة.
0: هي تسيطر على الحالة الذهنية أساسا اللا إرادية دكتور، يعني مجرد يعني تكرار مشاهدتها ما تأخذ انطباع في تلك اللحظة، ولكن الصورة الذهنية تبقى قائمة.
1: مضبوط. أيضا ترى الذكاء الاصطناعي هو في الحقيقة ليس يعني هو ذكاء من ذات نفسه، هو
0: نعم.
1: ذكي من ذات نفسه أقصد يعني. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن قدرة خوارزمية في استغلال ما هو موجود فعليا من مادة سمعية أو بصرية أو مكتوبة على شبكة الإنترنت أو المصادر الأخرى المفتوحة،
0: الإمكانيات المتاحة له.
1: وهو أيضا نعم صحيح لديه قدرة واسعة حتى الآن في أنه يعطيك إجابات سريعة وفي تحليل وتوليف بعض الأشياء بشكل أسرع من القدرات البشرية، وهذا الشيء لا يمكن إنكاره كل حاجة. لكن هو أيضا يعتمد بشكل كبير جدا على ما هو متاح.
0: صحيح. وبعدين المسألة الحسية غائبة تماما، وهذا الأمر اللي يفقد المتعاطي معاه روح المصداقية، أو أنه أنا جالس أتكلم آلة في النهاية يعني أضحك على نفسي ولا إيش؟
1: مضبوط. وإذا هو يتربى بعض الأحيان هو يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مجموعة من الأشياء. أهم شيء يعتمد عليه أيضا هو ما يعرفه عنك من مستخدم من بيانات خاصة بك.
0: نعم، هني الخطورة.
1: يعني لو دخلت أنا ودخلت أنت سوف يعطيني إجابات بناء على المعطيات اللي أنا موجودة معي مخزنة في هذه الشبكة، ويعطيك أنت إجابات بناء على ما يخزنه أيضا عنك في تلك الشبكة أيضا، وقد تكون الإجابات حول سؤال واحد مختلفة بينا. لذلك لو واحد يعني المستخدم للذكاء الاصطناعي يقرأ ما بين في نهاية كل إجابة مثلا يقدم لك إياها تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود ولا شيء من هذا القبيل، يقول لك أنا مجرد ذكاء اصطناعي، وبالتالي قد تكون إجاباتي غير حقيقية وغير صحيحة. يعني هذا الخط حصل دائما موجود.
0: صحيح. لكن سبحان الله دكتور، رغم هذا التطور وهذا التعايش مع هذه التكنولوجيا ووجود هذا الصخب والضجيج في كل شيء حوالي

0: هنا احيانا بس رحله بعيدا عن كل هذه التكنولوجيا، مساحه للاسترخاء، للعوده الى النفس، الى الروحانيات الجميله، تبدو يعني رائعه ومذهله.
1: يعني انسان اجتماعي بطبعي، ومساله التحدث مع الاله اقصد فيها باي شكل كان، يعني بدات كثير الحين تروج لها بعض الدول، حتى في انشاء او ايجاد روبوتات تتحدث، روبوتات بشريه سواء كان من الجنس الذكري او من الاناث، وعلى اعتبار انه الناس تقول بهذه ستحل محل الجانب البشري. انا اعتقد انه الله سبحانه وتعالى يعني في كتابه العزيز انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انا كيف اتعارف الحين مع اله وانا متاكد انها اله؟ يعني
0: صحيح
1: ما يوجد فيها ذاك الاحساس وتلك الروح البشريه. فمثل ما تفضلت اخ العزيز انه مساله الإنسان اجتماعي بطبعي، وبالتالي التحدث في الآلة هي آلة قد تساعدني في إنجاز بعض الأعمال التي يقوم بها الجانب البشري بشكل أفضل وأسرع، لكن ما أعتقد أنها ستغني أيضا وسوف تقصي الجانب البشري من حياتنا إحنا كبشر، وإلا صبحنا كآلات أيضا نتحدث فيها.
0: صحيح صحيح دكتور.
1: تطور قادم في كل الأحوال، والله يعني إيش أقول،
0: الله المستعان، الله المستعان أولا وآخر. دكتور عبيد بصراحة يعني نشكر لك هذه الدقائق، أضفت الكثير على أول شيء قيمة المحتوى اللي بحثناه معك، وأنت كعادتك هكذا ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك، يعني لا تميل إلى الظن بالمعلومة ما توفرت بكل هذا الصدق وهذه الأريحية، وهذا ليس بغريب عليك.
1: بارك الله فيكم أخي أحمد، وشكرا لك على هذه الاستضافة الجميلة ولجميع المستمعين في برنامجك الجميل.
0: الله يسعدك. الدكتور عبيد بن سعيد الشخصي، أستاذ الاتصال الجماهيري المساعد، شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد يا رب.
1: ولكم أيضا بارك الله فيكم.
0: حياك الله. حياك الله.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: وهناك.
1: من هنا من هنا من الاستوديو من صباح الياسمين، ومن هناك هناك هذه المرة من ناميبيا في جنوب قارة أفريقيا. إيش السالفة؟ تخيلوا قبيلة لا تستحم بالماء. هل تتصوروا كيف الأمور صايرة؟ طيب، قبيلة لا تعتمد على الماء للاستحمام، لكنها تحافظ على نظافتها اليومية بطريقة مختلفة تماما. يعني ما يتسبحوا لكنهم نظاف. هذا اللي حاصل. استطاع شعب الهيمبا في ناميبيا أن يلفت أنظار العالم، ليس فقط بسبب عاداته الغير المألوفة، بل أيضا بفضل أسلوب حياته الفريد وتمسكه بتقاليده رغم تحديات البيئة الصحراوية القاسية. فمن هم شعب الهيمبا؟ تقع ناميبيا بداية في جنوب قارة أفريقيا، تشتهر بطبيعتها الخلابة التي تضم الجبال الشاهقة ووادي نهر فيش وسهول صحراء كالاهاري، إلى جانب الحياة البرية الغنية. يعيش شعب الهيمبا المعروف أيضا باسم أومو هيمبا أو أوفا هيمبا في شمال البلاد، وتحديدا في منطقة كونيني، إحدى أكثر المناطق جفافا في أفريقيا، حيث فرضت ندرة المياه عليهم نمط حياة مختلف عن معظم شعوب العالم. تعرف بل يعرف أفراد القبيلة بكرمهم، فهو مجتمع متمسك بعاداته، إذ يقدمون الطعام مجانا للضيوف، ويزينون الأطفال حديثي الولادة بقلائد من الخرز. ورغم تعاملهم مع القبائل المجاورة، فإنهم يفضلون العيش في عزلة نسبية للحفاظ على معتقداتهم وثقافتهم من التأثيرات الخارجية، يعني يبحثون عن الخصوصية. يعد الهيمبا من أكثر القبائل ودا في أفريقيا، فهم يعاملون الزوار والغرباء باحترام، لكنهم يرفضون أي ممارسات قد تهدد تلك القيم وتلك التقاليد. نمط حياتهم يعتمد اعتمادا رئيسيا على الزراعة وتربية الماشية، ولا سيما الأبقار والماعز والأغنام، وتتولى النساء جمع الحطب، جلب المياه، إعداد الطعام، إلى جانب صناعة الحرف اليدوية. بعض أفراد القبيلة يعتنقوا معتقدات تقوم على تقديس أرواح الأجداد، زين، ويسمح لهم بتعدد الزوجات، فيما تزوج العديد من الفتيات في سن مبكرة. نحن نريد نعرف الحين إيش سر النظافة من دون ماء. من أكثر ما يميز قبيلة الهيمبا أنها لا تعتمد على الاستحمام بالماء مثل ما قلنا، ويعود ذلك إلى الظروف المناخية القاسية وندرة مصادر المياه في المنطقة التي تعيش فيها. يعني هم بالماء للشرب أو للاستحمام أمام أمرين، لكن لديهم حل. لكن ذلك لا يعني إهمال النظافة الشخصية، إذ يدهن أفراد القبيلة أجسادهم يومياً بمزيج من المغرة الحمراء اللي هي الطين الأحمر والدهون، وهو خليط يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس والحد من الروائح والحفاظ على صحة الجلد. لكن ما أظني ما يترشب ماء، يعني نزلت شوية مطر حصلهم تحت المطر، ما يحتاج يدوروا دوارة هناك. نعم، هم يعتمدون على ما يعرف بالحمام الدخاني، إذ يضعون فحما متقدا داخل وعاء صغير يحتوي على أعشاب عطرية غالبا من أوراق وأغصان أشجار الكومي فورة، ما بحثنا عنها الكومي فورة، على يتحال ثم ينحنون فوق الدخان حتى يبدأ الجسم بالتعرق. ولتنظيف الجسم بالكامل يغطون أنفسهم ببطانية ليحتبس الدخان حول أجسادهم، فيصبح بديلا من الاستحمام التقليدي بالماء. ما أعرف حسين بتجرب هذه الطريقة ولا عمار. هذا هو الحال. يلا تعرفنا على شعب يعني ذكر اسمهم الهيمبا، الهيمبا او الاومو هيمبا، و يعني تقاليد نسمع عنها. بعد قليل نرى ماذا فعل الارجنتين حتى وصل الى نصف النهائي مع حسين العميري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخب الأرجنتين يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما حجز مقعده في نصف النهائي إثر فوزه المثير على منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية في اللقاء الذي جرى صباح اليوم بمدينة كانساس سيتي الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي. ورغم أفضلية الأرجنتين وتسجيلها مبكرا إلا أنها عانت بعد ذلك عندما أدركت سويسرا التعادل وصمدت أمام الضغط الأرجنتيني رغم أنها لعبت منقوصة في ربع الساعة الأخيرة. بذلك تضرب الأرجنتين موعدا من العيار الثقيل مع منتخب إنجلترا في نصف النهائي في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب.
2: اليمين تتغير النتيجة 1-0 الأرجنتين. ماكاليستر، نعم ركنية اليمين تأتي بالأسيست العاشر في تاريخ الورد كاب لليونيل ميسي الذي يعادل أرقام أدي ساندو ناسيمينتو بيلي على مستوى الأسيست والتمريرات الحاسمة. 1-0 الأرجنتين، البداية لسويسرا والضربة الأولى للتانجو. والتعادل السويسري، هدف التعادل عن طريق سو أو داي. 1-1، هدف مستحق، هدف كان يؤشر إلى أن الكرة باش تدخل ماري مارتينيز، لأنه عندنا 5 دقائق سويسرا تلعب وحدها، 5 دقائق سويسرا تكور وحدها. هدف الفرحة، هدف التعادل للمنتخب السويسري بجدارة بكل استحقاق. وقت اللي يسرع الريتم، وقت اللي لعب الكرة بسرعة في التقاطعات في الثنائيات والثلاثيات، المنتخب الأرجنتيني غاب. 1-1، خوليان، خوليان كجول، جولاتو أخيرا، أخيرا يا ألفاريز، أخيرا يا ألفاريز، أخيرا جوليانو جول، كجولاتو دي أرجنتينا. 2-1 الأرجنتين في الوقت القاتل، الأرجنتين في الوقت القاتل وجدوا خوليان أخيرا، وجدوا ألفاريز أخيرا من لعبات الأرجنتين. يا سكالوني، أسكالوني تتواصل، الأرجنتين لا تسقط. الثالث يبحث على ميسي، مش يبحث على ميسي، مش يبحث على ميسي، والثالث والثالث والثالث، لوتارو يحضر الآن. أي ثنائي أرجنتين، أي ثنائي أرجنتين، أي ثنائي أرجنتين، بطلت التعليق وتحولت إلى معذني. الأرجنتين تتكلم، الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين، الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين. سجل خوليان وسجل لوتارو وأرجنتينا تقضي على دقة الساعة السويسرية.
1: جود بيلينغهام يواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي ويقود منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي عقب فوزه الثمين 2-1 على منتخب النرويج في دور الثمانية. وبعد انتهاء الشوطين الأصليين على نتيجة التعادل بهدف، ذهبت المباراة إلى الشوطين الإضافيين الذين لعب خلالهما بيلينغهام دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني ليقود منتخب بلاده لقلب النتيجة والتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2018 بروسيا.
3: ممتاز اللمسة، بيلي بيلي بيلي، الله، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. نعم، هو من أوقف إنجلترا، بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز. نعم السفيق، أيتها الأسود الثلاثة، لدينا بيلينغهام، لدينا هذا الهدف. هداف، لدينا هذا الرائع، لدينا الذي يحمي آمالنا وأحلامنا، لدينا بيلينغهام. أعادهم بيلينغهام مثلما أعادهم في مرات، مثلما زار لهم في مرات، مثلما تكلم لهم بلغة الأهداف في مرات ومرات. من جوردون إلى بيلي، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا التصويب، هنا الهدف الأول، هنا هدف العودة لمنتخب إنجلترا.

0: الله ومن غيره بيلينغهام، ومع بيلينغهام أحلام الإنجليزي في أمان. بيلينغهام كمان وكمان، بيلينغهام مرة أخرى يسجل ثاني أهداف الإنجليز. إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام بيلينغهام مرات ومرات، بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز. لا شيء يقف في طريق الأسود، لا شيء يقف في طريق الإنجليز.
1: ورغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا، إلا أن آلاف من المشجعين النرويجيين تدفقوا إلى شوارع أوسلو في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد ليحولوا ليلتهم الأخيرة في كأس العالم إلى احتفال بمشوار تاريخي للمنتخب في البطولة، فيما ذرف المدرب ستولا سولباكن دموع الفخر بعد خسارة فريقه ليودع البطولة من دور الثمانية، منهيا بذلك مسيرة استحوذت على قلوب وعقول الجماهير في الداخل والخارج، ومشيدا بأداء لاعبيه البطولي. فيما أعرب المهاجم إيرلينغ هالاند عن سعادته بأن المشوار التاريخي لمنتخب بلاده أتاح وضع النرويج على الخريطة على حد وصفه.
0: منتخب النرويجي، النرويج اختار الآن، النرويج في فرصة الآن، كرة منقولة، عرضية تأتي، الله الله الله الله فلتبدأ رحلة التجديد في نحو الحلم. عاصفة النرويج ضربت إنجلترا، نعم عاصفة النرويج عن طريق الشيلدروب ضربت إنجلترا، نعم بكرة ولا أروع، بهدف ولا أجمل، بجمال هدف، بروعة هدف. النرويج قالت كلمتها بعدما صنعت خطورتها لتسجل عن طريق الشيلدروب بطريقة ولا أروع. هنا سقط هاري بدون خطأ، الأفضلية كانت لهاري، الأسبقية أصبحت نرويجية.
1: الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعلن رسميا إنهاء مهام المدير الفني للمنتخب الأول باب تياو إلى جانب كامل أعضاء طاقمه الفني، وذلك في أعقاب الإخفاق في تجاوز دور 32. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة تقييم معمق لمسيرة المنتخب في البطولة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار المصلحة العليا للكرة السنغالية بعد النتائج التي لم ترقى لتطلعات الجماهير والمسؤولين. كما تأتي هذه الإقالة استجابة لمطالب جماهيرية واسعة بضرورة إحداث تغييرات جذرية في المنتخب، خاصة بعد تقارير أفادت بوجود انقسامات وتوترات داخل غرفة ملابس الفريق عقب البطولة.
0: عرضية بالرأس خطيرة سنغالية، والهدف الثاني، الهدف الثاني للسنغال. السنغال وكما تقول لا زلت حية في المباراة، لا زال الأمل في المباراة، لا زال الأمل في المباراة. السنغال تقلص الفارق عن طريق إسماعيل صار.
1: الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورغن كلوب يتوصلان إلى اتفاق مشترك لتولي الأخير منصب المدير الفني للمانشافت، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة جهة عمل كلوب الحالية مجموعة ريد بول. وفشلت ألمانيا في تخطي دور 32 من المونديال منذ تتويجها بلقب البطولة في عام 2014.
0: هذا الميشا، هذه كرة للالله الله، إنهم الألمان يا سادة، إنهم الألمان يا سادة. من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان.
1: المهاجم الأسترالي ميتش ديوك يعلن اعتزال اللعب على المستوى الدولي لينهي مسيرة امتدت لأكثر من عقد من الزمن، خاض خلالها 50 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ومثل أستراليا في مونديال 22 في قطر حيث سجل هدفا في مرمى تونس ليحقق أول فوز لبلاده في كأس العالم منذ 12 عاما. كما لعب ديوك دورا رئيسيا في مسيرة أستراليا للتأهل إلى كأس العالم 2026 بإحرازه هدف الفوز أمام السعودية في تصفيات العام الماضي، ومع ذلك لم يتم استدعائه للتشكيلة النهائية للبطولة الحالية.
0: كرة الثانية، ربما كرة الثانية، الله الله
2: الأسترالي. بإمكانك أن تصرخ في هذا المكان، بإمكانك أن تسجل التاريخ، بإمكانك أن تبقى لأعوام، أن تبقى لسنوات، أن تبقى لفترة طويلة أنت في المونديال، حيث الصرخة التي تبقى والهدف الذي يبقى والمشوار الذي يبقى. يا أيها الأسترالي، الله الله الله الله.
1: بخروجها من المونديال، بلجيكا تقترب من وداع جيلها الذهبي الذي راهنت عليه من أجل تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، واكتفت بالحلول ثالثا بعد الإطاحة بالبرازيل في مونديال 2018، ومن بينهم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو. فيما أعرب الحارس العملاق تيبو كورتوا عن رغبته في الابتعاد عن منتخب بلاده بعد الخروج من المونديال، مشيرا إلى رغبته في الحصول على قسط من الراحة وعدم المشاركة مع بلجيكا في دور الأمم الأوروبية المقبلة.
3: كاستاين والتوزيع عرضية والدفاع يتدخل، رجعت لكاستاين مع تروسار مرة ثانية، دي بروين، كاستاين، كرة ممتازة، كاستاين والتوزيع الرأسية، جول داكيتي لاري، جول الهدف الرابع للصغير، هدف التعادل لبلجيكا، كاستاين داكيتي لاري، جول لبلجيكا، 1-1 في وقت كانت إسبانيا تضغط وتسيطر، رابع أهداف شارل داكيتي لاري مهاجم أتلانتا الذي يسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا، 1-1 صارت النتيجة، نعم 1-1 صارت النتيجة.
1: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل بمدينة العالمين لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. ووجه الرئيس المصري كلمة للاعبين معربا عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكدا أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب من المصريين وفي الدول العربية والجاليات المصرية والعربية في الخارج.
4: السلام، اسمحوا لي أن أنا باسمي وباسم كل المصريين بقول لكم التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز. والحقيقة أداءكم كان أداء أكتر من مشرف، ويمكن الكلمات اللي احنا عايزين نقولها يمكن ما توفقكمش، وده بجد مش كلام مجاملة عشان استقبالكم، لا، اللي احنا شفناه مش بشهادتي أنا بس، بشهادة كل اللي اتفرج في العالم كله، في مصر وفي أشقائنا في المنطقة العربية وفي العالم كله. قيم جميلة بتعكس قد إيه أصالة المصريين واحترامهم، كان جهد أكتر من رائع وإخلاص كبير قوي لمصر والاسمها اللي اتحقق بالنسبة لنا عظيم جدا جدا ورائع جدا جدا جدا.
1: قصر الإليزي يعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في حال نجح المنتخب الفرنسي ببلوغها. في المقابل، لن يتمكن ماكرون بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية من حضور مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا المقررة الثلاثاء لتزامنها مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، حيث يلتزم الرئيس بالمراسم الرسمية في باريس. وسبق لماكرون أن حضر نهائي النسختين الماضيتين في قطر وروسيا، حيث تواجد منتخب بلاده في المباراتين.
5: فرصة أمام السنغال بهدفين، بينما هذه محاولة، هذه انطلاقة، هنا عثمان، هنا عثمان، قوي، الله، ما هذه الروعة، ما هذه القوة، ما هذه المتعة. فرنسا تضرب الفايكنج، والرسالة تصل للجميع، فرنسا هنا من أجل النجمة الثالثة، نحن هنا لنغلق جرح الأمس بذهاب الغد نحن هنا من أجل اليوم الأخير، نحن هنا نضرب الفاكينج اليوم ونتوعد كل من يقف في الطريق غدا.
1: الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعرب عن أسفه لإقصاء منتخب بلاده من دور 32، وتحاشى الاتحاد الجزائري الخوض في مصير المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش بعد تواتر أنباء عن استقالته وتعيين اللاعب السابق عنتر يحيى بديلا له، مفضلا التأكيد على وعيه التام بأن تطلعات الشعب الجزائري تتطلب نتائج بمستوى أكبر، كما دعا جميع مكونات أسرة كرة القدم الجزائرية من روابط وأندية ولاعبين ومدربين وحكام ومسؤولين وإعلاميين وشركاء ومشجعين إلى الحفاظ على الوحدة والهدوء والشعور بالمسؤولية من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
6: في ظروف صعبة وفي مردود متواضع جدا المنتخب الجزائري يعود في النتيجة ويعدل.
1: والمدافعان دايو أوباميكانو وويليام ساليبا يغيبان عن تدريب المنتخب الفرنسي في الوقت الذي يستعد فيه الديوك لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي. وعانى المدافع ساليبا من إصابة في الظهر طوال البطولة وحصل على راحة ولم يشارك في مباراة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج، ولم ترد تفاصيل حول غياب أوباميكانو، لكن قلب الدفاع شارك في البطولة مباشرة بعد موسم مرهق مع بايرن ميونخ، كما لم ترد أي توضيحات من المعسكر الفرنسي حول إمكانية عودتهما للالتحاق بالتمارين.
7: ولكن يتصدى الحارس، يمشي كيليان، يمشي كيليان، كيليان، كيليان، كيليان، كيليان، كيليان، يا الله، كيليان مبابي، إجا بوس خوك، إجا بوس مدربك احترام وقدر، وبعد بوس المعلق، نعم يا كيليان، أنا مراهن عليك، أنا متأكد أنك أنت من تسجل.
1: هذا كل ما لدينا في جولتنا الصباحية في أخبار مونديال 2026 الذي يوشك على النهاية، ونصل من خلاله معكم طبعا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية جيتول للسيارات، نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل أحمد الحمداني سالم الصريدي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار البلوشي. إذن آخر أخبار المونديال هو صعود الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب سويسرا 3-1. في أمان
7: الثالث والثالث لوتارو يحضر الآن. أي ثنائي أرجنتين، أي ثنائي أرجنتين، أي ثنائي أرجنتين، بطلت التعليق وتحولت إلى معد ذاني. الأرجنتين تتكلم، الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين، الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين، سجل خوليان وسجل لوتارو، وأرجنتين تقضي على دقة الساعة السويسرية.
8: عملنا ما نعيش بلاش، يسدك الجمهور بس.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. سلطنة عمان وإيران تعقدان في مسقط مباحثات لضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. الجيش الأمريكي يبدأ بشن جولة ثالثة من الضربات ضد إيران، والحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. فرنسا تعلن أعلى درجات التأهب لمواجهة موجة حر وحرائق غابات. وحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطى 4000 شخص. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو، أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي يا طويل العمر، سي يا طويل العمر، سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عاش عاش. اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: ليو يقدر المسافة وليو يصدق.
3: مستمعين الكرام، في هذا البرنامج نسلط الضوء على نجوم تركوا أثرا خالدا في الرياضة بإنجازات صنعت التاريخ وعطاء إنساني تجاوز حدود الملاعب ليظل حاضرا في ذاكرة الناس. سنروي في كل حلقة قصة نجاح ملهمة ونقترب أكثر من الجانب الإنساني في حياة نجم اختار أن يكون للخير نصيب من مسيرته. بعد أن كتبت آلاف الصفحات عن أهداف ميسي وإنجازاته وجفت الصحف في وصف مهاراته، نفتح اليوم صفحة أخرى مضاءة بالعمل الخيري، صفحة ميسي الإنسان، ميسي الأثر الخالد خارج المستطيل الأخضر. موهبة نادرة، حصد معظم الألقاب الممكنة ونثر الفرح في قلوب جماهيره ومحبيه. إنه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل أندرياس ميسي. ولد ميسي في 24 من يونيو من عام 1987 في مدينة روزاريو الأرجنتينية التي تبعد عن بوينس آيرس 300 كيلومتر. المصانع تحف مدينة روزاريو ونهر بارانا يرقي مستوى جمالها. في روزاريو كان العمل شاقا والفقر واقعا يواجهه الناس بالكفاح، ومن بين هذه البيوت المتواضعة البسيطة ولد ميسي الفتى الهادئ الخجول، ليكتب لاحقا واحدة من أعظم قصص كرة القدم، قصة عنوانها العبور من طفولة الفقر إلى فضاء الفخر.
4: ميسي يتحرك، ميسي سيتكلم، الله الله يا ابن الأرجنتين، الله أيها الكبير، الله على الساحر المثير، من أين لك بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ من أين يا ابن البلاد الفضية؟
3: مستمعين الكرام، لم يذق ميسي رغد العيش في طفولته، فنشأ في أسرة تتجرع الفقر. كان والده يعمل في مصنع لصهر الحديد، يقف بالساعات أمام النار لتأمين لقمة العيش. أما والدته فكانت أما صابرة، امتهنت حياكة الملابس لمساعدة زوجها. اختلط عرق الأب المكافح بصبر الأم العاملة، فكان ذلك أول درس لميسي في الحياة. لم يكن الفقر المعاناة الوحيدة التي واجهها ميسي في طفولته، فالموهبة الاستثنائية كانت تعاني من نقص هرمون النمو، فنشأ قصير القامة مقارنة بأقرانه. وقف الفقر حائلا أمام أسرته لتأمين نفقات علاجه، فلم يكن عرق والده كافيا لنجدته، غير أن دعاء الأم فتح له باب القدر الجميل حين رآه كشافو نادي برشلونة الإسباني. قرأت أعين الكشافين مستقبلا لم يكتب بعد، وقالوا لا يمكن أن نترك هذا الطفل لواقع كسير، بل نأخذه إلى مستقبل كبير. هذا الطفل مكانه كتالونيا ليصنع مجدها. ودع ميسي وأسرته روزاريو التي أنجبته وانتقل إلى برشلونة لتبدأ فصول الحكاية. احتضنته كتالونيا بود كبير، وتكفل برشلونة بعلاجه من نقص هرمون النمو، فلم يكبر الجسد وحده بل كبر الاسم وعظمت الحكاية. في كاتالونيا صدقت نبوءة الكشافين وكتب ليونيل ميسي تاريخا لا يمحى، فحقق 10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وسبعة كؤوس لملك إسبانيا. أصبح ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة ورمزها، حديث العالم وأيقونة الإبداع. مستمعين الأعزاء، الحياة محطات وتحديات، والانتقال من ناد إلى آخر بحثا عن إنجاز جديد شغف سلكه ميسي. فبعد تكهنات ونبوءات عن مستقبل ميسي ووجهته، استيقظ العالم في عام 2021 على خبر وداع ميسي لكتالونيا. علق صاحب الرقم 10 قميص برشلونة المزين بالألقاب دون أن تطوى صفحات كتبت سطورها بماء الذهب. غادر ميسي كاتالونيا التي احتضنته طفلا وعالجته وصقلت مهارته وموهبته حتى أصبح أحد أساطير كرة القدم. قرر ميسي الدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان باحثا عن مجد جديد. نقل ميسي للنادي الباريسي عصارة خبرته، رسم خارطة طريق أثمرت عن التتويج بلقب الدور الفرنسي في مناسبتين موسمي 21-2022 و22-2023. توج مع الفريق الباريسي بلقب السوبر الفرنسي في عام 2022، لكنه لم يحقق حلم باريس بمعانقة دوري أبطال أوروبا. خاض ميسي مع الفريق الباريسي 70 مباراة، سجل 32 هدفا وصنع 30 تمريرة حاسمة، أرقام تؤكد أن سحر ميسي لم يتوقف وأن بريقه لن ينطفئ. لم يطل بقاء ميسي في باريس وتوالت عليه العروض، ودخلت الأندية السعودية بعرض قياسي، لكن ميسي حسم قراره. ودع ميسي ضفاف نهر السين قاصدا شواطئ ميامي، منتقلا في عام 2023 إلى إنتر ميامي الأمريكي، وهناك منح كرة القدم الأمريكية بريقا لافتا كما فعل سابقا في الدوري الإسباني والفرنسي. تحمل ميسي مسؤولية صناعة المجد لمنتخب بلاده، ونظرت إليه الجماهير الأرجنتينية بأنه خليفة مارادونا. علقت عليه الآمال بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج. كافح ميسي دفاعا عن ألوان وطنه، تعثر وأحبط وقرر الاعتزال الدولي، لكن أبناء وطنه أعادوه إلى الميدان، فعاد أقوى وكتب له ما أراد، فحقق كوبا أمريكا في 2021، ثم عانق المجد الأكبر عندما حقق كأس العالم في قطر 2022. مستمعين الكرام، بعيدا عن الملاعب والألقاب، يقف ميسي إنسانا يحمل الخير. لم ينس بداياته ولا فقر أسرته في روزاريو ولا من تكفل بعلاجه. لم ينس المحن فأعطى المنح. لم ينس كاتالونيا التي أحبته وأحبها. فبعدما انتقل من خانة الفقر إلى عالم الثراء، انتهج مسار العمل الخيري بإخلاص. أسس في عام 2007 مؤسسة اليوم ميسي الخيرية لدعم الأطفال في الصحة والتعليم والرياضة. عينته اليونيسيف في عام 2010 سفيرا للنوايا الحسنة تكريما لعطائه. توسع عمله الإنساني حول العالم. زار هايتي بعد الزلزال واحتضن أطفالها وقال للعالم: ارحموا طفولة لا ذنب لها. وفي عام 2019 قدمت مؤسسة ليو ميسي الخيرية مبلغ 200,000 يورو لدعم مشاريع إنسانية في كينيا. وفي عام 2020 وقف ميسي ومؤسسته الخيرية في وجه جائحة كورونا. دعم ميسي المستشفيات في برشلونة، قدم مساعدات مالية ولوجستية لمراكز صحية في الأرجنتين لعلاج المصابين بالجائحة. ولم ينس الطواقم الطبية، فساهم في توفير متطلبات حمايتهم الطبية وتقديم ما يلزم لتحفيزهم على القيام بعملهم. واصل ليو ميسي عطاءه المحمود، فدعم مستشفى سانت جوان دي ديو للأطفال في برشلونة، وساهم في تمويل مركز سرطان الأطفال الذي افتتح في عام 2022. عمل هادئ وأثره باق. مستمعين الكرام، رحلة عطاء ميسي طويلة، عنوانها الإنجازات ويحفها العطاء. رحلة مليئة بالإرادة والشغف والنجاحات، بدأت من روزاريو البسيطة، بلغ المجد في برشلونة، أبهر في باريس، نال الإعجاب والثناء في ميامي، ونثر الفرح في كل أرجاء الأرجنتين. قد يأتي يوم يعتزل فيه ميسي ميدان كرة القدم وتنطفئ الكاميرا ويسدل الستار على مسيرته، لكن الأثر باق لا يمحوه الزمن، أثر الإنسانية وحب الخير، لأنه ليونيل ميسي أسطورة كروية وإنسانية قد لا تتكرر.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت صباحاتكم بكل الخير. أهلا وسهلا في هذه المساحة التي تجمعنا معاكم في برنامج مسك النهار. مسك النهار مساحة نلتقي فيها بهدوء، نخفف من سرعة اليوم، هكذا نتمهل قليلا ونقرب المسافة ما بين الفكرة والقلب، نفتح نوافذ الحوار ونتشارك لحظات تحمل معنى بعيدا عن الضجيج ودائما وأبدا قريبا من الإنسان. مسك النهار رفقة خفيفة وحديث صادق ومحتوى يلامس الحياة كما هي، بأسئلتها وابتسامتها وبأشيائها الصغيرة. مستمعينا، خلونا نبدأ معاكم ساعتنا المعتادة في مسك النهار. نصحبكم إعدادا وتقديما هيثم بن سالم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج هذه الحلقة عابدين بن محمد البلوشي.

صباحات سعادة لكم مستمعين الكرام. أكيد اليوم وإحنا أيضا يعني نتابع في البرنامج الموضوعات والمستجدات، نتابع الحدث الأبرز، الحدث الرياضي الأبرز وهو مونديال 2026. كأس العالم يعني وصل إلى مرحلة متقدمة، وصلنا إلى معرفة فرق المربع الذهبي، وعبور اليوم يعني في هذا الصباح بشق الأنفس للأرجنتين وإنجلترا إلى نصف النهائي واكتمال أضلاع المربع الذهبي. مستمعينا، بلغ منتخب الأرجنتين حامل اللقب نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بتخطيه بشق الأنفس نظيره السويسري المنقوص عدديا بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين. الوقت الأصلي انتهى 1-1، وفي مدينة كانساس سيتي الأمريكية كانت المباراة على، وأيضا المباراة القادمة راح تكون ما بين الأرجنتين وإنجلترا يوم الأربعاء في أتلانتا. أليكسيس ماك أليستر سجل الهدف الأول وافتتح باب التسجيل برأسية عقب ركنية لعبها القائد ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من المباراة، وعاد دان ندويب النتيجة عادلها في الدقيقة 67 لصالح المنتخب السويسري. بعد ذلك خوليان ألفاريس أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 112، والبديل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث أضافه في الدقيقة 121، وانتهت هذه المباراة وأنهتها طبعا سويسرا بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم بريل إمبولو من طرف الحكم البرتغالي جواو بينيرو، وذلك إثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد، فتلقى بطاقة صفراء ثانية بداعي التمثيل بعد أولى في الدقيقة 44. يعني هو في البداية أعطى مارتينيز أو أعطى اللاعب الأرجنتيني البطاقة، باراديس أعطاه البطاقة الصفراء، وبعد ذلك عاد لتقنية الفار ليلغي البطاقة الصفراء، وبحكم التمثيل مثل ما ارتأى حكم الفار يستحق لاعب سويسرا البطاقة الصفراء الثانية، وبعد ذلك أتى الطرد. الأرجنتين طبعا بلغت الدور نصف نهائي للمرة الثالثة في آخر أربع مشاركات، وكانت العقدة سويسرا يعني ما خسرت أمامها في 8 مواجهات وبواقع 4 انتصارات و4 تعادلات، يعني العقدة خلونا نقول. ماك أليستر منح التقدم للمنتخب الأرجنتيني، وبعد ذلك يعني أصبحت المباراة سجال ما بين المنتخبين. ويعني طبعا هذا في ملخص سريع لمباراة الأرجنتين، لكن في الجانب الآخر طبعا أو يعني قبل ذلك سجل جود بيلينغهام هدفين وقاد منتخب إنجلترا بطلة نسخة 66 إلى قلب التأخر أمام النرويج إلى فوز بهدفين مقابل هدف بعد التمديد أيضا لشوطين إضافيين في ميامي في ربع نهائي كأس العالم 2026. فبلغ منتخب الأسود الثلاثة نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه. تقدمت النرويج أولا عبر أندرياس شيلدروب في الدقيقة 36، وردت إنجلترا بواسطة بيلينغهام في الوقت بدل الضايع من الشوط الأول، وأيضا عاد وسجل هدف آخر في الدقيقة 93 في الشوط الإضافي، رافعا رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية في ثاني ثنائية تواليا له بعد الأولى في مرمى المكسيك اللي فاز فيها منتخب إنجلترا بثلاث أهداف مقابل هدفين في ثمن النهائي. وأصبح أيضا بيلينغهام في سن 23 عاما و12 يوما ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين ضمن الأدوار الإقصائية للنهائيات بعد الأسطورة البرازيلية بيليه في عام 1958 عندما كان عمره 17 عاما و249 يوما. هي المرة الرابعة التي تبلغ فيها إنجلترا نصف النهائي بعد أعوام 66 عندما توجت باللقب، و90 عندما خرجت بركلات الترجيح على يد ألمانيا الغربية التي توجت لاحقا باللقب، وفي 2018 عندما هزمت أمام كرواتيا بهدف مقابل هدفين بعد التمديد، وفي كلتيهما حلت رابع على مستوى العالم. هذه بعض القراءات السريعة لعشاق الرياضة وكرة القدم. احنا مستمرين معكم في برنامج مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، نحن معكم في برنامج مسك النهار، وبالتحديد هذه المرة في فقرة مسك الوطن. اليوم في مسك الوطن نقف عند إنجاز اقتصادي جديد يعكس قوة الشركات الوطنية العمانية وقدرتها على ترسيخ حضورها في القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المؤسسات والأسواق المالية الدولية بأدائها ومستقبلها. فقد حصلت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من 2 من أبرز وكالات التصنيف الدولية S&P Global وفيتش، حيث منحت الشركة تصنيفا طويل الأجل عند -BBB وعلى المقياس العالمي مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تقييم ائتماني مستقل عند -BBB. كما منحت وكالة S&P Global الشركة تصنيفا إقليميا عند AA-GC على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهنا مستمعين الكرام، لا نتحدث فقط عن أرقام أو رموز ائتمانية، فمثل هذه التصنيفات تحمل دلالات اقتصادية مهمة وتعكس مستوى الثقة في قوة المركز المالي للشركة وانضباط سياستها المالية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية ومستقرة، إلى جانب كفاءة عملياتها التشغيلية منخفضة التكاليف ومكانتها البارزة في قطاع الاستكشاف والإنتاج بسلطنة عمان. الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج المهندس محمود الهاشمي وصف الحصول على هذه التصنيفات بأنها محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة ومؤشر يعكس الثقة في أدائها المالي والتشغيلي وفي كفاءة نموذج أعمالها وقدرته على الاستمرار وتوليد تدفقات نقدية مستدامة حتى مع تغير ظروف الأسواق العالمية. كما تسهم هذه التصنيفات في تعزيز حضور الشركة في أسواق المال وتدعم مكانتها أمام المؤسسات والمستثمرين، خاصة أن التقييم استند إلى عدد من المقومات الرئيسية من بينها اتفاقيات طويلة الأجل للاستكشاف والإنتاج ومستويات الإنتاج المستقرة، إلى جانب سياسة مالية متوازنة تستهدف المحافظة على مستويات الدين ضمن حدود منخفضة حتى في ظل اقتراضات متحفظة لأسعار النفط. ونذهب قليلا إلى لغة الأرقام، بلغ إنتاج أوكيو للاستكشاف والإنتاج نحو 224,000 برميل مكافئ نفطي يوميا بنهاية عام 2025، وهو رقم يعكس حجم عمليات الشركة ودورها في قطاع الطاقة العماني. كما تمتلك الشركة محفظة تشغيلية ومشتركة واسعة في سلطنة عمان تشمل عددا من مناطق الاستكشاف والإنتاج المنتجة والواعدة، من بينها المربعات 60 و10 و65 و9 و53 و61، وهي محفظة تدعم استقرار مستويات الإنتاج وتعزز استمرارية التدفقات النقدية على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته أيضا تواصل الشركة تنفيذ عدد من المشروعات الرأسمالية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والمحافظة على مستويات إنتاج مستقرة والعمل على خفض

التكاليف والانبعاثات في توجه يجمع بين تعزيز الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة العمليات ومواكبة متطلبات الاستدامة في قطاع الطاقة. وحضور الشركة لا يتوقف عند الإنتاج والمؤشرات المالية، ففي مجال الاستدامة والمسؤولية المؤسسية حصلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج مؤخرا على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من مؤسسة اعتماد المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة المتحدة، تقديرا لجهودها في دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية ضمن عملياتها، جهود امتدت إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر إيجابي في التعليم والصحة وتطوير الشباب والوعي البيئي والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. وفي مسك الوطن مستمعينا نقرأ في هذا الإنجاز صورة من صور تطور قطاع الطاقة في سلطنة عمان وقدرة الشركات الوطنية على بناء مراكز مالية وتشغيلية قوية وكسب ثقة المؤسسات الدولية والمضي بثبات نحو النمو والاستدامة، تصنيف ائتماني عالمي وثقة دولية تتعزز وخطوات وطنية تواصل رسم حضورها في الاقتصاد العالمي. من عمان وبكفاءات عمانية تستمر حكايات الإنجاز.

عودة لكم مجددا مستمعينا، وأهلا بكل من انضم الاستماع إلينا في هذه اللحظات في برنامج مسك النهار عبر الإذاعة أكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب. وموضوعنا لهذا اليوم في فقرة مسك الحياة نتحدث عن معنى السفر في الصيف. الصيف يعني عند كثير من الناس يعني السفر، يعني درب طويل وشنط في السيارة وقهوة قبل الانطلاقة، وكذلك قائمة بأماكن خططا نزورها من فترة طويلة. مع تنوع الوجهات السياحية في سلطنة عمان من الجبل إلى البحر ومن الأجواء المعتدلة في ضفار إلى القرى والوديان والمناطق الساحلية، صارت السيارة جزء أساسي من تفاصيل الإجازة الصيفية. لكن قبل ما نسأل وين بنروح، ويمكن السؤال الأهم اللي يكون يعني فعليا في هذا الوقت، هل السيارة جاهزة للانطلاق؟ هل السيارة جاهزة لهذه الرحلة؟ هذا سؤال مهم وممكن يعني يحدد على ضوء يعني وين راح تكون الوجهة، وهل بنروح رحلة ولا ما بنروح أساسا، يعني رحلة برية مثلا بالسيارة. فيعني هذا السؤال من أهميته احنا يعني نطرح هذا الموضوع اليوم معكم مستمعينا، لأن السفر بالسيارة يختلف عن المشاوير اليومية، لأن الساعات ساعات الانطلاق وساعات القيادة تكون أكثر، درجات الحرارة في الخط تكون مرتفعة، حمولة السيارة تكون حمولة إضافية أيضا، والتشغيل مستمر للتكييف، وطرق ومسافات بعيدة عن مراكز الخدمة أحيانا، مثل ما هو الحال أيضا يعني في مثلا التنقل والسفر إلى محافظة ظفار مثلا، يعني هذا مجرد مثال. ففي مسك الحياة اليوم نفتح هذا الملف ونستعرض معا كيف نجهز سياراتنا للسفر والسياحة الداخلية في الصيف. نتحدث عن التفاصيل اللي لازم نفحصها قبل الانطلاق، وأيضا الأشياء اللي من المهم تكون موجودة معنا في السيارة مستمعينا، وكذلك الأخطاء البسيطة اللي من الممكن أنها تحول الرحلة من ذكرى جميلة إلى مجرد ساعات طويلة من الانتظار على جانب الطريق عندما تتعطل السيارة. وأول شيء نفكر فيه قبل السفر هو الفحص الأساسي للسيارة، طبعا ما ننتظر يعني ظهور لمبة التحذير أو التشيك انجن مثل ما نسميها، أو يعني صوت غريب مثلا حتى نروح ونفحص السيارة في الورشة. لا، لابد أن احنا نفحصها قبل الرحلات الطويلة حتى ولو ما ظهرت هذه الإشارات. أيضا فحص زيت المحرك وسائل التبريد، الفرامل، البطارية، كلها تفاصيل بسيطة لكنها أيضا تكون أكثر أهمية مع حرارة الصيف والمسافات الطويلة. أيضا موضوع ما نغفل عنه موضوع الإطارات، ضغط الهواء، حالة نقشة الإطارات، تاريخ الإطار، التأكد من الإطار الاحتياطي، نفحص 4 إطارات وننسى الخامس، هذا ممكن يصير أحيانا يعني، لكن في الخطوط الطويلة لابد من أنك أنت ما تنسى الإطار الخامس وتتذكر أيضا في كل اللحظات. تحية للزميل عبد الله البلوشي أيضا نورنا في غرفة الكنترول، وهذا موضوعنا اليوم. عاد عبد الله ما شاء الله خط البريمي رايح جاي، كيف عندك المسافات الطويلة هذه؟ كيف هي الأساسيات في فحص السيارة؟ أمورك تمام؟ أي قلت تعودنا، يعني اللي عنده هذا الخط وهذه المسافة بشكل أسبوعي خلاص لازم يتعود. الله يحفظك إن شاء الله في دروبك وحلك وترحالك يا زميل عبد الله. فهذا هو موضوعنا اليوم وسؤالنا التفاعلي معكم أيضا قبل ما نسافر بالسيارة، إيش أول شيء نحرص أن احنا نتأكد منه؟ وأيضا أنا حاب نسمع منكم سوالف في الطريق، يعني هل سبق وأن تعطلت السيارة في رحلة صيفية؟ إيش كان الموقف وكيف تصرفت وقتها؟ 2469-8151 لاتصالاتكم، رسائل على 72442009. نستقبل المشاركات بعد هذا الفاصل. ذكر بأرقام، يقول عبدين أنت سريع في يعني قراءة الأرقام، 2469-8151 للاتصالات، الواتساب على 72442009. نستقبل مشاركاتكم في موضوعنا لحلقة اليوم، مواقف حدثت لكم أثناء السفر الطويل والمسافات الطويلة بالسيارة، كيف تصرفتوا وقتها، وما هي يعني المواقف العالقة في ذاكرتكم في هذا الموضوع؟

0: نرجع مع مشاركاتكم مستمعين على 2-4-6-9-8-1-5-1. نصبح بالخير على ناصر بن محمد الزيادي من ولاية المضيب، يقول همسة صباحية تقول: صباح يخطف من الشمس ضياه، وأمل يمحو ألم القلب وعناه، تركون سماد الصباح الجميلة تخاطبكم، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية نتمنى لكم بداية يوم وأسبوع جديد، نرجو منكم الانتباه للطريق من مفاجآت الآخرين وتصلوا إلى مقاصدكم بالسلامة. شكرا لك يا ناصر، وتحياتنا لك، الله يتقبل هذه الدعوات الصباحية الطيبة. تبقت يعني تقريبا 22 دقيقة على نهاية الصباح هذا اليوم، وندخل بعد ذلك معكم في الفترة المسائية مستمعينا. خالد سليمان العاصمي شاركنا يقول: من شدة الضغوط كم نحن نحتاج بحاجة، كم نحن بحاجة أن لا ننفعل لا وأن لا نفعل شيئا أحيانا. متى يأتي اليوم الذي نعيش فيه دون أن يطاردنا شعور ملح بأن هناك أمرا علينا إنجازه؟ متى نمارس فعل لا شيء بسلام؟ نحن بحاجة إلى الشعور بالاسترخاء الحقيقي بأننا لسنا ملاحقين لتحقيق طلب أو الالتزام بموعد تسليم خطط أن تعيش حرا. يا سلام عليك يا خالد. نروح للاتصالات على 2-4-6-9-8-1-5-1. عابدين إذا في اتصالات أيضا نأخذها خلال قادم الوقت، أيضا مع الرسائل الموجودة على 7-2-4-4-2-0-0-9، الاتصالات على 2-4-6-9-8-1-5-1. نروح للاتصال أول. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي علي أبو الفضل، يا مرحبا بك.
1: أخوكم الصغير علي أبو الفضل من ولاية الخابورة الجميلة.
0: يا مرحبا بك، كيف الحال؟ عساك طيب؟
1: والله نشكر الله ونحمد أخي الكريم، وأشكرك حقيقة على هذا التقديم، والأستاذ عبدين أيضا، وهكذا تعودنا ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيكم.
1: هو جديد ومفيد، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم. أكيد يعني البرنامج لا يحلو إلا بمشاركاتكم، واليوم عندنا موضوع أعتقد سمعته.
1: الحمد لله سمعته. أول شيء أستاذ كريم، حقيقة من الضروري جدا قبل التحرك في أي رحلة أي مكان لابد من فحص السيارة جيدا، هذا يعلم الجميع، يعني من إطارات يجب أن تكون إطارات صالحة، وأيضا كذلك إطار الاحتياط، كذلك أيضا يجب التأكد من صلاحية المبرد الماء الإديتر، كذلك أيضا من المواسير، وأيضا من مروحة المبيع عن المروحة في الماكينة، هذا شيء ضروري جدا حن عادة، وأيضا من وجود كذلك مطفأة صغيرة، مطفأة حريق صغيرة، وأيضا يبتاع في ما يعني أجهزة كذا اللي هي أجهزة مثلا تقول نفخ الإطارات،
0: نعم.
1: وجهاز كذا يعني يمكن استخدامه خفيف جدا يعني ويباع،
0: نعم.
1: كذلك أيضا نحن عادة إذا ما أردنا الذهاب إلى مكان ذهب على سبيل المحافظة الضفار،
0: نعم.
1: أقول للولد خذ السيارة إلى الوكالة تفحص جيدا يعني حتى نتأكد من الصلاحية أخي الكريم،
0: نعم.
1: أما المفاجآت فليس ما يعني ما حصلت مفاجآت إلا اللهم إن نحن لما نذهب إلى صلالة نجد حقيقة كثير من السيارات المتوقفة على الطريق، وبعضها للأسف الشديد نسأل الله السلامة محترقة ولا ندري، يعني يجب الإنسان يتأكد من السيارة، لأن أيضا بالإضافة إلى هذا هو يحمل أسرته وهو
0: صحيح.
1: مسؤول عن الأسرة وأيضا عن الآخرين، يجب عدم الإهمال والتأكد من صلاحية السيارة سيد الكريم. كذلك إن الإنسان عندما قبل أن يتحرك يجب أن يقرأ يعني دعاء السفر عسى منتها، وأقول اللهم يعني توكلنا على الله، بسم الله توكلت على الله لا حول قوة إلا بالله العظيم عسى بالمثال، فإذا قالها كما روي أيضا قيل له يعني هديت ووقيت وهديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان، فنسأل الله تعالى السلامة سيد الكريم. لكن لابد أيضا مثل ما ذكرنا من التأكد من صلاحية السيارة، بعض الناس يقول أنا متوكل على الله، طيب توكل ولكن يجب عليك أن تتأكد، والحديث مروي معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابي تركت ناقتي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تركتها وتوكلت على الله، قال لا توكلت على الله يعني على سبيل المثال لم أعقلها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل على الله،
0: نعم.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فقط إنما فقط توكل على الله، إنما قال عقلها وتوكل على الله، إذن يجب هذا يدل هذا يعم على العموم، يجب أن نتأكد السيارة يعني من طاعي السيارة كاملة قبل كذلك يعني التحرك إلى أي مسافة سيد الكريم، لا سيما في هذه يعني الأوقات الساخنة هذه الأوقات يعني التي ترتفع فيها درجة الحرارة.
0: نعم
1: بارك
0: واضح.
1: الله فيك عذرنا على
0: بارك الله فيك
1: استمتع.
0: الله يسلمك يا أخوي علي.
1: مشاركتي متواضعة ولكن سماعي لأصواتكم الحبيبة وما شاء الله وهذا التقديم الرائع
0: بارك الله فيك
1: منا كل الاهتمام والتقدير.
0: شكرا.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا شكرا لك على مشاركتك وعلى هذا الإثراء أيضا أخوي علي أبو الفضل، وتحياتنا لك أكيد ولكل الأهالي هناك في ولاية الخابورة. ونروح لاتصال آخر على 24698151 ويعني نطرح هذا الموضوع معكم، شوف وجهات النظر والقصص والحكايات اللي ربما مريتوا فيها أثناء السفر الطويل بالسيارة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أخوي محمد.
2: مرحبا الأخ هيثم والأخ عبدين والمستمعين والأجواء الجميلة هذه الجافة شوية.
0: جافة؟ متأكد جافة ما فيها رطوبة؟
2: يلا 3 أيام 4 أيام شوية مرة تسخن.
0: يا سلام عليك. كيف الأمور؟ عساك طيب إن شاء الله.
2: والله الإنسان يشكر الله تعالى في كل الأحوال، كان أوكي ولا ما أوكي، ماشي إنسان أوكي نمبر ون، لكن الإنسان نص نص يقول الحمد لله.
0: تسمعت موضوع الحلقة اليوم؟
2: موضوع الحلقة السفر وتهيئة السيارة العربة. الأخ هيثم هو مفروض يعني من الواحد يطلع ليش أن يعطوه فكرة بس عن الأشياء الضرورية. أساس أنه الحمد لله أغلب الشعب الحين يعرف السيارات، وأنت وعابدين ما شاء الله عليكم الصيانة على الطريق ما مقصرين معهم.
0: بارك الله فيك. أكيد هذا واجبنا أن يعني نقدم الفائدة يعني بوجود المهندسين المختصين أيضا يعني في برنامج السلام على الطريق، لكن البرنامج توقف الآن أيضا استعدادا لإطلاق برنامج آخر، برنامج الخريف والشباب الذي يأتي تزامنا أيضا يعني مع فترة الخريف في محافظة الظفار.
2: الحمد لله. زين
0: خبرنا مواقف صارت لك محمد مثلا في السفر الطويل بالسيارة.
2: الحمد لله والشعب متكاتف والجسم يصير الأطار يخترب يجوك ويبطل الأطار ويركبوا قدام الله خير.
0: الفزعة موجودين ها؟
2: يضرب لك شاي تفضل بخلص بترول الماشر ما شغال راح يجيبوا البترول بعد ولا ياخذ فلوس. الشعب الحمد لله متكاتف
0: فضل. الحمد لله هذا دليل على التلاحم والتكاتف الاجتماعي يا أخوي محمد.
2: ايوه احنا نفيد ونستفيد.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك.
2: أتمنى لكم يوما سعيدا.
0: شكرا شكرا لك الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لمحمد الكيومي شاركنا، وشكرا لكل من يشاركنا أيضا عبر الواتساب. سليمان سعيد العاصمي يقول إن من النضج في حل مشكلات الناس أن تعلم متى تنسحب ومتى تصعد ومتى تصعد، وأن تعلم متى تقبل بالتسوية أيضا. غير الناضج وحده من يتعامل مع مشكلاته في حالة واحدة دائما، أما شخص تصادمي باستمرار، إما شخص تصادمي أو شخص منسحب باستمرار وبلا قرار أيضا. أي شخص يقبل في التسوية في وقت كان عليه أن يصعد في نيل حقه، ليس الجميع يتمتع بالحكمة في ذلك. شكرا لك يا سليمان وتحياتنا لك ولكل من يشاركنا أيضا عبر الواتساب على 7244-2009. أبو منصور البلوشي يقول سلام يا مصيرة، سلام صباحكم خير، هذه أجواءنا في ولاية مصيرة، صباح السعادة للطاقم. شكرا لك يا أبو منصور. احنا بنروح مستمعينا الكرام لفاصل قصير وبعدها نرجع مع الفني فهد الغزيني. المهندس فهد راح يخبرنا بعض التفاصيل والأساسيات التي يجب أن نستعد بها لرحلة طويلة بالسيارة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ورحب اكيد باللي انضم لنا في هذه اللحظات، المهندس الفني فهد الغسيني. باش مهندس، كيف الحال؟
1: يا مرحبا اخي هيبه،
0: بارك عساك طيب
1: الله.
0: الحمد لله على سلامه الوصول الى الاستوديو، ويعني نذهب معك مباشره الى هذا الموضوع. ومن الحين اقول لكم مستمعينا، اللي بيشارك يشاركنا بمواقف صارت له، اما اعطال ومشاكل المركبات هذه خلاص ننساها مع توقف برنامج السلام على الطريق. وليش تقول
1: لحد شهر 9؟
0: لحد شهر 9، وبعدين اكيد عوده ان شاء الله لهذا البرنامج. كيف الاوضاع معك؟
1: والله طيب الحمد لله.
0: جاي من الصناعيه شكلك. الله يسلمك. يعني اليوم طرح هذا الموضوع،
1: تعرف زياره الاصدقاء والاقارب،
0: لابد منه. احنا اليوم يعني ونستغل الدقائق الاخيره طبعا من البرنامج نتحدث عن الاساسيات. المهندس فهد، اذا كان الواحد عنده رحله ومخطط لرحله طويله بالسياره، ايش هي الاساسيات اللي يجب ان يراعيها كذا باختصار، وبعد ذلك ان شاء الله بندخل بالتفاصيل.
1: طبعا هي من الاساسيات، اذا كنت انت حابب انك تطلع مسافه خلينا نقول فوق ال 200 كيلومتر.
0: يعني عطني الاشياء اللي الناس تغفل عنها بعيدا عن المعتاد. يعني عارف ان الناس تفحص الاطارات، الايل مثلا، يعني سيرفس السياره، يغير الزيوت وغيره، او البلاكات مثلا اذا كان يعني بعضها خلاص عدى فترتها، لكن في اشياء معينه هي اساسيات والناس تغفل عنها.
1: من اهمها اطار السبير. كثير منا ما يروح يشيك على اطار السبير بحكم انه هو متخبي،
0: ومتعرف ما بيصيبه شيء،
1: ما بيصيبه شيء، فما يروح يشوف عليه ولا يتاكد انه في هواء ولا ما في هواء. هذا واحد من الاساسيات، ده لازم تتاكد انه الاطار يعني في هواء وضغطه موجود وما ناقص الهواء اللي فيه. ايضا ما ننسى عده تغيير الاطار، سواء من جيك او السبانر او كانت الحديد اللي ترفع الجيك نفسها.
0: نعم،
1: هذه من الاساسيات ايضا اللي انت لازم تكون موجوده عندك. ايضا من الاشياء المهمه اللي لازم تتشيك عليها او لازم تكون موجوده معك في السفر، اللي هي عدة الإسعافات الأولية.
0: هذه
1: ضرورة تكون معك،
0: هذا شيء جدا مهم.
1: بالضبط. عندك أيضا خلينا نقول اللي هو الواير تشارج، إذا سمح الله صار عندك مثلا فضت البطارية أو شيء، وأيضا حبل قلص أنت تحتاجه، وعندك تولز صغير. ولو أنت كنت ما ميكانيك بس لازم يكون عندك تولز، لأن نحن دائما نقول ممكن أنت تكون ما ميكانيك ولكن صادف مشكلة.
0: إيش اللي تضمنه يعني هذا التولز؟ علبة المعدات، يعني قصدك سباين البكر مثلا
1: وال... نعم والسكاري بالضبط. الحين اليوم تقدر تأخذ تولز صغير يتكون من 49 قطعة أو 59 قطعة. هذه التولز في كل القطع اللي أنت تحتاجها الضرورية والأساسية، سواء من كان برغي رقم 10 رقم 8 لحد رقم 19. واضح. وخفيف، مش انه ثقيل وياخذ حيز، لا جدا خفيف وسعره في متناول اليد. الحكمه منه ايش؟ الحكمه منه اذا انت ما ميكانيك يوقف لك واحد يحب يساعدك، هو عنده خبره، احيانا ما يكون عنده العده.
0: صحيح، فانت تضمن يعني
1: اي تضمن تقول هذه العده يعني جزاك الله خير، شوف اللي تقدر تسويه.
0: نعم.
1: واضح. حبل القلص مهم جدا،
0: حتى للسيارات
1: حتى للصوالين او للفورويل او اي كان، حبل القلص ضروري يكون معك في السياره. طبعا انا اشوف بديت من الاخر، يعني ما بديت من البدايه، انا ما تكلمت عن ضغط الهواء ولا تكلمت عن
0: يعني احنا عشمنا ان هذه اساسيات يعني بالضبط. والناس عرفوها. أيه. وانا ذكرتها قبل دخولك ايضا للاستديو. يعني
1: بالضبط. عندك بعد نفس الشيء من الاشياء المهمه، لازم يكون عندك ماء احتياطي.
0: ماء احتياطي
1: لابد يكون عندك ماء احتياطي، في لا سمح الله صار عندك ليك، نقص عندك الماء، ايش بتسوي؟ بتضطر انك تستخدم الماء الاحتياط اللي موجود عندك.
0: مياه معدنيه يعني،
1: سواء مياه معدنيه او كانت
0: قصدك انت هذا بتستخدمه للماكينه،
1: تستخدمه للماكينه ويفضل يعني انه يكون ماي صافي،
0: يعني مقطر.
1: مقطر سواء كنت يعني مقطر خلينا نقول او ماي صافي، لانك ممكن تستخدمه حتى لاي شيء ثاني. يعني لا سمح الله صار عندك ظرف وتوقفت في وسط الصحراء او في وسط الشارع، انت محتاج الماي هذا.
0: نعم،
1: ما بيكون عندك شيء غير الماي والجو حراره. طبعا اذا توقفت معناته ان المكيف ما شغال، سياره ما شغاله، فالجو حار، تحتاج انت الماي. هنا في طريقه مهمه تستخدم في الماي، حاول انك ما تستنزف الماي اللي موجود عندك كله مره واحده.
0: واضح.
1: تاخذه بشيء بسيط. تمام،
0: ممتاز.
1: تكلمنا ايضا عن عن عن حبل القلص، وايضا يفضل انا دائما اقول انه يكون عندك عده البنشر الصغيره. في عدة صغيرة، هي عبارة عن إبرة وفيها رقعة واحدة خارجية.
0: وفي متصل قبل شوي قال في عندنا اللي هو الجهاز الصغير هذا اللي هو يعني يكون مربوط بتربطه ببطارية سيارة ويكون حلو. يعني أداة نفخ أيضا للإطارات
1: ممتاز
0: يعني.
1: هو هذا اللي نحن نسميه جامبر مع الـ مع الـ البمب.
0: أعتقد يعني السعر يعني أنا شفت في مواقع 5 ريال تقريبا إذا كان هذا الصغير المتنقل يعني.
1: خلنا نقول يعني ماتيريال مقبول في حدود 10 إلى 12.
0: أي اللي هو يكون جودته زينة.
1: جودته زينة.
0: واضح.
1: أنت يعني تبي شيء يكون معك ها ويدوم معك.
0: أي وما تضطر إنك أنت تمشي بالإطار مثلاً إنه هو متعطل أو يعني مفرغ الهواء وتمشي بالضبط. بمسافة طويلة لا أنت تحاول إنك أنت تعمل على نفخة يعني. أيوه. عشان يمشيك يعني إلى أن تصل بالضبط. إلى يعني محل إطارات.
1: بالضبط يعني كل ما خف عندك لازم انك شو اسمه
0: ترجع وتعبي
1: ترجع وتعبي. ايضا من الاساسيات المهمه اللي موجوده لازم يكون عندك الوايبر اللي هو نحن نسميه المساحات باللغه العربيه.
0: نعم.
1: وايضا الماي اللي موجود في النشافات لازم يكون شغال مع الموتور ماله.
0: ناخذ مساحات اضافيه قصدك يعني؟
1: لا مساحات لازم تستبدلها قبل لا تمسك
0: الخلص. قبل الرحله.
1: ايوه لان عاده هذه المساحات ما تاخذ 3 شهور الا تيبس لان الجو حار عندنا.
0: واضح.
1: فتيبس وما تكون شغاله يعني 100% خلينا نقول حتى 50% ما تكون شغاله عندنا. ليش انزين الماء يكون موجود في شو اسمه في مكان المساحات وليش الموتور لازم
0: الماء الماء الخاص بها وليس الماء العادي
1: بالضبط. واذا ما كان موجود عندك ممكن تسوي الاديتيف اللي هو الصابون
0: إضافات
1: اللي المضاف لهذه المواد.
0: نعم.
1: ليش؟
0: خصوصا في الدروب الطويله اللي هي احيانا أيوة. تصطدم حشرات بالزجاج الامامي مية. فما يشيلها الماء العادي
1: وانت تصادف رمل وتصادف تراب وتصادف امطار وتصادف غبار طول
0: صحيح.
1: الطريق
0: صحيح.
1: يعني يمكن تمر على 4 مراحل من المناخات حتى ما توصل
0: صحيح.
1: الى الوجهه اللي انت قاصدها
0: خصوصا بعد اذا رحت على مثلا اذا انت ماشي محافظه الظفار ورحت من الشارع الساحلي ايضا
1: بالضبط.
0: وبعد ذلك دخلت الى الشارع الرملي مثلا
1: نعم.
0: فيعني اكيد ان الوضع بيكون صعب
1: يعني اقرب مثال لو صار عندك رطوبه وجيت انت مسحت بالمساحات بدون ماي راح يعمل لك غبار عرفت يعني راح يخرب لك الجامه ويزيد الطين
0: مستوى الرؤيه ايضا
1: بالضبط. فتضطر هنا انك انت تمسح بهذا الشيء. واو. هذه تقريبا اكثر الاشياء اللي نحن نقول انها من الاساسيات وانك انت تحتاجها ولا بد انها تكون متوفره معك في السياره.
0: واضح.
1: يعني لو تخصص صندوق صغير يعني الواحد لما يسمع نحن نتكلم يقول يا اخي انا ايش بسوي وايش بخلي كل هذا معقوله باغي اني اسوي؟ لا خصص لك بوكس صغير حط فيه كل هذه الاغراض.
0: نعم.
1: حتى تكتب عليه بوكس الرحلات.
0: يا سلام. وأيضا احنا تكلمنا في حلقة سابقة من برنامج سلام على الطريق عن موضوع الحمولة حمولة السيارة يعني البعض يعني بيقول لك ان انا بروح خط والعائلة كلها العائلة الكريمة في السيارة في سيارة واحدة يعني على اساس ان احنا نوفر نوعا ما تكاليف البنزين وصيانة السيارة وغيره ويعني تخيل انت السيارة مليئة بالاشخاص الافراد وايضا اغراضهم
1: نعم
0: واغراض الرحله واغراض الطبخ واغراض اللقاء بعد يقول لك انا بعد باخذ اغراض للسياره بنفسي يعني هذا ما بحصل له مكان فيضطر البعض انه مثلا ياخذ قالوصه خلينا نقول وايضا يعبيها بالاغراض بدون مراعاه يعني للوزن اللي تتحمل السياره
1: نعم.
0: يعني كذا باختصار عن هذا الموضوع
1: شوف انا الحين صرت اتخذ نظام اخر لما اطلع رحله او عارف نفسي اني رايح رحله ومده الرحله تاخذ مني 2 يوم انا في الحين اسوي كذا اطلع 500 في نص الطريق اريح في مكان مثلا اوقف فيه يعني مثلا امر على الدقم امر على بر الحكمان ابيت فيه ليله واتمشى في المكان هناك واخذ لي جوله
0: يا سلام
1: اليوم اللي بعده اطلع اكمل فيه الطريق
0: انت هني سهلت على نفسك وعلى المركبه ايضا
1: كثير واستمتعت استمتعت بالخط ايضا عرفت لان انا لما اطلع ما احب اني امسك خط كذا كانه يعني رايح مره 1000 كيلو لازم اوصلها لازم اوصلها
0: وتعب نفسك
1: بالضبط انت توصل هنا مرحله انك انت فيها ارهاق ولا شعوريا تضغط على الريس لانك تبى تخلص الخط
0: تبى تخلص وتسرع
1: تسرع تبى يعني انت لا بدون شعور تضغط بس تدوس
0: صح
1: تبى توصل بسرعه بس لما يكون عندك وجهه قصيره لا انت تستمتع توقف شويه هنا تريح تعبي بترول توقف تصلي توقف شويه كذا تاخذ لك حاجه عرفت لحد ما توصل المكان اللي انت
0: بقى. انا اشوف شباب احيانا على خط ظفار يعني كذا على الشارع في بعض المحطات واقفين كذا على صوب ومنزلين عدة الشاي ومروقين على الاخر فانت تقول يعني الثقافة تغيرت عن السابق أكيد. لما كان الناس تسرع يعني سرعات بالضبط. جنونية بالضبط. وتعمل لك الدرب هذا مثلا من مسقط الى صلالة في 6 ساعات، يعني هذا كان شيء فيه نوع من القاء النفس الى التهلكة يعني. لكن اليوم لا، تشوف الشباب مجموعات وقاعدين على كتف الطريق مثلا كذا على جانب من الطريق او بعد المحطات، ومروقين، اللي يعمل له طبخه واللي يعمل له شاي واللي يعمل له قهوه، فهني مسهلين على انفسهم وعايشين الجو يعني.
1: صحيح.
0: وهذه ذكريات اللي تبقى من الرحله
1: اساسا. هذا هو احلى شيء. وانا في مثل هذه الرحله ايش اسوي؟ اشحن الاغراض اللي انا احتاجها، وشركات الشحن موجوده.
0: صحيح.
1: هي توصل ليها والتقي فيها هناك. نتكلم عن القالوصه، اذا انت مثلا مسوي رحله، خلنا نقول طالع مثلا من مسقط الى صلاله ومسوينها في 4 ايام او في 5 ايام، شوف المسافه 1000 كيلو قضيها في 4 ايام، يعني كل 250 كيلو انت توقف
0: اذا كان عندك
1: يعني
0: القالوصه.
1: شوف انا اتكلم اذا انت حاط القرن بلان مالك كذا، يعني خطه الرحله تكون كذا، تكون من 3 ايام الى 4 ايام، هنا اسحب معك القالوصه.
0: نعم.
1: ليش؟ لانك انت ما بتكون صاحب السياره على سرعه وما مستعجل وبتمشي على راحتك.
0: نعم.
1: لكن اذا كنت حاط ان الرحله يوم او يوم او يومين او يوم ونص او
0: متواصل مثلا،
1: متواصل، انا افضل انك تشحن القالوصه، تحط فيها الاغراض، تحط فيها الأغراض في هذه القالوصة، والقالوصة اليوم يشحنون لك إياها وتستلمها من هناك وانت مرتاح نفسيا.
0: واضح واضح.
1: عرفت؟ في شيء مهم اللي هو السلة اللي موجودة في الخلف، عشان احنا نتكلم عن الوزن.
0: نعم.
1: انا ارجع لسؤالك.
0: نعم.
1: في بعضهم يركبوا السلة في الخلف في الهوك، وتبقى السلة هذه في الخلف.
0: اي نعم.
1: ويعبي لك إياها أغراض، وهذه خطيرة. لازم تنتبه لهذا الموضوع. انا ما اتكلم عن السلة، انا اتكلم عن خطورتها اللي ما ينتبه لها. وهذا الشيء صار مع ايضا مع احد الاخوه، كان مركب السله وهو يمشي في الخط، الهواء الساخن اللي يطلع من المحرك من الاكزوز كان يرجع وين؟ يرجع في السله.
0: مباشره في السله والاغراض اللي فيها.
1: والاغراض اللي فيها.
0: واعتقد ان لا يكون حاط يعني عده طبخ ولا شيء غاز مثلا سلندر ولا
1: ما في عده طبخ، ولكن كان حاط ملابسهم، يعني الشنط فيها الملابس وفيها الاغراض وفيها بعض الادوات اللي هم يحتاجوها الضروري. عرفت؟
0: فعلى طول
1: هو كان يشم الريحه.
0: ايه.
1: عرفت؟ في الخط يشم الريحه، تقول من وين هذا؟ هو ما عارف، لانه من فوق مسكر بالطربال. والريحه كانت من تحت، بس لان الطربال مسكر النار ما محصل الأكسجين على أساس أنها تولع مرة واحدة.
0: أوه.
1: يعني كانت شوي شوي جلسة تولع، فيوقف يشيك ما يحصل شيء ولا يشوف الدخان، ويتحرك مرة ثانية، كل ما كان يمشي يشم ريحة لحد ما تآكل الطربال وحصل مجال أن الأكسجين يدخل وشبت نار.
0: أوه.
1: احترقت عليهم كامل العدة اللي هم شالينها
0: بالأغراض.
1: يعني وصل لما وصل ظفار أول شيء سواه، نحن في العادة نوصل نروح للسكن، هذا راح يدور ملابس.
0: أوه. سلامات. لكن شفت. الحمد لله هم بخير يعني.
1: الحمد لله. كان أخوه يمشي وراه. أخوه كان يمشي وراه فشاف ووقفوا على طول، بس ما واهوا عليهم. يعني
0: الله الحمد لله، أهم شيء يعني سلامتهم.
1: سلامة. هنا اللي أنا جاي أتكلم فيه أنه هذه السلة ممكن تكون خطيرة عليك إذا أنت ما عرفت يعني كيف تركبها أو كيف تبعد. نعم. الإكزوز عنها.
0: نعم. إحنا مهندس فهد، يعني بما أنه وصلنا إلى وقت ختام البرنامج، أنا في بالي سؤال يعني ونختم فيه يعني هذا البرنامج، وأنا عارف أن عندك الكثير من التوجيهات والنصائح يعني، ونتمنى للناس السلامة إن شاء الله. سؤالي، إذا كان مثلا أنت عملت سيرفس صيانة للسيارة.
1: نعم.
0: مثلا صيانة احنا عارفين العادية تكون يعني تمتد الى 10,000 كيلو متر مثلا يعني، والبعض يمشيها على 7 ويغير الزيت وغيره.
1: نعم.
0: فلنفترض بان يعني على حسبتك وصولك الى محافظة ظفار مثلا من مسقط الى ظفار، وبعد ذلك يعني جولاتك وترحالك في محافظة ظفار وعودتك الى ظفار، بعد ذلك سيتطلب منك يعني بتقديراتك مثلا انه صيانة اخرى.
1: نعم.
0: فهل الأفضل أنه تعمل العملية هذه وترجع وتصين بعد الرجوع، ولا أنك أنت تستبق الأحداث هذه كلها وتصين سيارتك على اعتبار أنه يكون عندك أريحية في حالة أنه مثلا زاد عندك مثلا قررت تمدد إقامتك في محافظة الظفار، قررت أنك تمشي لمسافات أبعد نوعا ما، فأنت تكون يعني مرتاح، فوين الأفضل؟ هل يتطلب منك أنك أنت تعمل هذه الصيانة قبل ويكون عندك أريحية أو لا؟ فرضا أنت مشيت 5,000 مثلا. نعم. في السيرفس الجديد مثلا.
1: نعم. شوف أنا أفضل أنك أنت تعمل السيرفس قبل الرحلة ب3 أيام أقل شيء، وعندك يومين تستخدم فيه السيارة،
0: حتى وإن كنت أنت عملته قبل فترة بسيطة مثلا وما مشيت فيه وايد،
1: يعني أنت بتتكلم عن آيل ماكينة مثلا،
0: والفلاتر
1: أو مثلا آيل جير أنت عندك الحسبة. لكن أنا دامني رايح مثلا خط ومغير أويل جير وبقل عن أوصل مثلا خلينا نقول باقي 5000، يعني 35000 مشيت بآيل جير وبقل لي 5000،
0: نعم،
1: وأنا عارف نفسي أني رايح خط، أنا أبدله.
0: أيوة.
1: ما أنتظر لين ما أوصل هناك، أبدل الآيل،
0: استبق الأحداث قبل يعني.
1: بالضبط. ليش؟ لأن أنا خلاص أشيل هم الجير عني في صوب
0: وينزح
1: وينزح. ليش أطلب الثلاثة أيام؟ أطلب الثلاثة أيام على أساس أني أنا أشيك أستخدم السيارة في ذي الفترة، هل بتصادفني مشكلة أو شيء يكون أداركها.
0: صحيح.
1: عرف آيل الماكينة؟ لا، آيل الماكينة إذا أنت رايح خط حتى لو هي 10,000، أنا إذا أروح صلالة وأرجع وكل ووصلت 5,000 أستبدلها.
0: واضح. مهندس فهد الغسيني، كلمة أخيرة توجهها للمستمعين الكرام في هذا البرنامج اليوم، أعتقد لأول مرة في مسك النهار ولا؟
1: نعم بالضبط.
0: ما شاء الله عليك. إيش حاب تقولهم؟ وإحنا مقبلين على فترة يعني سفر إلى محافظة ظفار، للأغلب ربما يعني يحبوا أنهم يروحوا ويقضوا الرحلات البرية.
1: بداية أنا يعني بغيت أنبه وأنوه لشيء، الإنارة، موضوع الإنارة، أنت في الطريق لازم تتأكد أن الإنارة كلها شغالة عندك، الليت، الفول ليت والديم، تمام، لأنك خاصة إذا في ناس اللي تطلع بالليل يعني. وهناك أيضا عندك ليت الضباب، فأنت محتاج السبوت لايت اللي هنا الكشافات تستخدمها أنت في الضباب.
0: نعم.
1: هذا من النقاط المهمة يعني، لأن الكشافات لازم تكون شغالة عندك، لأن تعرف الكشافات ما نفس الليت، خاصة اللي مركب زينن في الضباب ما يبين، بس اللي عندك كشاف لونه أصفر يبين من بعيد.
0: صحيح.
1: في الضباب. وأتمنى بصراحة السلام للمتوجهين أو للمرتادين الطريق بشكل عام، وأتمنى أنهم ما يستعجلوا وما يسرعوا في الطريق ولا يتجاوزوا، ويتأكدوا أنه الطريق فارغ إذا كان حاب أنه يتجاوز.
0: نعم.
1: عرف؟ ويستخدم الإشارات، دائما تستخدم الإشارات في التجاوز وفي الرجوع. في بعض الأحيان لما أنت تتجاوز سيارة جهة اليسار وتكون ماسك الخط، الشخص اللي وراك يتجاوز على سرعته هو ما عارف إيش قدامك أنت، فأنت مفروض تنبهه، تعطي إشارة يسار أنه في سيارة جاية لا تتجاوز.
0: وهذه لغة حوار بين السائقين،
1: حوار بالسيارات يعني.
0: واضح. واضح.
1: فهذه الإشارات وهذه يعني خلنا نقول هذه اللغة مطلوبة جدا، ولازم أنت تكون فاهمها وعارفها. ومثل ما قلت لك أرجع وأقول أتمنى السلام المرتدي الطريق ولا تسرع، وأفضل أن الواحد يقضي الشارع هذا في يومين بدل
0: أنت تفضل كذا يعني نقسم الرحلة.
1: بالضبط.
0: واضح. واضح. وين رحلتك وجولتك القادمة إن شاء الله؟
1: والله فيني إن شاء الله إلى محافظة ظفار. والسنة الماضية أنا وقفت في الدقم، وهذه السنة في نية أني أوقف صوب شويمية وشليمة.
0: يا سلام يا سلام. رحلة سعيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: والله يوصلك إلى مقاصدك ووجهاتك أنت. آمين. والمستمعين الكرام بخير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. شكرا. آمين. لك المهندس فهد الغسيني.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا أيضا لكل من شاركنا. سعيد الهشامي يقول أنا ما أعرف شيء عن السيارات، لكن هي نعمة سخرها الله سبحانه وتعالى الإنسان، قد تكون النعمة نقمة إذا ما حافظ عليها الشخص. والله يحفظ الجميع من كل شر ومن حرارة الطرق والحرارة المرتفعة. شكرا لك يا سعيد الهشامي، شكرا لكل من شاركنا وتابعنا. شكرا أيضا لك أخوي عابدين البلوشي في إخراج هذه الحلقة، وتقبلوا تحياتي، رافقتكم عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم بن سالم الزجالي اللقية. تتجدد معكم إن شاء الله يوم الغد في نفس التوقيت، وإلى ذلك الحين كونوا بخير. وهذه أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج صلالة جوش حالي في الأصل والصورة.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا جلالته لهذا البلد النمو والازدهار والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والصداقة التطور والتوسع في مختلف المجالات. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. نعى الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. ونقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم بيان النعي، حيث يعد الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لقطر ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وولد الشيخ حمد بن خليفة الثاني عام 1952 في مدينة الدوحة، حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية سانت هيرست العسكرية بالمملكة المتحدة، وفيها تخرج في يوليو عام 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية. وفي عام 1977 بويع الشيخ حمد بن خليفة الثاني وليا للعهد وعين وزيرا للدفاع. وفي عام 1989 أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية لقطر. وقد تولى الأمير مقاليد الحكم عام 1995 وأعلن عام 2013 تسليم الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني. قال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الضربات على إيران بعد أن هاجمت إيران سفينة حاويات ترفع علم قبرص. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أحد أفراد الطاقم المدنيين في عداد المفقودين، والسفينة غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات. من جانبه أعلن محافظ بوشهر الإيرانية أن 4 مناطق في المحافظة تعرضت لقصف أمريكي. وفي سياق متصل أعلنت كل من قطر والكويت والبحرين التصدي لهجمات جوية معادية. أعلن الجيش الأردني في بيان أن 3 صواريخ إيرانية سقطت فجر اليوم في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات، وذلك في ظل تجدد ضربات بين إيران والولايات المتحدة عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة في مضيق هرمز.
وردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي إن طهران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المحددة الأسبوع المقبل في روما. ومن المقرر أن تعقد جولة التفاوض المقبلة في روما بطلب من واشنطن في 15 و16 من يوليو الجاري في وقت لم يؤكد لبنان بعد مشاركته رسميا. يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان، فقد قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على مدينة النبطية. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن شابا قتل في غارة مسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، فيما أصيب آخر في المنطقة نفسها إثر غارة لمسيرة استهدفت سيارته. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح جراء غارات من طيران الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجراح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانت تسير على جسر وادي غزة وسط القطاع. وقال شهود عيان أن طيران الاحتلال شن 4 غارات متلاحقة على المركبة المستهدفة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين ركابها وعدد من المارة. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ذبح ووجهه شككني بنفسي كل مخلك فاجأني حنانك ما فهمت خفت أجزع يا صدوق الود منك أندم كيف صدتك للحظة وانت أول شخص ألمس داخله إنسان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع

عشر لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الشباب. بداية الأسبوع بداية طيبة جميلة رائعة مميزة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. دروب السلامة لكم جميعا أينما يصل أثيركم، إذاعة الشباب من سلطنة عمان في ربوع هذا الوطن الغالي. شبابنا اللي يسمعونا أكيد هم أصحاب الهمة العالية والعزيمة التي لا تعرف المستحيل، هم من يحولون الأفكار إلى إنجازات والأحلام إلى واقع بإصرارهم وتفاؤلهم وإيمانهم بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة للنجاح. في حياتنا قد نواجه تحديات وصعوبات، لكن بروح الإيجابية وإرادة قوية وثقة بالله ثم بالنفس تصبح العقبات خطوات تقودنا نحو التميز. فالتفاؤل ليس مجرد شعور بل أسلوب حياة يمنحنا القوة لنبدأ من جديد ونواصل الطريق مهما كانت الظروف. كونوا معنا خلال ساعتين المقبلتين متابعينا، حيث الحوار الهادف والمواضيع الملهمة والمشاركات أكيد التي تنبض بروح الشباب وطموحاتهم. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صوت الشباب، هذه أجمل التحايا مني لكم متابعينا. معكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ أخوكم عابدين البلوشي، تواصلنا يستمر معكم من الثانية إلى الرابعة مساءً.

من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلام لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من مشوار برنامجكم صوت الشباب اللي يمتد إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. في فقراتنا لليوم، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا أصبحت الطائرات بدون طيار من أبرز التقنيات التي تدخل في مجالات متعددة، ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الطيران المدني برنامج درونكس ليمنح طلبة المدارس فرصة استثنائية لاكتساب أيضا مهارات عملية في عالم الطائرات بدون طيار. وفي هذا الموضوع سيكون معنا الأستاذ هزاع بن سالم الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للبرنامج. وفي عالم ما يتسارع فيه التطور الرقمي أيضا أصبحت التكنولوجيا ركيزة أساسية في بناء مستقبل التعليم وتوفير فرص تعلم أكثر مرونة وابتكار. واليوم نفخر بفوز سلطنة عمان بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف عن منصة نور التعليمية، وحديثنا حول هذا الموضوع مع الأستاذ علي بن سالم العادي مدير مشروع منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي بمنصة نور التعليمية. وأيضا من مواضيعنا متابعينا لليوم في برنامج صوت الشباب، لم تعد الزراعة تقتصر على الإنتاج التقليدي، بل أصبحت اليوم قطاعا واعدا يجذب الاستثمارات ويفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال والمزارعين. وفي هذا الإطار تشهد ولاية محظى بمحافظة البريمي تنفيذ أول مشروع استثماري تكاملي متخصص في أشجار الفاكهة على مستوى المحافظة، في خطوة تعكس الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير منتجات زراعية. وحديثنا مع الأستاذ زايد بن خليفة الجابري رئيس قسم التنمية الزراعية وموارد المياه بمحافظة. وأيضا من فقرة البساط الأخضر، الزراعة دائما ليست مجرد مهنة بل شغف وصبر، وهي أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. اليوم أيضا نسلط الضوء على تجربة مميزة في زراعة العنب، نجح في تحويل الشغف إلى إنتاج تجاري وجعلت من المزرعة أيضا وجهة يقصدها محبو المنتجات الزراعية. أخونا ناصر بن محمد الرواحي مهتم في الزراعة بالتحديد، أيضا زراعة العنب، تفاصيل كثيرة إن شاء الله في حلقة اليوم إذن من برنامجكم متابعينا صوت الشباب. ودائما نقول صوت الشباب هو قريب منكم وقريب من دروبكم متابعينا، وحياكم الله معنا. إذن في مشوارنا بدينا من الساعة الثانية وتواصلنا يستمر معكم إلى تمام الرابعة بإذن الله. فاصل ونعود لكم من جديد نتواصل معكم مع أول محطاتنا في صوت الشباب.

0: نمسي عليكم بالخير من جديد متابعينا، لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق في برنامجنا صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وهذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي. في نعم، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا أصبحت الطائرات بدون طيار من أبرز التقنيات. في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا أصبحت الطائرات بدون طيار من أبرز التقنيات التي تدخل في مجالات متعددة من التصوير والهندسة والزراعة إلى خدمات الطوارئ والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها أيضا واحدة من أهم تقنيات المستقبل. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الطيران المدني البرنامج درونكس ليمنح طلبة المدارس فرصة استثنائية لاكتساب مهارات عملية في عالم الطائرات بدون طيار، والتعرف على أحدث التقنيات وتفاصيل هذه الدورة أيضا، وتنمية روح الابتكار والإبداع خلال الإجازة الصيفية. الحديث أكثر حول هذا الموضوع مع الأستاذ هزاع بن سالم الجهضمي، الرئيس التنفيذي لشركة المنفذة للبرنامج. أهلا وسهلا بك أستاذ هزاع.
1: اهلا وسهلا استاذ عابدين، بدايه انا امسي عليكم بالخير وعلى جميع المستمعين، واشكركم على هذه الاستضافه الطيبه.
0: الله يسعدك ويعطيكم العافيه ان شاء الله يا رب العالمين. ودعنا كذا معك استاذ هزاع يعني نتعرف عن برنامج درونكس والفكره الرئيسيه ايضا التي انطلق منها.
1: في الحقيقه في بدايه الامر برنامج درونكس، نبدا من حفل التدشين نفسه، كان واحدة من أهم المحطات لنا في شركة جناح التقني والفريق المشرف على البرنامج تحديدا، لأنه التدشين كان نقلة من البرنامج من مرحلة الفكرة والتحضير والتجهيز إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الميدان. ومثل ما تفضلت أستاذ عابدين، الحفل كان برعاية سعارة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي جهات الشركة والداعمة، إلى جانب عدد من أولياء الأمور والطلبة نفسهم. حقيقة الشيء اللي يسعدنا هو أن الحفل كان على مستوى إقبال عالي، وهذا يدل على وجود اهتمام حقيقي بتأهيل الناشئة في المجال تقنيات الطائرات بدون طيار، وهذا مجال واعد جدا وأهميته صارت تتعاظم يوم بعد يوم مثل ما الكل يعرف. وطبعا هذا التدشين أعطانا كشركة منفذة دفعة كبيرة، وفي الوقت نفسه حملنا مسؤولية أكبر عشان نقدم تجربة عملية وعلمية مميزة بإذن الله
0: تعالى. اليوم لماذا تم اختيار الطائرات بدون طيار لتكون محور هذا البرنامج الصيفي؟
1: طبعا ندخل تفصيلا في برنامج درون اكس كبرنامج تدريب صيفي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، متخصص في تقنيات الطائرات بدون طيار، وموجه لهذه الفئة تحديدا من طلبة المدارس من صف 9 إلى 11. مع العلم أنه التفاعل الكبير خلانا نفكر في إداعة المجال بشريحة أوسع أستاذي العزيز، نزولا عن رغبة العديد من أولياء الأمور والطلبة المهتمين في المجال نفسه. فكرة البرنامج اشتغلت عليها فترة طويلة تقريبا من السنة الماضية. الفكرة انطلقت من أن البرنامج

0: لا، لازم يكونوا قريبين من هذه التقنية، ومن ضمنها تقنيات درون. لكن في الغالب اللي هو المستخدمين للدرون نفسها، نحن ارتئينا أنه ننتقل بالطالب نفسه في هذه المرحلة من مرحلة اللي هي التفكير والاستخدام إلى يكون الموضوع أكثر عمقا، بحيث أنه يوصل الطالب إلى مش فقط للاستخدام، إنما يكتسب مهارة رصينة بمبادئ الطيران نفسها، ويكتسب أيضا مهارات فنية تتيح له تشغيل الدرون، صيانتها وبنائها وتركيبها وتصنيعها أيضا. فقلنا نتيح الفرصة هذه المميزة لأبناء الطلبة، بما أنهم في إجازة صيفية، وتعرف حد مسافر وحد موجود وحد
1: نعم
0: يريد يخوض تجارب جديدة، فقلنا خلي ليش ما نخلي هذه التجربة حقيقية وممتعة، يتعلموا فيها شيء جديد، وأيضا يكتشفوا قدراتهم في المجال وميولهم الفني والتقني، وبالأخص في مجال الدرون وهو المجال المصاعد في الفترة الحالية.
1: نعم يعني اليوم أبرز المهارات أيضا اللي راح يكتسبها الطلبة خلال فترة التدريب وبتفاصيلها معك.
0: نعم، طبعا الحين الطائرات بدون طيار ما صارت فقط مجرد طيران وغيرها مرتبطة بالتصوير والاستعراض أو أي معنى من معاني الترفيه. الطائرات الحين بدون طيار غيرت أمور كثيرة، وصارت تدخل في مجالات أوسع مثل الزراعة والطاقة والمسح والإنشاءات والخدمات اللوجستية، وأيضا مراقبة وبحث أنقاض وغيرها من التقنيات.
1: نعم
0: وإحنا نشوف أن هذا القطاع له مستقبل كبير ويحتاج إلى كوادر وطنية، وأنا أؤمن إيمانا تاما أن تأسيس مثل هذه اللبنة أو في المراحل المبكرة نأسس، بحيث أن تكون معنا ذخيرة بشرية محترفة في الجوانب التشغيلية والفنية والهندسية التي ترتبط بقطاع الدرون نفسه. فحبينا نفتح للطلبة باب أو عفوا نافذة يطلوا من خلال هذا العالم، ونقول لهم هذه التقنية موجودة واستخداماتها والفرص اللي تحملها، وأيضا كل واحد منكم في المستقبل ممكن أنه يكون مهندس أو فني أو مبرمج للدرون نفسه، أو حتى رائد أعمال يؤسس الشركة مختصة في خدماتها، أو ممكن يبتكروا حلول جديدة من خلال توسعة آفاقهم في المجال نفسه.
1: نعم بإذن الله تعالى. يعني البرنامج يستهدف طلبة الصف التاسع إلى الحادي عشر أيضا، ربما هي فئة عمرية مهمة جدا، ولكي أيضا يستفيدوا من المهارات اللي يكتسبوها أيضا من خلال فترة التدريب. نروح للنقطة الخامسة أيضا، البرنامج يتضمن ثلاث مسارات تدريبية، خلنا كذا نتحدث عن هذه المسارات وكيف يختار الطالب أيضا المسار المناسب لها أيضا في هذه الدورة.
0: نعم أستاذ عبدين، عندنا ثلاث مسارات رئيسية. المسار الأول هو الطيران التشغيلي، وهو يركز على السلامة والتحكم والتخطيط لمهمة الطيران، وأيضا كيفية تنفيذها وتوثيقها تحت إشراف مدربين. أما بالنسبة للمسار الثاني هو مسار الصيانة الفنية، هذا المسار يتعرف فيه الطالب على مكونات درون وكيفية فحصها، وأيضا كيف يشخص أعطالها وكيف يجري أعمال صيانتها لها بطريقة آمنة ومنهجة. أما بالنسبة للمسار الثالث فهو مسار تصنيع طائرات الرؤية من منظور الشخص الأول اللي تعرف بطائرات الـ FPV. هذا المسار بالنفس يتعلم الطالب كيفية تجميع الطائرة وكيف يربط مكوناتها وطريقة إعداد البرمجيات الأساسية، ومن ثم اختبار جاهزيتها للتحليق.
1: نعم اليوم أيضا نسبة الجانب العملي مقارنة بالجانب النظري، وهل سيحظى أيضا المشاركين تجربة قيادة الطائرات بأنفسهم؟ لأن الجانب العملي دائما يكون مختلف عن الجانب النظري، الواحد يعيش الجانب النظري ولكن تفاصيله لما يكون في الجانب العملي المهارة تزيد عند الشخص، فمدى أيضا نسبة النسب والتناسب أيضا في هذا الجانبين من خلالك أستاذ هزاع؟
0: بكل تأكيد البرنامج بطبيعته برنامج تطبيقي، الجانب العملي فيه أساسي جدا، لكن طبعا ما نقدر نبدأ الطيران مباشرة من غير
1: صحيح
0: أساس نظري.
1: نعم،
0: لأنه السلامة قبل كل شيء، الطالب يبدأ بمبادئ التشغيل والسلامة، ومن بعدها يتعرف على مكونات الطائرة وقواعد استخدامها، وبعدها ينتقل بصورة تدريجية إلى مرحلة المحاكاة.
1: نعم،
0: ومن ثم التطبيق الفعلي عملي للطيران. وبكل تأكيد أستاذ عابدين أنه الطلبة راح يقوم بتشغيل الطائرات وتنفيذ مهام تدريبية بنفسهم، لكن تحت إشراف مباشر من المدربين، وأيضا في حدود واضحة تتناسب مع مستوى كل طالب والمسار اللي يختاره.
1: نعم، اليوم أيضا كيف يسهم البرنامج في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للطائرات بدون طيار؟ لأن يعني من كل هذا أهمية أيضا غرس لدى أبنائنا مفهوم أن المسؤول أو المسؤولية والأمن جدا مهم أيضا في استخدام مثل هذه الأدوات.
0: أشكرك جدا أستاذ عبدين، حقيقة سؤال جدا مهم. هذه ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للدرون هو محور أساسي عندنا في البرنامج، وأيضا يمكن أن يكون من أهم من مهارات الطيران نفسها. نحن نعلم الطالب من البداية بأن الطائرة بدون طيار مش لعبة، وهي وسيلة تقنية، واستخدامها مرتبط دائما بالأنظمة والضوابط ومسؤولية تجاه الناس والمكان والمجال الجوي وأيضا أمور أخرى. فالطالب يتعلم وين يكون الطيران مسموح، متى يكون الطيران محظور، كيف يفحص الطائرة قبل التشغيل، وأيضا كيف يقيم المخاطر من حوله، وأيضا يحافظ على خصوصية الآخرين، وأيضا كيف يتصرف إذا صار أي طارئ أثناء عملية التحليق. نحن نريد نبني جيل يفهم تقنيات الدرون، وأيضا يكون ملم بالأنظمة والقوانين المنظمة لاستخدامها، ويستخدمها أيضا لخدمة الوطن، لا مجرد الاستعراض أو الاستخدام العشوائي.
1: نعم بالفعل. اليوم هل يمكن أن يكون أيضا هذا البرنامج بوابة للطلبة لاختيار تخصصات جامعية أو مهن مستقبلية مرتبطة بالطيران والتقنيات الحديثة؟
0: أكيد أستاذ عبدين، وهذا من الأهداف المهمة للبرنامج نفسه. الطالب ممكن يشارك في البرنامج بدافع الفضول في البداية، وبعد التجربة يكتشف أنه يمكن يميل لهندسة الطيران أو البرمجة أو الإلكترونيات أو الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أو حتى الصيانة الفنية مثلا، أو حتى ممكن البعض يشوف من منظور رائد الأعمال نفسه في مجال التقنية. وطبعا البرنامج ينسجم كذلك مع التوجه الوطني نحو التعليم المهني والتقني.
1: جميل.
0: في الصفين 11 و12.
1: نعم.
0: لأنه يعطي الطالب تجربة تطبيقية مبكرة مثل ما ذكرت سابقا، تساعده يفهم ميوله قبل أن يختار المسار. لذلك احنا اخترنا هذا الفئة العمرية، لكن نحن ما نقول له أنه لازم تتخصص بهذا المجال، أو نحن نقول له يعني أنت إلزاما أو أنك أنت دخلت هذا المسار خلاص على طول. لا، نقول له جرب اكتشف بعدها قرر، وأنت تكون عندك صورة واضحة أوضح عن نفسك أيضا وميولها وأيضا المجالات اللي تريد تتوجه لها والتخصص اللي فيها
1: بإذن الله تعالى. اليوم أبرز الأنشطة أو التجارب اللي راح يعيشها المشاركون أيضا خلال أيام البرنامج، واللي قد تترك أثر في مسيرتهم وهم أيضا على مقاعد الدراسة.
0: أستاذ عبدين، أعتقد بأن أجمل شيء في هو أن الطالب ما يكون مجرد مستمع أو متلقي أو بس، وإنما يشارك ويجرب وينفذ مهمة عملية فعلية. مثلا على سبيل المثال أستاذ عبدين، في مسار الطيران الطالب يخطط لمهمة معينة وينفذها ويوثقها.
1: حلو.
0: أما في مسار الصيانة يفحص الطائرة ويبحث عن إيش العطل اللي في الطائرة نفسها وأيضا يحاول معالجته. أما بالنسبة لمسار التصنيع، طالب يشارك في منظومة الدرون المتكاملة وبعدها يشوف نتيجة عمله قدام عينه. وأظن اللحظة اللي يتركها الأثر الأكبر هي لما الطالب ينجح في شيء كان يشوف في البداية صعب أو معقد. هذه اللحظة تعطيه ثقة في النفس وتخليه يقول أنا أقدر أتعلم وأقدر أبني وأقدر أيضا أحل المشكلة. وهذا الأثر يكون من أهم من المعلومات النظرية اللي راح يحفظها مثلا في البرنامج نفسه
1: بإذن الله تعالى. في ختام حديثنا أيضا معك أستاذ هزاع، ما الرسالة التي توجهونها أيضا للطلبة أولياء الأمور للاستفادة من مثل هذه البرامج الوطنية اللي تصنع مهارات مستقبلية لأبنائنا؟
0: أستاذ عبدين، في الحقيقة الرسالة هي أمانة. طبعا رسالتي للطلبة، أحياناً تجربة بسيطة في عمر مبكر ممكن أنها تغير مسار الإنسان بالكامل، وبإذن الله بيكتشفوا في البرنامج كثير من تقنيات الدرون، وراح يكتشفوا ما هو أكثر عن أنفسهم ومهاراتهم وقدراتهم في المجال. ولأولياء الأمور أحب أقول أن التجارب اللي تتيح لأبنائكم منهم يكتشفوا ميولهم وتبني ثقتهم بأنفسهم وتعلمهم المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي هي تجارب مميزة وعميقة الأثر. وبرنامج درون اكس هنا يسعى انه يمنح تجربه من هذا المستوى باذن الله.
1: باذن الله تعالى. شكرا لك استاذ هزاع، وكل التوفيق لاخواننا المشاركين في هذا البرنامج.
0: شكرا شكرا جزيلا ومساء سعيد استاذ عبدين.
1: مساءك أسعد بإذن الله تعالى. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ هزاع بن سالم الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للبرنامج، وحديثنا حول برنامج درون إكس ليمنح طلبة المدارس فرصة استثنائية لاكتساب مهارات عملية في عالم الطائرات بدون طيار. هذا البرنامج اللي أطلقته هيئة الطيران المدني. تواصل يستمر معكم متابعينا، فاصل ونعود لكم من جديد في محطة أخرى من محطات صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور, قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: المكان ما يفضى لما نغيب, المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي,
2: الأماكن ما تحتاج أجساد, تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
5: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء, تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء, قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل, إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة, بادروا بالتسجيل الآن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب.
1: صوت الشباب من جديد، نرحب بكم متابعينا ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا. حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. نذهب معكم هالمرة من محطة إلى محطة أخرى. أيضا في عالم يتسارع فيه التطور الرقمي، أصبحت التكنولوجيا ركيزة أساسية في بناء مستقبل التعليم وتوفير فرص تعلم أكثر مرونة وابتكار. وعندما تقترن التقنية برؤية وطنية طموحة تكون النتيجة إنجازات تتجاوز الحدود وتحظى بالتقدير العالمي. اليوم نفخر بفوز سلطنة عمان بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف عن منصة نور التعليمية، وهو إنجاز يعكس الجهود الوطنية في تطوير التعليم الإلكتروني وتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات تعليمية ذكية تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ علي بن سالم العادي، هو مدير مشروع منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي في منصة نور التعليمية. أهلا وسهلا بك بداية أستاذ علي.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ عبدين، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام. جزيل الشكر لإذاعتكم الموقرة على استضافتنا لاستعراض هذا الحدث وهذه الجائزة والفوز بها.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية ونورتونا. يعني نبارك لكم هذا الإنجاز، مثال يعني أو خلنا نقول ماذا تمثل جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات على مستوى الدولة، وما أهمية فوز سلطنة عمان أيضا بها؟
2: طبعا احنا نبارك للأسرة التربوية في السلطنة، ونبارك للسلطنة قاطبة هذه الجائزة وهذا الحدث اللي يعني يعزز التعلم الرقمي في وزارة التعليم. طبعا تعد الجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات من أبرز الجوائز التي تقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتنضوي هذه الجائزة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات.
1: نعم،
2: تعتبر هذه الجائزة في هذا العام تنافس عليها أكثر من 1600 مشروع مقدم من 122 دولة حول العالم. طبعا خلصت هذه المشاريع إلى 18 مشروع، كانت أبرز المشاريع في القطاع التعليمي هي منصة نور. حظي هذا المشروع من بدايته يعني خصوصية معينة، لأن الوزارة كانت تعول عليه الكثير خاصة في مرحلة التحول الرقمي وما شهده البلد من يعني دعم في هذا القطاع من الـ يعني المقام السامي لمولانا، وأيضا إحدى يعني مخرجات رؤية عمان 2040. فكان لزاما على وزارة التعليم أنه يعني تبني منظومة متكاملة للتعليم وتدعم التعليم الرقمي في الوزارة. تعد هذه الجائزة أيضا من ضمن الجوائز، ونحن نعتبرها يعني الاعتراف أو الاعتماد الأول لهذه المنصة، كونه أنه يمر مرحلة التقييم بعدد من يعني الإجراءات.
1: نعم،
2: بدءا من التقديم، أنك أنت تقدم للمشروع وتبرز جوانب التطور التقني اللي موجود فيه، أيضا اللي هي الجانب الآخر المرتبط بأدواره ومن اللي هو يخدمه. أنت مثل ما عارف أن هذه المنظومة هي ليست يعني موجهة لقطاع التعليم، موجهة للطالب بعينه، ولكن هي أيضا تخدم المجتمع المدرسي وخارج المجتمع المدرسي، لأنها مرتبطة بالطالب ولي أمره، مرتبطة بالمعلم والإدارات وإدارات المدارس والمشرفين التربويين. هذا التكامل وهذه سلسلة الإنتاج المرتبطة بالمنصة.
1: نعم،
2: أفرزت كثير من الإجراءات اللي قدمنا فيها لهذه الجائزة، وكان يعني من أكثر العناصر تركيزا لهذه الجائزة هو التأثير التنموي أو الاستدامة في مسألة التحول الرقمي هذا. فإحنا مثل ما ذكرنا إنه هذه المنصة تخدم يعني شريحة كبيرة من المجتمع المدرسي، هي شريحة الطلبة.
1: نعم،
2: عندنا اليوم يعني قرابة، إحنا نتوقع على الأعوام القادمة إنه نحن نغطي أكثر من 1,000,000 طالب، وأكثر من 80,000 مستخدم من الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس.
1: نعم،
2: طبعا المشروع له أثر إنساني كبير، بحيث أنه هو يعني يقدم التعليم.
1: جميل.
2: من ضمن العناصر اللي يتم تقييم فيها المرحلة الأخيرة من تقييم المشروع
1: نعم.
2: هو تصويت المستخدمين. في المرحلة الأخيرة طبعا تم لما أفرزت هذه المشاريع ووصلت إلى المراحل النهائية تم تصويت من قبل المستخدمين هنا داخل السلطنة وخارجها من قبل المستخدمين اللي تخدمهم المنصة، وتم التصويت على هذه المنصة. ولله الحمد احنا اليوم نجني ثمار يعني هذا الجهد وأيضا ثمار اللي هو الدعم اللي قدمته الوزارة خلال المرحلة الماضية.
1: نعم، اليوم المنصة منصة نور التعليمية، ما أبرز الخدمات اللي تقدمها أيضا للطلبة والمعلمين؟
2: نعم، بالنسبة للخدمات احنا من بداية تخطيطنا للمشروع وكنا نفكر في أنه احنا نقدم منظومة من البداية متكاملة.
1: جميل.
2: بحيث أنها هي تخدم كل القطاع التعليمي بما فيهم حتى الإداريين عندنا في ديوان عام الوزارة.
1: نعم.
2: فبدأنا في مرحلة الأولى وهي استهداف اللي هم الطلبة والمعلمين أولياء أمورهم إدارات مدارس مشرفين تربويين.
1: جميل.
2: وسنتحول خلال المرحلة القادمة إلى اللي هم الأخصائيين في قطاع التقويم، أخصائيين في قطاع تطوير المناهج، فتشمل المنظومة كافة المستهدفين داخل النظام التعليمي عندنا في الوزارة. تعد طبعا الخدمات الأساسية اللي تقدم للطلبة هي الأبرز من خلال هذا النظام، هو أنه نحن نقدم استمرارية للتعلم بحيث أنه نحن يعني ما يكون فقط التعلم داخل البيئة المدرسية المرتبطة يعني المدرسة نفسها، وإنما خارج أسوار المدرسة نستمر في عملية التعلم ورفد المتعلمين بكافة يعني العناصر التعليمية والمحتوى الرقمي، وأيضا غرف النقاش اللي ممكن أن تجمع ما بين المتعلمين أنفسهم مع المعلمين. أيضا نقدم المحتويات الرقمية من خلال المستودع الرقمي، المناهج التعليمية، الأنشطة المختلفة اللي تقدم للطلبة. فالخدمات اللي تقدم اليوم للطالب من خلال هذه المنصة خدمات كثيرة ومتنوعة.
1: جميل.
2: كانت بهدف أنه نضمن أنه كافة الطلبة عندنا في السلطنة أن يحصلوا على نفس مستوى الخدمة التي تقدم عبر المنصات الأخرى اللي موجودة للتعلم.
1: ما شاء الله.
2: أيضا تجمع الفكرة أنه تجمع الطالب والمعلم في بيئة آمنة، وهذا اليوم يعني أبرز يعني التحديات اللي تواجه الكثير من الأنظمة التعليمية حول العالم هي المصداقية وأمان الاستخدام لمثل هذه المنصات ومثل هذه يعني المشاريع الرقمية. احنا نضمن انه الطالب عندنا اليوم يدخل على بيئة آمنة يتعلم بموجهات من خلال المناهج الدراسية اللي تقدم لي، ما يعني صير في اي مغالطات في مسألة المعرفة الحين صارت فيها كثير من العناصر اللي تتطلب من عندنا ان نحن نكون دقيقين في تقديم هذه المعلومة للطلبة. اليوم نحن نريد طلابنا يدخلوا في بيئة اكثر امانا،
1: صحيح،
2: اكثر مصداقية، يقدروا أنهم يبحثوا من خلالها، يقدروا أنهم يحصلوا على كثير من الموارد التعليمية اللي تغنيهم عن الموجهات الأخرى اللي ممكن أن يكونوا في الفضاء عبر الإنترنت.
1: بالفعل، والفضاء الإنترنت هذا شيء لابد فيه يعني ومنه، لكن أيضا أنه يجب أن يكون المسار التعليمي أيضا يكون أفضل. العوامل اللي جعلت منصة نور تفوز وتحصد هذه الجائزة اليوم العالمية اللي نفتخر بها.
2: صحيح، هناك كثير من العوامل مثل ما ذكرت، يعني مرت مراحل التقييم للمنصة بكثير من العناصر، ولكن الأبرز هي الخدمة اللي تقدمها للشريحة اللي
1: نعم.
2: تقدم اليوم
1: للمجتمع.
2: نعم، انك اليوم تلامس المجتمع، ما أصبحت المنصة يعني موجهة لفئة معينة، بالعكس كانت موجهة لكافة الطلبة في يعني في كافة المراحل الدراسية من الصف الأول للصف الثاني عشر. احنا اليوم نغطي كل محافظات السلطنة، نغطي كل مناطق، كل المدارس منضوية تحت هذا النظام، ويقدم بنفس المستوى، بنفس مستوى الخدمة. أيضا اليوم أصبح ولي الأمر شريك، وهنا عنصر أساسي يعني تتحدث عن عناصر التقييم، أنه أصبح ولي الأمر شريك في متابعة تعلم الطالب. أصبح ولي الأمر يطلع وبكل مصداقية على مستوى تقدم ابنه خلال في داخل المدرسة وداخل النظام التعليمي. واحدة من العناصر اللي قيمت عليها المنصة هي إنها تعدت يعني تقديمها للخدمة للطلبة العادي اللي هم على مقاعد الدراسة للطلبة العاديين، إلى تقديمها خدمة للطلبة من طلابنا وأبنائنا من طلبة ذوي الإعاقة.
1: جميل.
2: أصبحت اليوم فيها كثير من الأدوات والخدمات اللي توجه لهؤلاء الطلبة، أيضا طلبة صعوبات التعلم. أيضا كثير من الخدمات قدمت من خلال هذه المنصة. فهذه محاور متعددة أثرت على مستوى تقدم المنصة عن غيرها من المنصات الأخرى.
1: جميل، جميل جدا. اليوم أكيد انعكاس هذا الإنجاز على مسيرة التحول الرقمي في قطاع التعليم بسلطنة عمان، مسيرة ظافرة، ودائما نحصد الجوائز أيضا في سلطنة عمان على هذا التقدم. ما الدور الذي لعبته أيضا الكفاءات الوطنية اليوم من شبابنا، شباب هذا الوطن، في تصميم وتطوير هذه المنصة؟
2: صحيح، احنا يعني من بداية المشروع كانت الفكرة في انه نبدأ في كثير من العناصر، بدأت بتحليل الأنظمة هذه، إيش نبحث عن إيش إحنا محتاجين. إحنا ما فقط أن نجيب نظام تعليمي ونبدأ كقالب ونبدأ نصب فيه معرفتنا ونبدأ نحط طلبتنا في هذا القالب، لا، إحنا شفنا من البداية إيش احتياجاتنا. طبعا هذا جاء نتيجة وجود الكادر الوطني المتخصص اللي عرف وقدر أنه هو يصل إلى كافة المستخدمين ويقدر يرصد احتياجاتنا من في القطاع التعليمي. انتقلنا أيضا لمرحلة اللي هي التنفيذ، وكان كل الوثائق وكل يعني التطوير اللي تم على هذه الخدمات من خلال متابعة حثيثة من الكوادر الوطنية داخل الوزارة أو حتى الفرق العمل اللي موجودة في المحافظات التعليمية. إحنا اليوم فقط ما نتكلم عن يعني داخل ديوان عام الوزارة قطاعات معينة هي اللي تعمل، لا، إحنا عندنا أذرع وعندنا أيضا فرق عمل موجودة في المحافظات التعليمية، كوادر وطنية تعمل على متابعة وتنفيذ كافة الخدمات هذه بما يضمن جودة الاستخدام. أيضا من ضمن العناصر اللي يعني نشتغل عليها هي تنمية هؤلاء الشباب اللي موجودين عندنا، من سواء كانوا داخل يعني المشتغلين على هذه الأنظمة الرقمية داخل الوزارة، بأنه يعني يصير في احتكاك وثيق ما بينهم وما بين هذه يعني مثل هذه النوع من المسابقة. لما أنت تلتحق بهذه المسابقة أكيد راح تلتحق الشباب اللي قاموا على هذا المشروع بالخبراء والمختصين داخل هذا النوع من اللقاءات وهو هذا النوع من القمم. فبالتالي إحنا ندعم دائما أنه يكون عندنا فريق عمل وطني متطور دائما، يعني الوزارة حريصة على أنه يعني ترفدهم بكافة العناصر والتطبيقات اللي ممكن تمكنهم من أنهم ما يستمروا في هذا النوع من المشاريع.
1: جميل، جميل، بالتوفيق إن شاء الله لكم يا رب العالمين. اليوم الشباب هم الأكثر استخداما للتقنية، كيف يمكن أيضا استثمار مثل هذه المنصات في تنمية مهاراتهم الرقمية والإبداعية؟ وهل هناك في خطط مستقبلية للتطوير أيضا منصة نور بإضافة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أو التعلم التفاعلي أيضا اللي نشوفه بدأ بالفعل بشكل كبير في العالم، وربما توجه جدا مهم أيضا لأبنائنا، ربما يكون أيضا يعني خطط مستقبلية تفيد أبناء هذا الوطن؟
2: صحيح، أتفق معك يعني في الحديث. اليوم طلابنا هم مثل ما ذكرت هم يخدموا من الصف الأول للصف الثاني عشر. لو جينا نشوف أنه الطلبة حتى من الصف الأول هم يعني محبين للتقنية، هم يبحثوا عن كل يعني عناصر الحياة. اليوم معانا تشوف الأولاد يعني يستخدموا التقنية في كل مفاصلها، تبدأ تنمو معهم كثير من المهارات المرتبطة بالتقنية. احنا دورنا انه احنا يعني نكون موجهين ومرشدين لابنائنا الطلبه بانه يكونوا يعني حريصين على الاستخدام الامثل لهذا النوع من التقنيات. اليوم عندنا برامج في الوزاره ندعمها في مساله المواطنه الرقميه، نعزز عند طلابنا أن يكون يجب أن يكون حريص على انتقاء المعلومة، الاستفادة منها، كيف يوظفها أيضا في نمط حياته. أيضا ندعم عند طلابنا إنه الملكية الفكرية والحرصهم على استخدام الملكية الفكرية بالشكل الأمثل وبالشكل يعني الواجب مراعاته. أيضا في مجالات الأمن السبراني كثير من المشاريع اللي تقدم لطلابنا اليوم عن طريق كيفية الحفاظ على الخصوصية وكيفية استخدام التطبيقات وكيف إنه ممكن إنه تحافظ على بياناتك وإيش النوع وكيف تتأكد من إنه هذه التطبيقات يعني يجب إن تكون حريص أثناء استخدامها. أيضا إحنا نعمل إلى أبعد من كون إنه فقط الأشياء المرتبطة بالتقنية. اليوم إحنا عندنا برامج موجهة للثقافة المالية. هذه يعني المهارات اللي يفترض إنه طلابنا يكونوا يكتسبوها، ما دائما عندهم الوقت والفرصة في إنك أنت تقدم لهم هذه البرامج من خلال اليوم المدرسي، لأنه في النهاية بيكون عنده يوم مزحوم في مسألة تقديم المعرفة المرتبطة بالمنهج الدراسي. ولكن أنت محتاج أنك أنت تستمر في عملية التعلم معه خارج أسوار المدرسة بأنك أنت تقدم له هذه النوع من البرامج. فيعني نحن في الوزارة نسعى دائما أن نربط المدرسة ونربط يعني التعلم خارج حدود يعني المدرسة وخارج حدود الكتاب المدرسي، وإنما هناك اليوم أصبحت في كثير من المعارف اللي يفترض أن يتحلي فيها أبنائنا الطلبة
1: بإذن الله تعالى. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في القادم من الوقت. في رسالة كذا أخيرة تودون توجيهها للطلبة والشباب العماني ليكونوا جزء من مسيرة التحول الرقمي وصناعة الإنجازات المستقبلية؟
2: صحيح، احنا بالنسبة لنا يعني نعيد أبنائنا الطلبة وأيضا أخواننا وأخواتنا المعلمين والعاملين في المدارس بأنه نحن سنستمر في تطوير هذه المنظومة. عندنا كثير من الأفكار اليوم اللي مرتبطة بإدخال كثير من الأدوات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: خلينا نقول الذكاء الاصطناعي المخصص، فما كل أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم باتت اللي هي يعني مناسبة للطلبة، وإنما إحنا نقوم بدراسة هذه الأدوات وإدخالها بشكل يعني مقنن وبشكل مدروس بحيث أنها بالفعل تخدم العملية التعليمية. نحن نعدهم بشكل مستمر أن نحن سنتواصل معهم. هذه الجائزة اليوم تمثل تحديا جديد بأنه نحن نستمر ونقدم الأفضل دائما بشراكتنا معهم، ونكون حريصين بأنه دائما التطوير يكون منهم ويشاركوا فيه بشكل مستمر. أخيرا أنا أدعو جميع المجتمع أنه يكون موظف لهذه المنصة. طبعا لو حصدنا كل الجوائز بدون أن يكون لها أثر واضح في عملية التعلم في الاستفادة القصوى من كل الخدمات اللي طرحت داخل هذه المنصة، أنت ما رايح تحقق الهدف الأسمى لك وهو أنك أنت تستمر في عملية التعلم. أنا أدعو الجميع الاستفادة من هذه الخدمات. إحنا إن شاء الله سنطلق بعض الخدمات الجديدة في سبتمبر من هذا العام مع بداية دخول الطلبة للمدارس، ونتمنى أن يعني أولياء الأمور أيضا يكونوا معنا مداعمين، وهم داعمين دائما. المجتمع المدرسي يكون أيضا داعم، والطلبة أكيد هم العنصر الأساسي اللي نشتغل دائما عليه. أتمنى التوفيق للجميع، أيضا زملائي العاملين في هذا المشروع كل الشكر والتقدير لهم. أيضا القيادات اللي موجودة معنا في الوزارة أكيد لها الأثر لأنه نحن نصل اليوم ونحصد هذه الجائزة، ودائما يعني مسؤوليتنا أن تكون عمان دائما اسمها ويعني سمعتها ما بين الدول تكون يعني من الأشياء اللي نحن نفخر فيها دائما بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. احنا نشكرك على وجودك معنا اليوم في برنامج صوت الشباب أيضا، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين في القادم من الوقت بإذن الله تعالى. أستاذ علي شكرا لك على وجودك معنا اليوم.
2: شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.
1: شكرا شكرا لك. إذا كان معنا متابعينا الأستاذ علي بن سالم العادي مدير مشروع منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي بمنصة نور التعليمية، واليوم أيضا فوز سلطنة عمان بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف عن منصة نور التعليمية. هذا إنجاز يحسب أيضا لأبناء هذا الوطن والعطاء المستمر من قبل أبنائنا. احنا نتمنى كل التوفيق للجميع. فاصل كذا سريع ونعود نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم صوت الشباب.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. وهالمرة نروح معكم لوين؟ لمحافظة البريمي. يشهد القطاع الزراعي في سلطنة عمان تطورا متسارعا مدفوعا برؤية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج واستثمار الموارد الطبيعية بأساليب حديثة ومستدامة. لم تعد الزراعة تقتصر على الإنتاج التقليدي، بل أصبحت اليوم قطاع واعد يجذب الاستثمارات ويفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والمزارعين. وفي هذا الإطار تشهد ولاية محظى بمحافظة البريمي تنفيذ أول مشروع استثماري تكاملي متخصص في أشجار الفاكهة على مستوى المحافظة، في خطوة تعكس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة. وفي هذا الإطار معنا متابعينا الأستاذ زايد بن خليفة الجابري رئيس قسم التنمية الزراعية وموارد المياه بمحظة. أهلا وسهلا بك أستاذ زايد، أسعد الله مسائك بالخير.
1: حياك الله أخي العزيز عبدين ولكم الأخوة المستمعين، وفرصة سعيدة نكون بين مشاركين معك في هذا اللقاء الجميل.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. بداية دعنا نتحدث عن فكرة المشروع، كيف بدأت وما الذي يميزه أيضا عن بقية المشاريع الزراعية في المحافظة؟
1: في البداية جاءت فكرة هذا المشروع انطلاقا من رؤية الوزارة لتحقيق أمن غذائي ومائي مستدام حول أهمية استثمار المقومات التي تمتاز بها جميع المحافظات السلطنة، بالخاص الحين نتكلم عن محافظة البريمي. طبعا هذا كله بالتشارك مع وزارة الأسكان والتخطيط العمراني كونها يعني الذراع اليمين للاستثمار، وهي الجهة المسؤولة عن قطاع الاستثمارات في منصة التطوير، التي يعني هذا المنصة اللي طبعا الكل يعرف أن جميع الاستثمارات تطرح من خلال هذه المنصة، وهذه الأشياء كلها طبعا الهدف منها إقامة مشاريع اقتصادية تساهم وترفد في تعزيز منظومة الأمن الغذائي. وكون هذه الأشياء كلها طبعا تنطبق بصفة مباشرة في تحقيق رؤية عمان 2040.
0: نعم اليوم
1: كذلك أخي العزيز عايدين في موضوع ما يميز هذه المشاريع، هذا طبعا المشروع يعني يجمع حقيقة بين عدة محاصيل لها يعني لها طابع اقتصادي، ونفس الشيء وفق منظومه انتاجيه متكامله يعني كما تقول للوصول الى هدف المرجو من هذا المشروع.
0: نعم اليوم يعني المشروع لو نصف ايضا كاول مشروع تكاملي لاشجار الفاكهه في محظة، ماذا يعني مشروع تكاملي في هذا السياق؟
1: طبعا هذا المشروع هو اول مشروع ما تم نصدره، نقول انه باكوره مشاريع استثماريه متخصصه في زراعه وانتاج وتسويق اشجار الفاكهه في محافظه البريمي، وبالاخص بشكل عام طبعا في محافظه البريمي وبالاخص في ولايه محظة بشكل خاص، حيث ان هذا المشروع حقيقه يعني جمع بين عده اصناف مختاره بناء على الميزه النسبيه للمحافظه الولايه كذلك نفس الشيء.
0: نعم.
1: وركز على تعزيز الإنتاج الزراعي والإدارة المائية المستدامة، وكذلك الصناعة التحويلية القائمة على يعني جميع المحاصيل المنتجة من خلال هذا المشروع.
0: نعم اليوم أيضا لماذا وقع الاختيار على محاصيل التين والليمون والمانجو تحديدا، وما الذي يميزها أيضا من الناحية الاقتصادية والزراعية؟
1: طبعا هذه الأصناف مثل ما تفضلت وذكرت لها ميزة الظروف البيئية المناسبة في محافظة البريمي، كون أن كل محافظة مثل ما تفضلت لها ميزة نسبية، كذلك نفس الشيء أنت هذه الأصناف عندك التين والليمون والمانجو مثل ما تفضلت يعني لها طلب كبير من خلال السوق المحلية والسوق الخارجية، كونها منتجات محلية، ودائما المنتجات المحلية يكون لها طبعا طلب كبير، ونفس الشيء ان هذه المحاصيل كما تقول يعني قليله الافات، ممكن انك تسيطر عليها وادارتها بكل سهوله بدون وجود عوائق كبيره يعني ممكن تحد من الانتاج عندك.
0: نعم بإذن الله تعالى. اليوم وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 80% خلال فترة وجيزة، أبرز عوامل النجاح أيضا اللي ساعدت على تحقيق هذه النسبة.
1: حقيقة هذه النسبة ما وصلت يعني بقول يعني من عبث، إنما وصلت حقيقة بأول حاجة نشكر المستثمر لشركة أصول الدار على جديته صراحة يعني في تحقيق هذا المشروع، وبذل قصارى جهده انه يعني كيف تقول يمشي وفق خطه معده مسبقا من قبله بالتشارك معنا طبعا هنا كجهه اشرافيه على هذا القطاع. وكذلك نفس الشيء يعني ما يتميز به الموقع اللي في منطقه زروب كونه يعني كيف تقول جميع البنى الاساسيه قريبه ومتوفره مثل خدمه الكهرباء والطرق والاتصالات، وساهمت بشكل كبير وفعال في تحقيق هذه النسبة. وكذلك دورنا احنا كجهاز فني لتقديم وقف تقديم الارشاد الزراعي على اساس انه يكون يمشي خطه مشروع وفق الخطه الممنهجه والمدروسه.
0: نعم، اليوم المشروع ايضا يعتمد على زراعه حديثه، ابرز التقنيات اللي تم استخدامها ايضا في الزراعه والري واداره المحاصيل.
1: نعم، مثل ما تفضلت أخي عبدين، تعرف الوزارة تبنت خلال فترة والسنوات الماضية برامج لإدخال مثل هذه التقنيات الري الحديثة والممارسات الزراعية الحديثة، والمشروع حقيقة يعني يستخدم الميكنة الزراعية المعروفة طبعا بتوفيرها للوقت والجهد والمال كذلك، وكذلك يستخدم أنظمة الري الحديثة والتطبيقات الحديثة المتاحة على مستوى السلطنة وعالميا كذلك نفس الشيء. وكذلك يستخدم المستثمر التسميد اللي هو بالحقل عن طريق شبكات الري.
0: جميل، نعم، وربما هي تقنية أيضا تستخدمها يستخدموها كثير من المزارعين اليوم لسهولة وسرعة أيضا التسميد. اليوم كيف يسهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير منتجات أيضا محلية ذات جودة عالية في الأسواق العمانية؟
1: أكيد أخي عبدين، مثل هذه المشاريع تسهم إسهام كبير في تعزيز منظومة الأمن الغذائي على مستوى السلطنة بشكل عام، طبعا من خلال زيادة الإنتاج بمحاصيل التين والليمون والمانجو. ونفس الشيء هذه المشاريع تسهم ولها علاقة كبيرة في تحقيق قيمة مضافة من خلال المواد الخام. يعني أصبح الحين المزارع ما شرط أن يبيع منتج خام، يعني انت ممكن انك تبيع منتج خام، ممكن انك انت تقول تنطلق الى افاق اخرى في موضوع القيمه المضافه.
0: نعم،
1: القيمه المضافه انت تتكلم عنها يعني ممكن انك انت تبيع يعني كما تقول او تنتج من منتج واحد عده منتجات. يعني ممكن انت مثلا يكون عندك مخرجات كبيره من اهمها المخللات والمربى، وعندك الحين الفواكه المجففه ودخلت في السوق الحين الفتره الماضيه نفس الشيء الفواكه المجففه في التبريد.
0: صحيح،
1: كلها وهذا التنوع كلها يعني حقيقه يعني انت كمستثمر تفتح لك افاق واستثمارات يعني كما تقول يعني عوائد اخرى من غير لما تقول انت تبيع كمنتجات خام.
0: نعم بالفعل. اليوم هل هناك خطط مستقبلية أيضا لتوسيع المشروع سواء بإضافة محاصيل جديدة أو زيادة المساحة الزراعية؟
1: في الحقيقة المستثمر كونه وصل نسبة 80% يعني سعى وقالت كنفسه يسعى وسعيه ملموس حقيقة يعني من قبلنا هنا على أساس أنه يتوسع في المساحة. طبعا المشروع مساحته 30 فدان، وحقيقة يعني المستثمر يرغب في توسع هذا النطاق إلى أكثر من 30 فدان، وكذلك حتى يعني عنده توجه بإدخال أصناف ومحاصيل أخرى من على سبيل المثال العنب والبرتقال.
0: جميل،
1: تكون هذه المنتجات حقيقة لها يعني طلب كبير وإسهام في توفير ورقة الأسواق الأسواق المحلية والأسواق المركزية مثل سوق سلم
0: بإذن الله تعالى. برأيكم كيف يمكن أن يشجع أيضا هذا المشروع الشباب العمانيين رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الزراعي؟
1: والله شوف أخي عايدين، هذه حقيقة أنا أعتبرها فرصة كبيرة للشباب والرواد الأعمال يعني في الاستثمار في القطاع. بعض منهم مثلا يقول لك أنا أتخوف حقيقة مثلا أنا يعني أدخل في استثمار مباشر. الحين أصبحت الأمور سلسة وبإمكان أي شاب ورائد أعمال أنه يعني تدخل يعمل تعاقدات مباشرة أو غير مباشرة عند مثل هذه المشاريع للاستفادة من القيمة المضافة أو توفير الاحتياجات، لأن كل مشروع يتطلب احتياجات بشكل مستمر، خاصة يعني كما تقول في مدخلات الإنتاج أنت أشياء كثيرة تدخل فيها، الأسمدة، المبيدات، البذور، وايد أشياء كثيرة. فهذه فرصة حقيقة أن رواد الأعمال والشباب يعني يكونوا لهم كيان ولو بسيط على أساس ينطلقوا في المستقبل ويستثمروا بشكل جدي بعد ما يشوفوا يعني تطول النجاحات قائمة بالنسبة لهم. يبدأ بالقليل وتنطلق للأعلى بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. أخيرا الرسالة التي تودون توجيهها للمزارعين والمستثمرين حول الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع الزراعي في سلطنة عمان.
1: أيضاً ندعو من هذا المنطلق جميع المستثمرين والمزارعين في الاستفادة من الفرص المطروحة مثل ما ذكرتك في منصة التطوير بالتنسيق مع وزارة الأسكان.
0: نعم.
1: كون الحين يعني تقول كل التوجه الوزارة في الاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية وكذلك توفير فرص عمل للشباب الشباب العمانيين وكذلك للابتكار، هذه دعوة للابتكار في الجانب الزراعي. وحقيقة يعني الحكومة تبذل قصارى جهدها وهناك يعني دعم واضح وملموس من قبل الحكومة ومبادرات كثيرة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع، خاصة يعني أنت عندك بعض الحين بعض الاستثمارات ومعظمها فيها إعفاء بنسبة يصل إلى 4 إلى 5 سنوات بدون دفع رسوم مقابلة، فهذه يعني بحد ذاتها يعني كما تقول أنت خفف عليك الضغط المالي في بداية مشروعك على أساس أنت تنطلق انطلاقة وتكون يعني كما تقول أقل يعني وضحت الصورة عندك

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب البساط الأخضر.
1: البساط الأخضر متابعينا، ونروح معكم لهذه الفقرة، هي الفقرة الختامية أيضا. معنا وضيفنا في الاستوديو ناصر بن محمد.

0: محمد الرواحي مهتم في الزراعة وبالتحديد زراعة العنب. اليوم الزراعة ليست مجرد مهنة بل شغف وصبر، وهي أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. اليوم نسلط الضوء أيضا على تجربة مميزة في زراعة العنب، نجحت في تحويل الشغف إلى إنتاج تجاري، وجعلت من المزرعة وجهة أيضا يقصدها محبو المنتجات الزراعية المحلية. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ ناصر بن محمد الرواحي من أصحاب أيضا مزرعة زينة الريف ببلدة العينة، نعم، في وادي محرم بولاية سمايل. أهلا وسهلا بك بداية أستاذ ناصر.
1: حياك الله أستاذي عبدين.
0: كيف الأحوال؟
1: والعافية، الحمد لله رب العالمين، وأشكركم على الاستضافة، وأنا سعيد أني أكون متواجد بينكم هنا اليوم على هذه المنصة الإعلامية المميزة صوت الشباب.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. بداية أستاذ ناصر، كيف بدأت رحلتك في الزراعة ولماذا اخترت أيضا زراعة العنب تحديدا حتى أصبحت محصول أو أصبح محصول الرئيسي في مزرعتكم العنب أيضا؟
1: هي مسيرة طويلة حقيقة، تبناها الوالد رحمة الله عليه قبل 30 سنة، وبحكم أن احنا عايشين في قرية وعيشة القرى طبعا لابد ما يكون ارتباطنا بالزراعة بشكل عام ارتباط مباشر، ولله الحمد استفدنا من خبرات الوالد، وليس تحديدا في العنب فقط وإنما في باقي المزروعات، ولكن كان طموح الوالد أن تكون هذه المزرعة مستقبلا أن من أميز المزارع في إنتاج العنب، وسعى جاد بما يملك أنه تكون هذه المزرعة من أميز المزارع على مستوى المحافظة، محافظة الداخلية، وإحنا كنا معه أنا والإخوة الكرام، يعني كل بجهده، ولله الحمد استطعنا يعني خلال السنوات الماضية أن نزرع أصناف متعددة ذو جودة عالية، وبدأها الوالد رحمة الله عليه بالصنف العماني الأسود، ثم أضاف اللبناني الأشهل أو الأحمر ما يسمى ما تعرف عليه بين المزارعين، وأكملنا المسيرة ولله، وبعد وفاته يعني واصلنا المشوار بكل جد واجتهاد، وأدخلنا أصناف عديدة منها الطائفي السعودي وأيضا الموسكا الإيطالي والأسباني الأسود، والآن هذه كلها منتجة أصبحت في المزرعة
0: ما شاء الله.
1: أي نعم،
0: يعني أنواع كثيرة وجميلة تبارك الرحمن. يعني خلنا نقول اليوم أيضا أصبحت المزرعة أيضا فيها إنتاج من العنب، خلنا نتكلم عن الإنتاج الآخر أيضا، المساحة، طريقة الزراعة، وإيش اللي يميزها أيضا عن غيرها من الأماكن.
1: والله هي يعني الوالد أرادها أن تكون متميزة بالعنب، يعني وتبلغ المساحة تقريبا ما يقارب 1100 متر مربعة، اللي هي المساحة اللي توجد فيها أشجار العنب.
0: ما شاء الله.
1: هي نعم، فظلينا احنا على نفس النهج، لكن الحمد لله بدأنا ندخل أشجار التين وأنواعه وأصنافه، بالإضافة إلى تجارب قمنا بها مثل زراعة الدراق وتفاح قوى وفاكهة التنين وغيرها من الفواكه، ونتمنى نواصل الجهد وننجح بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى، ليش لا. اليوم أيضا تضم المزرعة أكثر من 180 شجرة عنب وست أصناف تقريبا مختلفة.
1: نعم.
0: كيف تختار الأصناف المناسبة للبيئة العمانية، وإيش منها أيضا اللي حقق أفضل نتائج؟ لأن أحيانا تجيب شجرة ربما هو صنف جميل وصنف جيد، ولكن أحيانا ما تتوالم على حسب البيئة الموجودة.
1: صحيح.
0: إن كان جبلي، صحراوي، رملي، ساحلي، أيضا كل بيئة تختلف عن الثانية، فأيضا طريقة الإنتاج ربما نفس النوع عندك شجرتين، واحدة إنتاجها جيد والثانية إنتاجها أقل. خلنا كذا شوية نتحدث عن هذه الأمور.
1: هو بالنسبة لاختيار الأصناف يعني لله الحمد الحين أصبحت الوسائل متاحة، يعني لكن الصنف الأول اللي أنا أنصح بزراعته يعني في أغلب مناطق سلطنة عمان هو العماني الأسود كبداية، يعني صنف متحمل. وطبعا نجاح هذا الصنف ما جاء وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة توافق تام بين الطبيعة والخبرة الزراعية المتوارثة بين الآباء والأجداد والمزارعين. لذلك هو صنف مميز وصنف يعني لقى نجاحه في كل أغلب مناطق السلطنة، يعني خصوصا سلسلة جبال الحجر دائما ما تتميز بزراعة العنب، وأيضا يستخدم في صناعة الخل في الجبل الأخضر، وإحنا توجهنا هذا التوجه أيضا والحمد لله نجحنا فيه.
0: نعم، يعني هذا التوجه جميل أن الواحد ينجح خاصة في ربما بعض الأصناف اللي يحب أن يزرعها. اليوم أيضا العنب العماني الأسود هو الأكثر إنتاجا، السر وراء نجاح هذا الصنف مقارنة ببقية الأصناف الموجودة اليوم، وما هي الأصناف النادرة أيضا الموجودة معك؟
1: هو مثل ما ذكرت سابقا في الموضوع هذا على أنه الصنف أصلا جاء أو توطين، مش توطينه لأنه هو عماني، وبالتالي لما يكون اسمه عماني معناته هو توافق بين الطبيعة والخبرة الزراعية وخلاص أصبح متوارث كصنف أساسي في كل مزرعة. بالنسبة للأصناف الثانية احنا سعينا أن نختار أصناف نجحت فعلا. أنا عن نفسي يعني ما أجي وأزرع حي الله صنف أسمع عنه ناجح في المنطقة الفلانية مثلا، ولازم أنظر لطبيعة الأرض والمنطقة، أجيب الصنف وأزرع منه شتلة أو شتلتين في تعريشة صغيرة لا تتجاوز المتر ونص أو المترين فقط، وبعد الإنتاج سنة سنتين لما أتأكد أنه هذا الصنف فعلا أعطى إنتاج طيب، غزارة في الثمار وحجم، أعتمده اعتماد أساسي وخلاص وشتل منه ونزرع منه. الآن في نية لله الحمد على مساحة 100 خط تقريبا، مساحة 180 متر، هذا كله راح يحوي أصناف جديدة مستوردة نجحت وقربناها ونجحت عند بعض الأخوة المزارعين شاهدناها، وبإذن الله راح تكون تقريبا 11 صنف في نفس الخط.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، وما أجمل هذه الأصناف بصراحة، خاصة العنب اليوم من أجمل الفواكه الواحد ممكن يأكلها.
1: نعم.
0: ويعني السكر عالي فيها بشكل كبير.
1: نعم.
0: ولكن المذاق يختلف ما شاء الله من صنف إلى صنف آخر اليوم،
1: وأيضا يختلف من منطقة إلى أخرى
0: إلى منطقة ما شاء الله، يعني أيضا المذاق ربما يختلف
1: تقريبا.
0: أيوة.
1: حسب خصوبة الأرض وطبيعتها.
0: نعم. اليوم أيضا يصل إنتاجكم السنوي نحو طنين تقريبا من العنب.
1: نعم.
0: سنويا. أبرز التحديات اللي تواجهكم أيضا خلال المواسم سواء في الزراعة أو الري أو المكافحة، أيضا مكافحة الآفات اللي تصيب هذه الفواكه، أنا ما أعتقد هذه بروحها يعني هذا بروحها تحدي كبير، بحيث أن هذه الفواكه اللي أنت تتعب.
1: نعم.
0: في الشجرة أنك تعطيها من البروتين من الفيتامين.
1: أكيد.
0: لين ما تكبر هذه الشجرة وتشوف المحصول تستمتع وتستانس، ولكن في الأخير أيضا هناك آفات تصيب هذه الأشجار، فكأن تعبك هذا كله راح، فما هو التحدي الكبير أيضا وطريقة يعني تجاوز هذا التحدي أستاذ ناصر؟
1: هو شوف الزراعة بشكل عام لابد ما تكون فيها تكاليف وكذا، لكن عندما يولد الشغف فيك والرغبة والطموح بإذن الله تتجاوز كل العقبات والتحديات. التحدي الأول أنا عندي الطموح مثلا أنا والأخوة إن نتوسع في المشروع، ولكن نبتدي من أول خطوة من خطوات الموسم وهي تقليم أشجار العنب. هذه حقيقة تحتاج إلى جهد كبير جدا، وخصوصا إذا كنت أنت زارع مساحات كبيرة يحتاج لك دقة في التقليم، وأيضا شجرة العنب شجرة حساسة تحتاج إلى مراحل وقائي، رش وقائي قبل لا تصاب الفاكهة بالآفات الزراعية مثل البياض الدقيقي والبق الدقيقي، فهذه يبغى لها جهد. ولكن الحمد لله يعني احنا ماشيين على برنامج معين قبل الموسم منذ بداية التقليم إلى التسميد إلى الرش الوقائي، والحمد لله الأمور طيبة بإذن الله تعالى.
0: لله الحمد دامنا الأمور تكون طيبة أكيد، وهذه لها أهمية خاصة المتابعة أكيد. الدورية اللي لازم تكون موجودة من قبلكم أيضا أكيد. على ما أعتقد فترات طويلة تكون موجود في المزرعة أكيد. وإذا ما رحت أكيد يعني القلب يحن زين للأشجار، سبحان الله تحسها كذا يعني هي جزء منك أنك فعلا. تعيش هذه الحياة أيضا لما تكبر الشجرة وكل يوم تمر عليها وتسلم عليها وتشوف ضرورة. المحصول
1: تحسها جزء منك يعني
0: بالفعل بالفعل نعم. احنا نتوقف فقط للفترة الدينية مع المستمع الكريم، من بعدها نعود نتواصل معكم متابعينا ونستكمل طبعا برنامجكم صوت الشباب عبر إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب البساط الأخضر.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال متابعينا، عدنا لكم من جديد في برنامجكم صوت الشباب، وفي فقرة البساط الأخضر ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ناصر بن محمد الرواحي، مهتم في الزراعة وبالتحديد زراعة العنب. أهلا وسهلا بك من جديد
2: أستاذ ناصر. الله يحييك أستاذ العابدين، مرحبا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. كنا نتحدث حول الزراعة أيضا تحت الهواء، ترى أنا قلنا سوالفنا عن الزراعة.
2: نعم.
1: اليوم أيضا يعني تسويق إنتاج عبر منافذ بيع خاصة بالمزرعة، كيف وجدتم إقبال المستهلك أيضا على المنتج المحلي، وهل أصبح أيضا الزوار اليوم يقدموا المزرعة أو يقصدون المزرعة خصيصا أيضا لمعرفة التجارب اللي مريتوا فيها أيضا في جانب الزراعة؟
2: هي نعم، الحمد لله رب العالمين، أصبحت المزرعة معروفة تماما على مستوى المحافظة وخارج المحافظة. وإحنا عملنا منفذ بيع مطابق للمزرعة، نستقبل الزوار هناك، يحدد الكمية اللي يباها والصنف اللي يباه، وعادة هو الصنف العماني الأسود واللبناني هو الأكثر مبيعا يعني.
1: الله.
2: وإنتاجا، لذلك تكون الكميات متوفرة يعني طوال الموسم ولله الحمد. الناس تيجي من كل مكان، من مسقط، من الباطنة، حتى من الظاهرة ما شاء الله تبارك الرحمن، الداخلية بشكل عام، وأيضا من الشرقية. فنسوق المنتج مباشرة في المزرعة، يعني تجي وتطلب الكمية اللي تباها أو باتصال بالحجز عبر في عمال موجودين، تتواصل معهم قبل بنص ساعة وساعة أني أنا قادم وخلال الساعة الفلانية بكون موجود وأريد كذا كذا كيلو، فيقطف مباشرة يعني من
1: طازج على طول.
2: هي نعم، من التعريشة يسلموك إياه لليد، ولله الحمد منتج عضوي خالي. يعني احنا يمكن رش وقائي بداية الموسم عشان نتجنب انه تبقى في بقايا من المواد الكيماوية وما شابه. يعني
1: بالفعل اليوم المواد العضوية ربما هي ايضا غالية بشكل كبير، ولكن الواحد لما يحافظ على المحصول يجب عليه انه يكون ايضا ملتزم في جانب الرش، وجدا مهم خاصة في المساحات الكبيرة. ناصر
2: صحيح، وبالإضافة إلى جهد مضاعف، يعني إحنا جهدنا ما بداية الموسم فقط أو بداية الاستعداد للموسم، وإنما تستمر طوال الموسم إلى أن ينتهي الموسم من تخفيف أوراق وأغصان، بحيث أنه التهوية تكون كافية للعنب. وتعرف لما يكون التهوية ما كافية وإضاءة الشمس ما تتخلل التعريشة بشكل مناسب، طبعا تكون عرضة للإصابات بالفطرية والحشرات.
1: نعم، إلى جانب العنب عندكم أصناف متعددة من التين والمانجو والدراق والحمضيات وغيرها.
2: نعم.
1: يعني أنت ذكرتها أيضا في البداية، كيف اليوم يعني إنتاجها أيضا وإدارة أيضا هذا التنوع داخل المزرعة؟
2: الحمد لله، هو مثل ما خبرتك يعني المزارع دائما يحب كل جديد، والشغف يجذبك لكل ما تشاهده سواء خارج السلطنة أو داخلها، كل ما تشوف شيء متعلق بالزراعة يشدك طبيعي يعني. وبالتالي أنا من الأشخاص اللي أحب أقتني بعض الفواكه، مثل الدراق كان ما حد يصدق أنه ينجح
1: صحيح
2: في وادي محرم بالذات وقرية العيينة تحديدا، كان المعروف أنه فقط في الجبل الأخضر، فاقتنيت شتلة مصدرها من سوريا ولله الحمد نجحت يعني، ونجاحها طيب جدا جدا.
1: جميل.
2: أيوة، بالإضافة إلى خوخ كعب الغزال أيضا زرعناه ونجح لله الحمد، والتوجه إن شاء الله نجرب كل مرة فاكهة وكل مرة صنف، واللي ينجح مرحبا به.
1: وخاصة الأجواء باردة يعني ما شاء الله جميلة. مع هذاك الارتفاع أيضا. وما بعيدة أيضا على جبل الأخضر، يعني
2: ما بعيدة تقريبا، يعني يقطع بيننا وبين الجبل الأخضر وادي بني رواحة، لكن الارتفاع شاهق. لما تشوف الجبال الشرقية المقابلة للجبل الأخضر، احنا على ارتفاعها او ارتفاع بلدة العينة يصل الى تقريبا 800 متر عن سطح البحر، وهذا ما يميزها يعني. لذلك نجحت الأصناف هذه، وإن شاء الله بإذن الله نسعى لإدخال وزراعة أصناف جديدة وفواكه أخرى إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. اليوم التجربة اللي كانت أيضا مستمرة من بداية الوالد رحمة الله عليه أيضا إلى أنكم أنتم أيضا الأبناء استمريتوا فيه، والأحفاد اليوم أيضا موجودين للتعليم في هذا الجانب، وهذا شيء جدا طيب اليوم أن يتوارثوا الأبناء والأحفاد أيضا يعني خاصة في الزراعة اليوم في سلطنة عمان. النصائح اللي تقدمها للشباب العماني الراغب في الاستثمار الزراعي، خصوصا أن زراعة الفواكه يعني لها قيمة اقتصادية أيضا.
2: أكيد أنا أنصح الشباب بشكل عام أنه عدم العزوف عن البناء على ما أسسوه الأجداد. أنا يحزنني تماما أني أمر ببعض المزارع مثلا البلدان بشكل عام أو القرى وتجد نص النخيل ميتة ومهجورة. ليش؟ فيفترض أن نواصل المسير الحمد لله. يعني نعم يمكن الواحد بحكم انشغالاته وكذا، لكن ممكن أن يستعيد بالعمالة، يستعين بالعمالة لكن ما يعطيهم الخيط والمخيط على قيلة المثل. يعني يجب أن يشرف ويتابع، وما شيء اسمه مستحيل يا أخي، أرضنا خصبة ولله الحمد وكل شيء متوفر. فأنا أنصحه أنهم يواصلوا ويزرعوا، ولاستدامة هذا القطاع يقول تقول الحكمة العلم في الصغر كالنقش على الحجر، أو أنا أقول الغرس في الصغر كالنقش على الحجر. لازم أن نربي أجيالنا القادمة على حب الزراعة والاستثمار، والحكومة الرشيدة ما مقصرة يعني الآن تمنح الانتفاع بالأراضي الزراعية، وبإذن الله يعني لكل مجتهد نصيب. أما أننا نقف، وفي كثيرين أنا يجيوني شباب يقول لك كيف نجحت؟ نجحت بالممارسة بالتجربة وكذا، ولله الحمد. يعني أتمنى أنهم يتجهوا هذا الاتجاه إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. اليوم كيف ترى مستقبل زراعة العنب في سلطنة عمان؟ هل يمكن أن يصبح بالفعل المحاصيل التجارية الواعدة في سلطنة عمان؟
2: أكيد، وهذا حاصل الآن الحمد لله. توجه مجموعة كبيرة من الشباب، والآن أصبحت عندنا مزارع متخصصة في زراعة العنب ومدعومة من قبل وزارة الثروة الزراعية. مشروع الفدان عنب هذا ما شاء الله يعني، والشباب قطعوا شوط كبير في هذا المشروع. لذلك ليش وش المانع أن احنا نوصل للسوق الخليجي أيضا؟ الإنتاج الحمد لله أصبح وفير، وكل ما اجتهدنا أكثر، والحكومة مثل ما ذكرت يعني ما مقصرة.
1: نعم.
2: فقط يحتاج لنا احنا نعمل، ومثل ما نشاهد مثلا المنتجات المستوردة مثل الرمان اليمني والمانجو اليمني في أسواقنا، ليش ما نشوف العنب العماني في الأسواق الخليجية حاله حال البطيخ والمنتجات الأخرى؟ بإذن الله تعالى.
1: ليش لا؟ نعم، يعني احنا ما ودنا نختم اللقاء معك الشيخ الجميل في حديثنا حول زراعة العنب والمحاصيل الأخرى، طموحاتكم المستقبلية لمزرعة زينة الريف، هل هناك مشاريع جديدة وأصناف جديدة تخططون أيضا لإدخالها خلال الفترة القادمة؟
2: أكيد بإذن الله تعالى. إن شاء الله العمل ما يتوقف، أنا والأخوة متكاتفين في هذا الشأن يعني، وبإذن الله طموحنا أن نتعدى محافظة الداخلية، وهذا حصل ولله الحمد. في الموسم هذا جاني اتصال من الباطنة وتحديدا من وادي بني خروص، شخص أخذ 370 كيلو دفعة واحدة
1: ما شاء الله.
2: فراعينا في السعر أيضا، هو باغي يستفيد، وإحنا بالنسبة لنا يعني منتج للجميع، أنا أعتبره حقيقة ومزرعة الجميع. بإذن الله تعالى التوجه أن تكون المزرعة سياحية درجة أولى، لدينا توجه إن شاء الله نتمنى أن نطبقه السنة القادمة بإذن الله في الموسم القادم، أن نفتح مسارين في المزرعة، أنه يجي الواحد السايح وأيضا زبون يدخل بنفسه ويقطف العنب بنفسه ويصطحب عياله ويشوفه ويستمتعوا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله، كل التوفيق إن شاء الله لكم أخوي ناصر. نتمنى بالفعل إن شاء الله السنة الجاية نشوف المحصول مختلف والمكان مميز
2: إن شاء الله،
1: ونجي حتى هناك عندكم.
2: تشريف
1: الله يشرف مقدارك يا رب العالمين. كلمة أخيرة تود قولها؟
2: جزاكم الله خير، ولنا لقاءات بإذن الله تعالى. ومثل ما قلنا يجب على الشباب أنهم يهتموا ويواصلوا قطاع واعد بإذن الله تعالى، والحكومة ما مقصرة
1: بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك. إذا متابعينا، ضيفنا في حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب في فقرة البساط الأخضر الأستاذ ناصر بن محمد الرواحي، مهتم في الزراعة وبالتحديد في زراعة العنب. تفاصيلها أكيد كانت تفاصيل كثيرة جميلة. اليوم الزراعة والأمن الغذائي مهم، الواحد أنه يعمل ولو بساط أخضر في منزله للاكتفاء الذاتي أهم شيء يعني، ومن بعدها عاد إذا بغى أنه يتطور وما شابه ذلك. ولكن اليوم الزراعة جدا مهمة، وجميل أن الواحد يهتم بالزراعة. ترى اهتمامه بالزراعة ترى حيكون في اهتمام كبير أيضا، تعلم الأبناء باهتمام الأب أيضا بما يزرع، ويتعلمون الأبناء أيضا في الاهتمام بالمنزل وما شابه ذلك. ترى كلها الأبناء يأخذوا الأب دائما قدوة لهم. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. متابعينا، بكذا احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم صوت الشباب في ختامنا. تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير في أمان الكريم ودروب السلامة، نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثيركم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
5: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: quel goal!
1: سيل يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور, قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء, تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء, قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل, إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة, بادروا بالتسجيل الآن.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: من هنا من استوديو 5 نرحب فيكم مستمعين الشباب اف ام، حياكم الله معنا في بداية اسبوع جديد ومشوار متجدد مع استوديو 5. حياكم معنا في هذا المشوار المسائي اللي نجتمع فيه بكل محبة وتواصل مع أصدقاء الإذاعة والمتابعين اللي نرافقهم في دروبهم ومشاويرهم هذا المساء. أكيد إن شاء الله اليوم حضرين لكم مجموعة من المحطات والمواضيع المختلفة المتجددة دائما بتواصلكم ووصالكم الدائم لأثير الشباب FM. أبدأ معكم هذا المشوار، أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا في الإخراج المنتصر بالله العامري، ومساكم أجمل.

الله عاش عاش بلبل الأغنية الخليجية نبيل الشعيل. طبعا هاي مدلي لمجموعة أغاني نبيل الشعيل، هذه كانت البداية، لأنه قال في بداية المدلي سكة سفر، هذه من الأغنية اللي تتذكروها، ونحن معكم في يعني انتقالكم من منطقة إلى منطقة، من محافظة إلى محافظة، من مشوار إلى مشوار، هذا المساء عبر موجة إذاعة الشباب أكيد الكثير والكثير من المحطات المتجددة والمتنوعة. يقولوا أن الكلمات الإيجابية هي أعظم الأدوات اللي يستخدمها الإنسان، فحاول بذل الجهد لقول القليل منها يوميا لمدة أسبوع، رايح تندهش من النتائج، وذلك كما فعل مايكل توماسون المدرب المهني مستشار الاتصالات الأسباني، الذي لخص عبارات كثيرة جدا يحبها الناس ويحب سماعها، وتأكد أن من خلال هذه العبارات هي تكون بمشاعر صادقة من بعض الأشخاص، ولكن لا تقل أي شيء من أجل مجرد قوله، يعني لا تردد بعض العبارات لمجرد مثل ما يقولوا المجاملة، عبارات يحبها الناس ويحب سماعها بشكل مستمر. لما ذكر توماسون أن يكون الناس دائما اللي حولك سعداء وراضين، تجرب أن تندمج العبارات الصادقة القصيرة في أحاديثك اليومية، وهذه أفضل العبارات اللي ممكن الإنسان يستخدمها عشان يكون أقرب لمشاعر الشخص اللي أمامه، حتى في عملية التسويق، وخاصة اللي يشتغلوا يدرسوا أيضا في مجال التسويق بإمكانهم استخدام العبارات اللطيفة مع أصحاب المنتجات أو الترويج عنها، أو أيضا استقطاب المشاهدين لعرض منتج معين بكلمات جميلة جدا. ما تتردد من قول انك سعيد جدا باتصاله او استفساره، وما تتردد ايضا انك تقول للشخص ما شاء الله عليك، اشعر ايضا بمتابعة ايضا فهمك لما اقدمه او ما اقوله. حاول قدر الامكان ان تكون هذه العبارات اكثر موجودة في حياتك، في سردك، في الفاظك، عشان الشخص الاخر يتحدث معك بأريحية. لكن ما أدري، في ناس تقول لك أتحدث بأريحية ولأني أنا صريح، لا سلامات، الصراحة شيء والكلمات الإيجابية والحلوة شيء آخر، يعني كلهم في كفة، كل واحد في كفة ثانية. عموما نتمنى لكم مساء سعيد، وكلماتكم الحلوة هي اللي تعبر عنكم، عن شعوركم وأريحيتكم أيضا في الحديث مع الأشخاص اللي حولكم أو الناس اللي تكون قريبة منكم، لأن ترتاح لسماع الكلمات الحلوة اللي تعطيهم الإيجابية، تحفزهم أيضا لمتابعة الحياة والاستمرار في طاقاتهم في مختلف المجالات بكلمة وعبارة جميلة جدا. وما أحلى هذه الكلمة إذا جاتك من مسؤول، من زميل أعلى منك في الدرجة أو المنصب، ما أجملها من عبارة وشعور ودافع أيضا في الاستمرار وتواجدك أيضا في عملك بشكل أكبر وبشكل رائع جدا. خليك دائما مع الناس اللي تقول لك العبارات الحلوة والشيء الحلو، قوله حلو، لا تتردد أن تقول لزملائك وتبخل بالكلمة الحلوة. عموما نتمنى لكم دائما مشاعر صادقة، كلمات جميلة، وسعيدين جدا بانضمامكم معانا اليوم. حضرنا لكم مجموعة من المحطات، ولكن حضرنا أيضا 10 أسئلة، وفي فقرة سوالفنا حلوة بتكون من ضمن الموضوع اللي نسأل أكيد ضيفتنا الأستاذة العزيزة اللي بتكون معانا إن شاء الله خلال الوقت القادم في تمام 6 مساء، الأستاذة غنيمة الشكيلي، مشرفة وأخصائية اجتماعية أسرية أيضا، وبتكلمنا عن موضوع مهم جدا، كيف نستطيع أن نعزز العلاقات الأسرية وخاصة مع الأبناء أو البيت الكبير أو البيت العود أو بيت الجدة والجد. والبعض يقول البيت العود اللي هو البيت اللي جمع العائلة كلها، كيف نعزز هذه العلاقة بين الأبناء مع جميع أفراد الأسرة، يعني مع أولاد العم، أولاد الخال، أولاد الخالة، الجد والجدة، وكيف ممكن أيضا تكون يعني علاقتهم قوية جدا بهذه الأسرة، وكيف نعزز هذا الترابط وصلة الرحم
وهذا المفهوم بشكل كبير جدا مع متغيرات الحياة. مع اليوم الكل منشغل في بيته، الكل طول اليوم في الدوام، ممكن الزيارات تقل بين فترة وفترة، كيف نحط هذا الرابط مستمر ونعززه في أولادنا وأطفالنا، ونستغل أيضا الإجازة الأسبوعية. وفي كثير من العوائل اللي تعزز هذه العلاقة يعني مع أولادها وأحفادها. هل تعزيز هذا الترابط والتقارب بين أطفال العائلة مهم جدا؟ هل تعتقده مهم جدا؟ نعم أو لا؟ عموما كل هذه الأسئلة بنسأل أكيد الأستاذة غنيمة الشكيلية اللي بتكون معانا إن شاء الله في تمام السادسة مساء، وبنتعرف على تفاصيل مهمة جدا مع متغيرات الحياة، مع متغيرات اليوم وكثرة البيوت وصارت الأسر كل أسرة في بيت، كيف نوطد هذه العلاقة ونفس العلاقات القديمة ولكن مع حداثة أيضا الأشياء الموجودة في حياتنا. بتكلمنا عن تفاصيل وجوانب كثيرة ممكن تفيدكم كأولياء أمور من أب أو أم متابعين لأثير إذاعة الشباب. عموما عشرة سوالف اليوم بانتظاركم، وبنتكلم فيها ضمن نفس الإطار من الموضوع اللي بنطرحه على الأستاذة العزيزة غنيمة، ولكن بنسمع وجهات نظركم، ذكرياتكم في الطفولة، ذكرياتكم مع أصدقاء الحارة، تتذكروا متى كانت زيارتكم بيت الجد والجدة وفي أي يوم بالتحديد من إجازة نهاية الأسبوع، وهل أنتوا كنتوا تنتظروا هذا اليوم وتعتبروه متنفس لكم؟ نعم أم لا؟ كل هذه الأسئلة موجودة معنا في سوالفكم حلوة اليوم، عشرة أسئلة إن شاء الله تقربنا إلى تفاصيل المشاعر والذكريات بينكم وبين أحبابكم وأهلكم، والله يديم إن شاء الله الصحة والعافية ودائما أهلنا بصحة وعافية يا رب.

0: هذه من الحفلات الغنائية لأيضا أغنية يا منيتي بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله من حفلات البحرين، أعتقد في 2015 كانت 2025 من أنجح الحفلات الغنائية. طبعا سعيدين جدا بتواصلكم معنا، ومعانا مجموعة من المكالمات، مجموعة من الرسائل. أنا أذكركم برقم الإذاعة، 7 خطوط بانتظاركم على هذا الرقم، يعني هذا الرقم في 7 خطوط. كيف؟ لا تسألوني كيف، تقنية يا ناس، تكنولوجيا تكنولوجيا. 2 4 6 9 8 1 5 1 2 4 6 9 8 1 5 1. حفظوا الرقم، سجلوه، خلونا نسمع أصواتكم ومشاركاتكم اليوم، وسعيدين جدا أكيد بتواصلكم معنا. ورقم الواتساب للمشاركة والاشتراك، وأيضا ترسلوا لنا الرسائل على رقم الواتساب، والواتسابيين مستخدمين الواتساب يعني اللي شاركونا بصمت بإمكانكم المشاركة مع رسائلكم المسائية الحلوة، تواصلكم مع أحبابكم على 7244-2009. نروح لأولى المشاركات وأولى المكالمات في حلقة اليوم. مساء الخير.
1: مساء الأنوار والبهجة والسرور والرجاء الحلوة، ما شاء
0: يا
1: الله.
0: هلا وسهلا، يا هلا ومرحبا.
1: كيف الحال يا عدنان؟
0: الحمد لله يا ام لؤي، كيف حالك؟ عساك بخير.
1: الله يسعدك ويبارك فيك ويسعدكم جميعا ان شاء الله، المستمعين والمخرج كذلك. كيف حالكم؟
0: الحمد لله بأمانة. ما دام سمعت صوتك وانتي اول مكالمة اليوم، بستمد قوتي وطاقتي بهذه المكالمة اللي نستفشر فيها ان شاء الله خير.
1: الله يبارك فيك، احنا ما شاء الله على نهاية اليوم من الصباح شغالين بالعمل، وشارع ما شاء الله زحمة الشارع، لكن ما زلنا يعني الحمد لله، هاي نعمة نعمة ان احنا
0: الحمد لله الحمد
1: يعني
0: لله،
1: مستمتعين بنشاطنا، وهي نعمة
0: يعني
1: فعلا.
0: أمانة لما أسمع صوتك، صوت كثير من الأصدقاء، يعني أحس كذا أن تملو حياتي طاقة
1: هدية
0: وإيجابية
1: حلوة.
0: بشكل حلو يا أم لؤي، أمانة الله يحفظكم إن
1: الله
0: شاء الله.
1: يبارك فيك. انا والله تعرف ان اوريدي واصلة قدام البيت، بس قلت لا خليني اشارك اول.
0: إيه عاد لا تقطعينا.
1: كيف عارف انك كم اتصال، ترى اتصلت لين يرد علي، قاعد محصلنا الاغنيه ما عاد ذكرها، الحمد لله اخيرا ذكر الاغنيه، خلصت انه يرد علي.
0: ايوه، عشان بس
1: والله
0: انه ما يخلوكم
1: فرحان
0: تنتظروا على
1: فيك.
0: الخط يا ام لؤي.
1: اي لا خلاص بنوصل بقى، احنا بندخل بيوتنا.
0: لازم، لا اللي
1: يا
0: يبغى الحلو
1: الله
0: لازم ينتظر.
1: اكيد
0: يلا
1: اكيد، لا
0: نروح
1: لا
0: الى
1: الامور طيبه.
0: السؤال مباشرة، 10 اسئلة ممكن تابعتي الموضوع.
1: خليني اخذ رقم واحد،
0: رقم
1: لأني أنا أول
0: 1.
1: متصلة يعني. هي
0: تابعت الموضوع اليوم اللي بنطرحه على ضيفتنا ان شاء الله في تمام السادسة
1: لا
0: مساء.
1: والله، اللي هو على ما أدري، أنا ما انتبهت صراحة
0: نحن اليوم
1: لأنه
0: نتكلم
1: الجلسة اللي فيه
0: بالتحديد، يا
1: عتبة.
0: نعم، نحن كنا نتكلم اليوم عن عملية تعزيز العلاقات الأسرية مع الأبناء، يعني خاصة الآن الأبناء، في كثير من الشباب المتزوجين ومستقلين ببيوتهم وأسرهم وبعيد عن البيت العود أو البيت الكبير اللي متعارف، يعني كل واحد يقول البيت الكبير اللي هو بيت الجد والجدة، وكيف ممكن نعرفهم على أولاد عمهم، وتكون هذه الفرصة أيضا نستغل الإجازة الصيفية ونخلي هذا الرابط والترابط الأسري موجود، يعني على أساس إنه يكون في صلة رحم بسبب انشغالهم الآن مع التكنولوجيا والدراسة أو الدورات التدريبية. وتعرفي أكثر الشباب ممكن يحرصوا إن أبنائهم يكونوا في، حتى في الصيف مثلا، في دورة في مهارة معينة يشاركوا فيها، فتبدأ هذه العلاقات شوي ما مثل أول.
1: والله الله يسعدك ويبارك فيك عدنان. طبعا من أسرة لأسرة وظروف تختلف،
0: صحيح،
1: ففي في في أسر مواظبة جدا على جمعة أو لمة الجمعة.

0: مع هذه اللي هي كل جمعة مثلا أو كل ويكند مع بيت الجدة مع الخالات والأخوال وعمات والعمام، وهذا شيء طيب. في ناس كثير محافظة إنه مستحيل تترك هذه العادة
1: صحيح.
0: إلا إذا كان في طارئ قوي، وهذا شيء طيب، وأنا كثير أحب هذا الحقيقة يعني.
1: نعم.
0: يعني أحب هذا الالتزام وهاي التجمع في نهاية
1: الأسبوع.
0: الأسبوع. وفي أسر، في أسر لا خلاص من الصيف لا للشغل بأحد ولا أحد في شغل فيني، أنا وعيالي عندنا جدول معين،
1: أيوة
0: أنا وعيالي بنطلع هنا ونروح هنا ونجي هنا، أما إنه برضه حد دخل فينا وإنه برضه يعني نتوزن بحد، في أسر
1: نعم
0: كذا.
1: ايوه.
0: أسر لا أقول لك لا
1: فالاسئله
0: هذا
1: اليوم،
0: الأسبوع.
1: ايوه فالاسئله اليوم ال10 اللي انا اخترتها من ضمن هذا الاطار من الموضوع.
0: أوكي، إذا
1: جميل.
0: نسمع رقم واحد.
1: نروح الى رقم واحد، نروح الى رقم واحد، وتحديدا رقم واحد ذكريات. تمام. ايش الذكريات ام لؤي في الطفوله مع اصدقاء وصديقات الحاره يعني؟
0: يا عيني يا عيني، أنا فرحانة على هالسؤال الحلو. يا ربي اجعل كل صاحباتي من ضمن أم سعيد وبنات المدرسة وبنات الحارة، إن شاء الله يكون حفين يسمعني الحين.
1: إن شاء
0: والله
1: الله يا رب.
0: تعرفت يا أبو عبد الله، أحلى أحلى طفولة أنا عشت، بالنسبة لي عشت طفولة جدا جميلة، ذكريات أصلا ما بتنتفي ما دمنا يعني أحياء. تعرف هيك أول شيء أيام الصيف، تعرف على فكرة هيك الأيام وإحنا صغار، اليوم اليوم تحسها وايد طويل على فكرة، ها يعني مو مثل الحين،
1: نعم
0: الحين يومنا كأنه نص يوم، بس
1: صحيح.
0: هيك الأيام على طفولتنا والله العظيم كثير نعمل أشياء، وخصوصا في الصيف تفكر المدرسة يعملوا لك نادي صيفي، وين
1: جميل.
0: نروح إحنا من سكان مدرسة يعني من أهالي مدرسة شمساء الخليل اللي بتخب النفس،
1: نعم
0: فكانوا يعملوا البرامج الصيفية في مدرسة روي اللي هي أعتقد
1: الحين
0: النموذجية كذا يسموها،
1: روي نموذجية ولا روي الثانوية؟
0: لا لا نموذجية كانت هيك الأيام، كان هناك فقط فعاليات من فعاليات الصيف كانت هناك، كنت أعرف نستمتع يعني. تخيل يوفرونا باص وعاد إحنا فرحانين يعني، ما ملتزمين بزي المدرسي لا طبعا، نلبس ملابسنا اللي نحن نفرح فيها إنه يعني ما لها طلعة، ونتجمع احنا صاحباتنا
1: كنتوا
0: والفعاليات
1: شلة
0: كثير
1: أم
0: حلوة.
1: لؤي؟
0: طبعا طبعا يعني
1: كم
0: اضرب
1: عددكم تقريبا؟
0: بالامتحان والله، انت لو يبقى تحسب الباص مثلا يعني ما بقى الان 15 16،
1: ما
0: هاي
1: شاء
0: بالنسبه
1: الله.
0: للمدرسه وحده، هي هي
1: نعم نعم
0: هاي بالنسبه للمدرسه وحده، ما بقى المدارس الثانيه اللي تجمعنا كنا في مدرسه وحده على ان نعمل المنتدى الصيفي رائع،
1: نعم
0: يعني نتعلم الموسيقى ونتعلم كذي الكروشيه والاشياء هذه وطبخ، واو كثير والله من اروع الايام حقيقه، انا عشت ايام طفوله كثير حلوه
1: تتذكري كم كان
0: يعني
1: عمرك
0: يا
1: في
0: رب.
1: هذيك الفترة؟
0: هي طبعا لانه احنا انا يعني هيك الايام، قول انت بدينا المدارس احنا كعمري انا بدات مدارس ما تقريبا تقريبا ما ادري يمكن يكون 82 84 كذا
1: ما
0: بدينا
1: شاء
0: على
1: الله
0: فكره
1: ما شاء
0: صغار.
1: الله. نعم
0: ايه طبعا طبعا حمواليد يعني 75 بشويه
1: نعم يعني تعرفي ايش يعني ليش انا طرحت هذه الاسئله اليوم؟ يعني ممكن نلاقي نحن اولادنا يعني صح موجودين بس في البيت اغلب الوقت، ما يعرفوا جارهم والجار ما يعرف جاره،
0: ترى
1: الحين
0: ترى
1: هذا اللي صاير.
0: بحبك
1: نعم.
0: والله والله يا اخوي يا عدنان، احنا واحنا صغار يعني بالكاد يحصلون في بيوتنا
1: صحيح.
0: يعني خلي انت خلي موضوع المنتدى الصيفي، خليني احكي عن الحاره، يا دوب يا دوب يحصلونا في بيوتنا، يا انه احنا من 3 4 5 بيت فلانه، يا بيت فلانه 5 6 7 عيات عندك، يا
1: نعم
0: انت شله كان رايح الحاره الثانيه، يا سبحان الله، ولعب كله لعب مش يعني لعب جماعي
1: نعم
0: بنات اولاد،
1: نعم
0: تعرف يعني ما وطينا شيء، ما لعبنا وكنا في منتهى السعاده، ما حد زعل من الثاني ولا حد نغص من الثاني، تعرف
1: ولا
0: لما
1: كانوا
0: بنلعب
1: يزعلوا أولياء الأمور مثلاً،
0: لا
1: أو
0: لا
1: زحمة
0: لا لا
1: الأطفال
0: لا لا
1: كلهم في بيتي، ما في كان
0: لا
1: الزعل.
0: نهائيا
1: نعم.
0: لا لا لا على فكرة، وكان إذا حد فينا غلط ترى أتأكد إنه ينضربها، يعني مثل والدي بيضرب بنت جارتي ولا يعني عادي، يعني جاري بيضربني أنا ليش إن أنا عملت مشكلة على
1: نعم.
0: فكرة، وكانت الأمور كانت القلوب طيبة
1: جميل.
0: يعني ال ال أب الأسرة كأنه أب الحارة كامل،
1: نعم صحيح.
0: فهمتني يعني علاقات كثير قوية كثير حلوة، يا رب يرحم من توفاهم الله
1: آمين.
0: ويبارك إن شاء الله في الآباء والأمهات اللي موجودين بعدهم، ويكتب لنا الخير والسعادة
1: يا
0: ويا
1: رب
0: ويا
1: العالمين.
0: ويجمع دائما الخير.
1: إن شاء الله كل اللي يسمع عملو
0: وأكيد
1: أي
0: أنا
1: ويتذكر ذكرياته بعملو أي توجه لكم تحية
0: أكيد
1: اليوم.
0: والله أحلى دقيقة، خصوصا أيام المدارس. يا سلام، تخيل بخبرك شيء، يعني بالنسبة لمدرستي عندنا بحارتنا إحنا فيها المدرسة، أول مدرسة اللي هي زهراء وشمس على الخليلي، وفيها أول مستشفى اللي هو مستشفى السعادة،
1: نعم.
0: فهذيك الحارة مميزة وقريبة من القصر، فهمتي؟ فيعني فعلا حارة كثير حلوة، والكثير كثير عالم فيها، وناس تتزاور طول الوقت، تزاوروا كثير زيارات. وعاد عندك في رمضان يكفيك انه من الحارة البعيدة تيجي الصينية، فيها حال عدة بيوت،
1: نعم.
0: وتعالي يا تصل فلانة الخالة الفلانية، يا فتحية تعالي مثلا عندي صينية، واهل لبيتك، ويعني بيته ووالدتك وبيت جاراتكم، يا اخي
1: نعم.
0: حلوة حلوة، هيك ذكريات ولا احلى.
1: أولادنا يسووا هالشيء الحين ولا لا؟ تلاقيهم يتذمروا.
0: الحين تشم ريحة طبخ جارك وتشتهيه وما تلوفه.
1: إنزين، كيف ممكن نعزز مثل هذه العلاقات الأسرية بين الجيران وبين الناس اللي موجودة حولنا أم لؤي؟
0: والله على فكرة ترى ما مش الكل، يعني ما اقصد ظلم الكل، ما
1: نعم.
0: اقصد ظلم الكل، بس في ناس، يعني في ناس خلاص يعني بدأت التحضر هذا كثير، يعني يتأثر في شخصيات من الناس،
1: نعم.
0: يعني كأنه عيب ادق على جاري الا وانا ماخذه مع موعد، وعيب ان امر عليك لي على غفله الا وانا مخبرت. يعني يا اخي صارت القصه طويله شويه
1: نعم.
0: من ايه حقيقي، يعني رحم الله ايام زمان، ايام زمان حلوه ولا تتكرر.
1: إن شاء الله تعود
0: الحمد
1: هذه
0: لله.
1: الأيام، تدور علينا نحن الجيل. الآن
0: أنا عن نفسي إلى
1: نعم.
0: يومك هذا ما شغلي إذا مرت في بالي جارتي، والله إني أمشي سيدة أضرب غرسها، موجودة ما موجودة، موجودة دخلنا، ما موجودة مروحة. أما إني أسوي موعد وسوي موعد، هذا عاد نادر، خصوصا مع جاراتي، يعني الغالات على قلبي ما عندي هالسالفة.
1: هو من قيل واتساب بدت المواعيد بين الجيران، حتى بين الأخوان
0: يا
1: يزوروا
0: ابويا
1: بعض.
0: الحين بينك، لا على فكره الواتساب مش ان الجيران الاخوان، احنا في البيت، انا بالبيت بنتي عشان ما تفيد لغرفتي بسوي رساله، اقول خير يا طيف، رساله وحفلة واحد، تخيلت انتم، تخيل الوضع،
1: صح
0: يعني
1: صح
0: حاجه ما تتخيلها.
1: أو تريدي تناديهم على الغداء، تلتموا على مكان واحد، سفرة واحدة، لازم تتصلي في واحد واحد فيهم.
0: والله ضحك ضحك حقيقي، يعني ايش هذا الامر، يعني شيء سبحان الله
1: هذه
0: بحمده يا
1: الحداثة.
0: ابويا، شيء فظيع. الله يعلم الاجيال القادمه شو بيسووا بعد،
1: إن
0: الله
1: شاء الله إن
0: يعلم.
1: شاء الله لا ترجع بعض العادات، ونرسخ في أبنائنا مثل هذه
0: ان
1: العادات يا أم
0: شاء
1: لؤي،
0: الله عسى الله
1: ومنكم
0: على
1: نستفيد.
0: خير،
1: الله يحفظك يا رب،
0: الله يسعدك
1: وجزاك
0: ويبارك
1: الله
0: فيك
1: الخير.
0: ويبارك في
1: آمين
0: جميع
1: جميعا،
0: المستمعين،
1: وفيك يا أم
0: صباح
1: لؤي،
0: الخير،
1: استودعتك الله، مع
0: مساك سعيد،
1: السلامة، سلمي لي على
0: سلام
1: أولاد جميعا.
0: حبيبي.
1: الله يحفظك. 2 4 6 9 8 1 5 1، ومعنا مكالمة، وبنرجع أكيد أيضا لرسائل المستمعين بعد هذه المكالمة. ألو،
2: حياك يا عدنان، كيف حالك؟
1: يا هلا وسهلا، يا
2: كيف
1: مرحبا،
2: صحتك؟ عساك طيب؟
1: الحمد لله بنعمة، دامك بخير.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك، من معنا من الطيبين.
2: معك مروان بن محمد بن راشد العلوي من ولاية خريات.
1: يا مرحبا يا مروان، كيف الصحة؟ إن شاء الله طيب.
2: نشكر الله ونحمد. إيش هذا الإبداع اللي قاعد تقدمه في الإذاعة يا عدنان؟
1: والله أنا فاقدنك يا مروان، من متى
2: الله
1: آخر
2: يعافيك.
1: مكالمة؟
2: هذه تعتبر أول مكالمة، أنا كنت أشتغل في مصر 9 سنوات، وكنت أستمع للبرنامج بشكل يومي وقت الأعصاب.
1: وحركك الشوق اليوم، بنحط
2: أوه
1: لك
2: أوه
1: أغنية
2: أوه
1: من اسمه فضل شاكر.
2: فضل شاكر، وأنا كثير أحلل الماضي، يعني والموضوع اللي ذكرت اللي هو الكلام الإيجابي أول شيء.
1: نعم جميل. طيب خلينا نروح إلى باب ونشوف إيش الموضوع. تمام، أي باب تختار من 1 ل 10؟
2: من 1 إلى 10، أعطيني الباب رقم 7.
1: رقم 7. إلى رقم 7. أوه يا مروان، أول فنان كان صوته لك استراحة بين الدروس والمذاكرة، أول فنان كنت تسمع له يطربك يا مروان.
2: أول فنان كان يطربني،
1: هي
2: أنا
1: يعني
2: كنت
1: كذا أنت
2: صراحة
1: كذا مزاجك يكون رايق، الحين يقول لك مزاجي والله ما يروق إلا بفنجان، لا والله ما فنجان قهوة، كوفي، حتى فنجان القهوة نسوه بعضهم. ولا ايش رايك؟
2: انت الحين عيرتني يعني، خليتني احتار، فانا متنوع الفنون يعني.
1: لا اول فنان كذا كنت انت تروق عليه، هو
2: اول فنان
1: استراحة بين الدروس والمذاكرة.
2: يمكن خلينا نقول علي بحر، ابو محمد.
1: علي بحر، اي اغنية
2: يمكن
1: كنت تسمعها لعلي بحر؟
2: في اغنية اسمها علموك،
1: علموك، وش يقول فيها؟ كان
2: يقول
1: تتذكر
2: لك
1: كلماتها؟
2: علموك تخون وتغدر، وعلموك تكون مثلهم. هذه بداية المقدمات يعني.
1: جميل، انت شكلك كذا احساسك مرهف، ها؟
2: لا هو انا انسان شباب، وما بيني وبينك فرق يعني، حتى يمكن انا اذا اقول لك عمري راح اكون انا وانت على نفس المستوى يعني.
1: جميل، يعني دائما تسمع مثل هذه الأغاني كنت بشكل مستمر لين خلصت الثانوية ولا لا؟ كانت فترة معينة؟
2: كان أيام الإعدادية، بعد الثانوية، بعدين أيام الدراسة وأيام العمل في مسقط، بالتحديد في روي، هذه المنطقة اللي عشنا. وكنت أسمع المتصل السابق اللي كانت تتكلم عن المدرسة اللي كانت في روي،
1: هي
2: فمقر المسمى
1: المدرسة.
2: المدرسة كان جنب مقر العمل، كان إذا تعرف اسم اللي هي اسم الهيئة العامة لسوق المال، حاليا بورصة مسقط، هناك كان مقر العمل.
1: أيوة، وفي خياط أعتقد هناك، في خياييت ومحلات صح قدام المدرسة؟
2: لا تذكرني بحبك يا غناتي، لا تذكرني بماضيك الجميل، من 3 سنين ما شفتها حياتي. روي
1: الله.
2: روي يا عدنان، إذا أكلمك أنا بروي 9 سنوات عيشة، روي الوادي الكبير، البستان، داب، حلة الشيخ، هذه المناطق، هذه المناطق ترجعك للماضي.
1: تحن لما تيجي مسقط كذا تروح
2: أكيد أكيد
1: لهالأماكن؟
2: أكيد أكيد أحن واستعيد الذكريات. عندك دار سيت، عين، عندك وين الصناعية، طبعا
1: عينت
2: احنا
1: في
2: كلنا
1: سداب
2: نحب
1: يعني
2: الحدود
1: صح؟ بس عشان
2: الصناعية.
1: نوضح للناس، وانت رايح سداب تروح عينت صح؟
2: سداب، عين، يعني ايوه، في هناك شاطئ هو معروف من قبل اهل المنطقة، لكن
1: صحيح
2: ما معروف من باقي الناس،
1: صح، صحيح.
2: ولكن هذا يفضل تروح
1: وفي
2: له
1: ناس
2: وقت.
1: لا زالوا موجودين يعني هناك ويتزاوروا وما شاء الله علاقتهم طيبة يعني بجيرانهم.
2: خصوصا اهالي منطقة دار سيف، انا كان عندي زميل هناك ولا زالوا محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم.
1: نعم، جميل
2: ايوه
1: جميل. طيب يا مروان، سعيد جدا اني اسمع صوتك اليوم، وان شاء الله
2: شكرا
1: اسمع
2: لك
1: صوتك
2: يا عدنان،
1: دائما،
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: وإذا جيت مسقط مر على الأماكن الحلوة واسترجع
2: موجود
1: ذكرياتك.
2: موجود، انا حاليا اكلمك من سوق السيف،
1: سكر وحليب.
2: سوق السيف، سكر وحليب، فجاي عندي
1: كيف
2: كذا
1: السوق؟
2: شغلة
1: الشارع
2: ها؟
1: كذا سالك ولا زحمة في سوق السيف؟
2: والله الشارع هو، انا حاليا بعدني ما دخلت للسوق، فاضطريت اوقف عشان نلتزم بالقانون عشان ما تجينا من شرطة عمان الصغيرة، اللي يعطيهم الصحة والعافية، قائمين بدورهم
1: نعم،
2: وقال كل الشكر والتحية. فوقفت اكلمك، خلاص ما بقى عن مشواري الا حاجة بسيطة، وانا من النوع اللي اذا رحت مواعيد او يعني احب اروح للمواعيد بنص ساعة، ب 45 دقيقة، عشان يمديني اتمشى هنا
1: زين.
2: واتمشى هنا، وانا انسان طبعا اعلامي مذيع ومصور يعني،
1: الله
2: فاحب
1: يعطيك
2: التقاط
1: الصحة
2: الفيديو
1: والعافية يا
2: يعني.
1: مروان، الله يحفظك يا
2: حبيبي يا
1: رب.
2: ابني، شرفت
1: خلاص
2: فيك.
1: يبالك سماعة تشتري عشان نسمع صوتك دائما.
2: انا اذا انت ضيفني على الانستغرام، انا راح اتشرف بمتابعتك.
1: أكيد يشرفني، ارسل لي على
2: يعطيك
1: الخاص.
2: العافية
1: شكرا جزيلا
2: حبيبي.
1: لك، الله يحفظك يا رب.
2: هذا رقم البرنامج يعني ولا رقمك الخاص؟
1: هذا رقم البرنامج إذاعة
2: الله يعطيك
1: الشباب.
2: الصحة العافية، واستوديو 5 من أحد البرامج المفضلة عندي.
1: الله يسلمك، وإن شاء الله دائما كذا نكون قريبين منكم، من مشاعركم وذكرياتكم. شكرا جزيلا مروان. إذا بعد مروان عندنا كثير من المكالمات، وعندنا أيضا رسائل. خالد، شكرا لك. العاصمي سليمان العاصمي، حياكم الله معانا. معانا اتصال. ألو،
3: مساك الله بالخير،
1: مساك الله
3: ومسا
1: بالنور.
3: على مستمعين
1: الله الله
3: إذاعة
1: عليك
3: الشباب.
1: يا أبو علي، يا أبو عبد الرحمن، مسجل
3: شو
1: لك
3: أخبارك
1: غياب
3: عدنان؟
1: من
3: عساك
1: الأسبوع
3: بخير.
1: الماضي. أسبوعين تتغلى
3: أسبوعين
1: علينا ولا تبى تشوف شوقك ومحبتك؟
3: بس كذي.
1: بنسأل
3: أيوه
1: ولا
3: هذه
1: ما
3: كانت خلاص
1: بنسأل؟
3: هذه. الحين رسلت رسالة على واتساب البرنامج، أوكي؟
1: بعدني ما قريتها.
3: ما قرأتها، أوكي؟ فقلت أتصل وأسلم عليك وعلى مستمعين وعلى يعني القائمين على هذا البرنامج الجميل، بارك الله فيكم.
1: الله يسلمك، كيف امورك وكيف الاولاد؟ كلهم بخير؟
3: كلهم بخيرين الحمد لله، نشكر الله. الله يسلمك، شخبارك انت؟ طيب
1: الحمد لله. كيف ربشتهم في الاجازه الصيفيه في البيت؟
3: اوه ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم،
1: الله يحفظهم.
3: حلاوة البيت ترى والله.
1: صحيح الاطفال والله، انت رايح الدوام تشتاق لهم، تبى ترجع بسرعه.
3: اكيد طبعا، طبيعي طبيعي يا اخوي عدنان، يعني نعم. انت 9 ساعات سبق وتكلمنا هذا الموضوع تقريبا.
1: نعم نعم،
3: يعني 9 ساعات تقريبا، 8 ساعات الاب ما يشوف عياله، فجاه انت ترجع البيت يا اخي تشوف عيالك، تحضنهم وتنسى هموم العمل، يعني كل شيء تنسى.
1: صح، حتى الهموم يعني، هموم الدنيا اللي مرت عليك.
3: صح،
1: فذاك اليوم
3: لان هم يعطوك اكتيف غير طبيعي، ويعطوك مثلا يعني رياكشن لما بالذات يعني لما تحضنهم، تحس انه في ريتشارج، يعني يجيك يعني شحن.
1: سبحان الله. صحيح صحيح.
3: اي والله، يعني انا يعني في مره من المرات دراسه قرات عن هذه، يعني في تم نشر في احد مواقع التواصل الاجتماعي وقرات، فانا قعدت اقول سبحان الله، يعني يعني بالفعل بالفعل بالفعل يعني حقيقي، يعني انه لما تحضن ابنك وانت جاي من العمل بعد 8 ساعات 9 ساعات جرب شوف الفرق كيف راح يكون بالنسبه، يعني هذا الحضن لما الاب يحضن ابنائه تحس براحة نفسية غير طبيعية حقيقي.
1: نعم صحيح. أيوة الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا مراد، سعيدين جدا بتواصلك. آمين. ويبارك فيهم يا رب، يكونون من البارين يا رب.
3: في عيالك عدنان، الله يحفظهم يا رب.
1: آمين يا رب العالمين.
3: معريس. الله يعطيك العافية.
1: آمين إن شاء الله، كذا نزوجهم ونعزم بعض.
3: أكيد
1: إن شاء الله.
3: لازم يعني ما أدري إذا كان في مجال نقول إن شاء الله، لازم قبل كذا إن لازم نلتقي يوم الأيام إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد، على العين والرأس.
3: عدنان أنت بسألك سؤال، أنت رحت مجمع الحارثي؟
1: إيه طبعًا، لي ذكريات.
3: صغير صغير صح؟
1: صح. البدايات كانت من مجمع الحارثي.
3: أي نعم، أنا التقيت فيك هناك مرة.
1: كنا نصور برنامج الأطفال في مجمع الحارثي في عام 1996، كانت الأستاذة الدكتورة حنان الكندي، الأستاذ أحمد الحضري.
3: أيوة نعم نعم صحيح.
1: إذا تتذكر كان عندهم كذا استديو مثل الفضاء.
3: بالضبط، أنا التقيت فيك هناك وسلمت عليه كذا مجموعة، نحن كنا يعني صغار كنا طبعا.
1: صحيح.
3: في ذاك الوقت
1: وأحلى مكان كان
3: ما شاء الله في هذا المجال. نعم. ما شاء الله أنت نجم، أنت نجم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا مراد.
3: الله يعافيك يا رب.
1: يلا نروح إلى أسئلتنا.
3: يلا
1: أوكي. جاهز؟
3: إذا شفت سؤال صعب أنا
1: لا في نفس الموضوع اليوم نتكلم، يعني حطينا الأسئلة من نفس الموضوع اللي بنسأل ضيفتنا إن شاء الله. تمام.
3: أوكي. يلا
1: تمام. عندنا كل الأبواب ما عدا 1 و7.
3: أنا دائما أؤمن برقم 9 و24.
1: 9 ما عندي 24،
3: لأن مواليدي 24/9.
1: 24/9. لحظة. أيوة. أنت إيش برجك؟ برج العذراء.
3: أيوة. ما أعرف شهر سبتمبر إيش يكون
1: العذراء. أعتقد لين 24/9.
3: 24/9 بالضبط.
1: ما شاء الله، مزاجي.
3: أه؟
1: عن مزاجي يقولوا. أيوة. في الأبراج يقولوا مزاجي.
3: المزاج، أنا مزاجي بالفعل أحيانا.
1: مزاجك لا تخليه معنا، خليه حلو دائما عشان نسمع صوتك يا مراد. تمام. نروح إلى 9. مراد، بيت الجد والجدة تعتقد كان هو المتنفس الوحيد لنا؟
3: ممكن تعيد
1: لما كنا أطفال، لما كنا أطفال، هل نعم. بيت الجد والجدة هو المكان اللي كنا نتنفس ونحس براحة والمتنفس لنا؟
3: طبعا طبعا طبيعي، بيت الجدة والجد يعني هو أساس تجمعنا. سواء كان أنا في رأيي اللي أشوف، سواء كان في العيد مثلا أو في مناسبات عادية أو في أيام العادية أصلا.
1: نعم.
3: حلو، يعني تجمعنا في ذاك البيت يحسسنا يعني نحس بشعور إيش أقدر أقول لك، يعني ان نحن نتذكر ان تربينا في هذا البيت وكبرنا في هذا البيت وتربينا في اياديهم، لان في النهايه هذا الجمع راح يذكرنا في اشياء كثيره.
1: نعم.
3: حلو. نعم يعني البيت الجده والجد، ولو اني انا ما شفت جدتي ولا يعني شفت امي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
3: باقي الاجداد ما شفتهم حقيقه.
1: نعم.
3: اي نعم، والله يرحمهم. لكن بالفعل الان مثل ما نشوف ابسط شيء الحين بيت الوالده. نحن تزوجنا وطلعنا كلنا من البيت. حلو.
1: صحيح.
3: فالحين ما بس يعني ايام المناسبات العيد مثلا او رمضان، في ايام العاديه لازم نحن في الاسبوع مره مرتين لازم نزور ذاك البيت ونقعد كلنا في ذاك البيت، مع عيالنا مع اخواننا مع اخواتنا، نسترجع الماضي الأيام زمان، نسمع قصص الجميلة من الوالدة مثلا أو من الوالد أو من الجد أو من الجدة. هذا يعني ما في أجمل من هذه الجلسة العائلية، بالذات لما تكون موجودة الجد والجدة.
1: نعم. تعرف الحين يعني في بعض العوائل مثلا الأخ نعم. واحد من الأخوان أو الأخ الأكبر يسوي مثل هذه الجمعات أسبوعيا، لازم خلاص تلتزم أنك أنت تلتقي في بيت الأخ ولا الأخت بالتحديد، أو الخال أو الخالة. لكن هل تعتقد من وجهة نظرك الحين أولادنا علاقتهم بأولاد عمهم خالاتهم نفس لا. علاقتنا كانت بأولاد عمنا وخالتنا لا لا لا وسوالفنا لا. مع بعض ولا لا تغيرت قليل. الأمور
3: قليل جدا، قليل ما في قليل.
1: إيش السبب تعتقد؟
3: أنا أقول لك قليل جدا، اللي كان يجمعنا راح وخلاص.
1: إنزين إيش تعتقد إيش السبب اللي يجمعونا؟ إنزين أولادنا إيش السبب إن ما علاقتهم مثل علاقتنا سابقا بأولاد عمنا وخالاتنا وأهلنا وعمنا؟
3: سبب عيال، شوف مثلا زمان كنا نحن نجتمع مثلا نحن وعيال الخال، عيال الخالة، عيال العام، عيال الخال، هذا كنا نجتمع حلو؟
1: صح.
3: اللي السبب جمعتنا من اللي كان اللي هم الجدة والجد والأب أو الأم.
1: نعم.
3: حلو؟
1: نعم.
3: هم هذا الأربع الأساسيين اللي هم السبب اللي كانوا يجمعونا نحن ما بين عيال العام، عيال الخالة، عيال الأخت أو ما شابه ذلك.
1: نعم.
3: لكن لما يعني طبعا الموت حق حلو.
1: نعم.
3: يعني لما توفوا من راحوا من الدنيا خلاص بدينا نحن بتشد يعني كل حد يروح في حاله.
1: نعم.
3: حلو؟
1: وكل واحد مشغول في بيته الصغير وأسرته.
3: أيوة.
1: نعم.
3: كل واحد خلاص يعني بدأ صار يعني مثل انشقاق بين هذا التجمع سابقا، صار انشقاق كل واحد التهى في حياته، التهى في بيته، التهى في بين عياله او في عمله او ما شابه ذلك، خلاص هجروا ذاك البيت. ما عاد كان في جمعه مثل في هذا البيت اللي نحن كنا نروح فيها دائما، نجتمع انا والوالد واخواني واخواتي عمي وعمتي مثلا او خالتي عيال خالتي. لا انا لو تسالني هل انت، انا انسان صريح ترى على فكره.
1: أوكي.
3: هل انت تسالني هل مراد ابو علاوي انت في جمعة بينك وبين عيال عمك؟ أقول لك لا طبعا.
1: ما مثل أول
3: ما
1: خلت يعني
3: يعني ما الإنسان صريح ما في أبدا، إلا لا سمح الله إذا كان في مناسبة، يعني مثلا إذا كان في عزيات أوكي، أو كان في مناسبة ملكة عقد قران أو شيء مثلا كذي، نجتمع فقط. اتصالات قليل جدا، رسائل قليل جدا، ما في قليل جدا طبعا. في ما زال انا اؤمن انه في ما زال في مجتمعنا العماني. انا
1: نعم.
3: اتكلم عن المجتمع العماني.
1: نعم.
3: ما زال هذه التجمعات موجوده.
1: صحيح.
3: في بعض البيوت موجوده، بالعكس انا ما اقول لك انها ما موجوده، لكن قد يكون ايضا شوف السوشيال ميديا لها سبب في هذه الامور ترى بعد. فهمت علي؟ السوشيال ميديا فيها سلبيات وايجابيات.
1: صحيح.
3: الايجابيات ايش؟ إن مثلاً تو يا أخي أنا سكنت مسافة بعيدة، أنا ما في نشاط أروح مثلاً مع بيلة أو البركة أو السيب، فأتكلم مع عمتي في التلفون مثلاً أو خالتي مثلاً، عفواً أروح أزورها، ليش ما أتكلمها في التلفون؟ يعني مقطع فيديو كذا مرئي أو مثلاً طريقة اتصال أو ما شابه ذلك.
1: نعم.
3: يعني هذا اللي صار.
1: وهذا اللي صار يخلي الواحد يكتفي يعني حتى عن الزيارة.
3: أيوة يكتفي. خلاص كيف أنت كلمت خالتي؟ كيف نعم أنا كلمت خالتي وكلمت عمتي وكلمت كذا، خلاص عن طريق الاتصال أو عن طريق مثلا الفيديو مثلا أو ما أيوة. شابه ذلك. أما كتجمعات قليل جدا.
1: قليل.
3: طبعاً.
1: إنزين الحين خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا. الحين
3: نعم.
1: أنت الله يحفظ الأولاد وأنت ولي
3: يحفظ.
1: أمر يا مراد. آمين يا رب
3: آمين.
1: العالمين ويحفظكم جميعا. آمين. الحين دورك أنت كولي أمر، كيف نخلي أبنائنا لما يروحوا بيت الجد أو الجدة يعني أمهاتنا وإنهم يكون هذا البيت هو المتنفس لهم أيضا، نفس ما كنا نحن نشعر أن المتنفس هو رايحين بيت الجد والجدة. كيف نعزز هذه العلاقة؟
3: والله شوف إذا يعني مثلا نريد نعزز هذه العلاقة مثلا شوف أنا كأب أوكي؟
1: نعم. نعم.
3: رجل متزوج وأب، الحين أنا دوري، أنا تعلمت هذا الشيء من وين؟ أنا تعلمته من أبوي مثلا أو من جدتي تعلمت. هذا الجمعة هو اللي علمني، الآن أنا أشجع نفسي وأعزز في أبنائي أن يلا لازم مثلا نحن نروح مثلا نجتمع بيت الوالدة مثلا أو بيت الوالد أو بيت الجدة مثلا. شوف أنا عندي عمة الله يعطيها العافية الصحة، عايشة لحد الحين.
1: آمين.
3: يعني ما شاء الله هي كبيرة جدا.
1: نعم.
3: صار لي فترة طويلة والله ما شفتها.
1: نعم.
3: ففي فترة من لأن في نفس الـ يعني نحن في نفس الموضوع هذا نتكلم.
1: نعم.
3: توبك نتكلم.
1: نعم.
3: قبل فترة قلت حق عيالي، قلت ترى جدكم اللي هو أبوي الله يرحمه،
1: نعم.
3: أوكي، عنده أخت، فهم استغربوا. والله استغل باب، يعني بابا معقولة، يعني الحين نقول أبا حلو،
1: نعم،
3: معقولة يعني أبا عنده أخت؟ قلت هيوة، عنده أخت أكبر منه، يعني عايشة وين؟ عايشة مع بيلة بعيد، يعني عايشة مع بيلة بعيد. إذن ودينا نشوفها، نسلم عليها بيبي.
1: وديتهم؟
3: لا والله ما وديتهم.
1: ما قالوا لك إيش ناديها؟
3: لا، النادية مثلا النادية بيبي.
1: يعني سألوك هالسؤال؟
3: اي بابا. إذن قلت له أنا أول شيء بادرت، قلت أنت ويش تنادوها؟ ويش؟ أنتي ترى أنا دائما شوية تعرف.
1: نعم نعم،
3: هذاك فاهم. لا، فقلت لا، بيبي تنادوها بيبي، لأن هي حرمة كبيرة فتنادوها بيبي عادي يعني. فلازم أنا الحين يعني أشجع نفسي، ولازم أني يعني أعمل جهد، لازم أعرف أبنائي أن هذه الحرمة من تكون للوالد،
1: ويتعرفوا على أحفاد أحفادها،
3: وأحفاد أحفادها. نعم، هذا اللي أنا لازم أعمله، لأن يوم لما بكرة بيكبروا خلاص هم يعرفوا أن نحن شفنا هذه الحرمة. مثلا جلسة أصور، يعني أصور عمتي ويا عيالي مثلا، فهذه الصورة مثلا إذا
1: تبقى في الذاكرة. نعم،
3: أي تبقى في الذاكرة كذا. لكن صدقني يعني صار، يعني هذا اللي صار الآن، أنا أشوف إنه أغلب يعني الشباب ويعني الناس خلاص تغير، الحياة تغيرت، والناس تزوجوا وطلعوا من بيوت يعني بيوتهم الأصل اللي هم كانوا عايشين، بيت أمهم وأبوهم مثلا. فالزيارات صارت قليلة جدا بحكم مثلا هم عايشين أماكن بعيدة جدا، ولكن في ناس ما شاء الله يعني
1: حريصين أسبوعيا أن يلتقوا.
3: أي أسبوعيا ما شاء الله، أبناء يعني عاملين جهد أنهم يوصلوا مهما كان. أما في الفئة ما فيها شدة، قد يكون خلاص نحن بنتواصل عن طريق الاتصال، لكن يلا بنروح بعد أسبوعين صح، أو بعد شهر.
1: أعتقد أن نحن لازم نحط لنا وقت ونخصص شوية طاقة وجهد أن نرسخ هذا المفهوم، وهي الزيارة والعلاقات الأسرية بشكل كبير جدا، وخاصة صلة رحم يعني، ونؤجر عليه أعتقد مراد.
3: نعم،
1: بشكل كبير.
3: نعم،
1: جدا.
3: ما ننسى أن هذه يعني والله نسأل الله أن يهدينا حقيقة، يعني صلة الرحم ترى يعني شيء مهم جدا، مهم جدا جدا حقيقة في حياتنا. ولكن مثل ما قلت لك يعني عامل اللي نحن الآن عايشين فيه، يعني من الدوام إلى البيت 9 ساعات،
1: والمسافة ومتغيرات الحياة وطريقة أيضا أسلوب الحياة،
3: يعني
1: نعم،
3: صارت زحمة والبيوت صارت بعيدة، مسافات بعيدة جدا. وفي بعض الأبناء إيش سووا؟ يعني نحن خلاص بما أن الجدة توفيت الله رحمه مثلا، أو الجد توفى رحلوا من هالدنيا مثلا، والوالدة ما حد معها، يلا أنا بشيل الوالدة والبيت ما يبقى يعني زي ما هو، وإنه مثلا في اختيارات كثيرة طبعا.
1: نعم،
3: فهذه
1: نعم،
3: صارت
1: صحيح.
3: يكون في مجتمعنا أن في ناس كل واحد أخذ الوالدة مثلا، باعوا البيت أو أجروا البيت أو ما شابه ذلك.
1: صحيح.
3: وفي ناس لا، في ناس حطوا البيت
1: صح،
3: في زيارات
1: انه يتجمعوا فيه،
3: دائما يجي يزور البيت، تنظيف البيت يعني. لكن بالعكس، الجماعات في ذاك البيت انت لما تتجمع يعني يذكرك في الماضي اللي انت كنت انولدت في هذا البيت وعشت في هذا البيت، وكل جزء من هذا البيت تتذكر هذا الجزء وايش كان، ويعني هكذا.
1: جميل، الله يحفظك يا مراد، سعيد جدا اسمع صوتك.
3: آمين.
1: ورايك وجهة نظرك، ورجعناك الى ذكريات جميله. جدا
3: ذكريات ايام، والله يعني ايام انت انت انت رجعتني يعني يعني ما ادري قبل كم سنه، يعني انا ما راح اقول عمري الان.
1: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك ويطول بعمرك.
3: انت رجعتني يعني ايام انا حقيقه تربيت في يعني مع عمتي الله يرحمها اللي هي زوجة ابوي طبعا.
1: نعم،
3: الله يرحمها يا رب. فتعلمت منها اشياء كثيره والله.
1: جميل.
3: هي يعني امي الثانيه، وهي مثل الاعلى ايضا يعني اكيد من
1: الله يرحمها.
3: طبعا بعد الوالده الله يحفظها يا رب، تعلمت منها اشياء كثيره، وايد تعلمت منها وايد.
1: جميل.
3: ما شاء الله عليها يعني، يالله الله يرحمها يعني.
1: الله يرحمهم. ونحن تعلمنا منهم بالفعل أجدادنا
3: الأشياء الإيجابية
1: صحيح، والأشياء الحلوة والترابط والزيارات واللقاء وسعة الصدر يعني بينهم وبين أخوانهم.
3: صحيح.
1: بين جيرانهم.
3: صحيح.
1: أتمنى لك التوفيق بإذن الله، ودائما ما تثري أيضا مواضيعنا يا مراد. شكرا جزيلا
3: على هذه الوقت الجميل وبارك الله فيك، وان شاء الله عدنا مسامحه اذا طولت معاكم في هذا في
1: فعليك مساحتك يا مراد، مساحتك ومساحه كل المتصلين واللي شاركوني.
3: جزاك الله خير، مشكور. وبالعكس انا حقيقه دائما استانس بالذات يعني مع احترامي لباقي الاخوه المذيعين الموجودين، بس يعني كل واحد وذوقه. وانت يعني
1: جزاك الله الف خير، شكرا شكرا، واصل احساسك يا
3: بدون
1: مراد.
3: مجاملة. والله والله يعني والله،
1: وان شاء الله نسمع صوتك دائما على خير، واطمن عليك والله يبارك لك، وان شاء الله دائما ايامك سعاده.
3: المسج اللي رسلته ها
1: ان شاء الله. حاضرين حاضرين، بروح فاصل وبرجع اقرا الرسائل ان شاء الله. شكرا.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: حياكم الله مستمعينا، تمام 6:00 الأولى أيضا للساعة الثانية من مشوار هذا المساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا بكم جميعا أحباب وأصدقاء لمشوارنا المسائي لهذا اليوم، سعيدين جدا بانضمامكم أيضا على رقم الواتساب 7244200. ونتجه مباشرة إلى رسالة محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل محافظة جنوب الشرقية، يقول أرقى الناس هم أقلهم حديثا عن الناس، وأرقى الناس هو إحسانهم ظنا بالناس، وأتقى الناس هو أكثرهم سعيا في خدمة الناس. مساء الخير على وطن الحب والجمال ووطن الغالي سلطنة عمان، مساءات جميلة نتمناها لكم إخواني طاقم إذاعة الشباب في ربوع بلادي الراقية بالأمن والسعادة والأمان، وندعوكم لزيارة محافظة جنوب الشرقية بالتحديد في المناطق الساحلية جميلة الرائعة مثل الأشخرة وأصيلة والرويس والخبة والحدة، حيث الأجواء المعتدلة العليلة. ناصر أيضا شكرا لك يا أبو ناصر، محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل والوافي. رسالة أخرى أيضا من ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، يقول همسة مسائية تقول مساء يخطف من الشمس ضياء وأملي يمحو ألم القلب وعناء، اتركوا نسمات المساء الجميلة تخاطبكم، ومع الأجواء جميلة الطبيعية ومع بداية يوم وأسبوع جديد نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصل إن شاء الله بالسلامة إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا متابعين إذاعة الشباب، مخلصكم ناصر بن محمد زيادي من ولاية المضيبي. شكرا جزيلا. أيضا سالم بن سليمان العاصمي يقول إذا منحتك الحياة ضحكة من القلب اضحكها ولا تكتمها، إذا أهداك العمر فرحا اقبل عليه ولا تتردد، فالأيام شحيحة في إهداء السعادة والعمر وقت يمضي بسرعة، تمسكوا بقطرات الفرح التي توجد في الحياة واجعلوها سببا للحياة وسلاما على كل من يملك وجها واحدا كفنجان القهوة، كلما نظر إليه المتابعون استراحوا. مساء جميل للجميع. سالم العاصمي شكرا جزيلا يا سالم. ليش تكلمت عن الوجوه؟ تختلف الوجوه يعني لازم نكون وجه واحد كفنجان القهوة، شبهتنا بالقهوة. تحياتي لك يا سالم. أبو علاوي أبو علي الرئيسي مراد، قد ينسيك القريب ويلهو عنك الحبيب ويتذكرك البعيد ويتواصل معك الغريب، فهذا حال الدنيا العجيب كل له فيها حظ ونصيب. مساء الخير، مساء السعادة لك يا أبو علي الرئيسي وعبد الرحمن، سعيدين جدا بتواصلك معنا. رسالة أيضا ما شاء الله طويلة من فاطمة عيد المحروقي، أم غيث يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين جدا بتواصلك معنا. تقول إذا سألتم ما هي حلاوة الروح التي تعطي من دون أن تأخذ وتداوي من دون أن تجرح وتتقبلها القلوب من دون أي عناء، وما نيل القلوب بالتمني لكن مهرها صدق النوايا. فاطمة عيد المحروقي أم غيث يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين جدا بانضمامك معنا على رقم الواتساب 7244200. نحن بنتجه إلى ضيفتنا مباشرة الأستاذة غنيمة الشكيلي، مشرفة وهي أخصائية أيضا اجتماعية، سعيدين جدا أكيد بانضمامها في حلقة اليوم في طاولة استوديو 5 للحديث عن موضوع أكيد العلاقات وتعزيز العلاقات الأسرية وعلاقات البيت الكبير أو العود أو العلاقات مع أولاد العم، خاصة عند أبنائنا لمعرفة أيضا أقاربهم أهلهم، وعشان ما يكبروا ما يعرفوا أن هذا ولد عمهم أو ولد عمهم أو عمتهم. ف فكثير من العلاقات اللي تشغلنا أيضا، العلاقات اليوم الاجتماعية الأخرى غير العلاقة الأسرية والحياة وتسارع أيضا الأيام تشغلنا بشكل كبير جدا. لكن أكيد يعني نحن لازم نعلم أبنائنا زيارة البيت الكبير، زيارة العم، زيارة البيت العود، زيارة أيضا الأهل اللي في مثابة الآباء والأمهات واجب، وهي صلة رحم في المرتبة الأولى. كل هذه التفاصيل أكيد الأستاذة غنيمة الشكيري مشرفة وأخصائية اجتماعية، وهي مشرفة إرشاد اجتماعي. سعيدين جدا بانضمامك عبر أثير إذاعة الشباب FM، ويا مرحبا وسهلا فيك أستاذة غنيمة.
2: يا أهلا وسهلا أستاذ. في البداية أحب أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع يمسك البيت وهو العلاقات الأسرية.
1: سعيدين جدا أيضا بتواجدك معنا. أول مرة طلعت لقاء أستاذة غنيمة؟
2: لا سابقا طلعت.
1: نعم في إذاعة الشباب؟
2: أيوة
1: أول مرة. أنا سعيد جدا اليوم بتواصلك، واليوم أكيد يعني كيف ممكن نقدر نعزز العلاقات الأسرية وخاصة مع أبنائنا الآن والبيت الكبيرة، والبعض يقول البيت العود، ونعرفهم على جميع أفراد الأسرة واستغلال هذه الإجازة الصيفية بذلك عشان بعد يتعرفوا على تفاصيل يعني كثيرة جدا في الحياة، ويجربوا هذه العلاقات، ويجربوا أيضا مشاعرهم وتواصلهم، ونحن كآباء أيضا إنه يكون في ترابط أسري قوي.
2: نعم أستاذ. شوف أستاذ، هو في الحقيقة الإجازة الصيفية ليست مجرد فترة للراحة كما يعتقد البعض.
1: نعم.
2: هي فرصة، تعتبر فرصة ذهبية لإعادة بناء جسور التواصل بين أفراد الأسرة، بين الأبناء، بين الآباء، بين الأبناء وأبناء الجيران أو أبناء العم أو أبناء الخال، وكل فيها فائدة تعود لهم تتمثل في تعزيز القيم، الانتماء والحوار، خاصة في ظل التحديات اللي فرضتها الحياة المعاصرة. لذلك الترابط الأسري ما نقدر نحن نعلمه بالكلام لأبنائنا، يعني ليس مجرد فقط كلام، إنما يبنى بالممارسة اليومية. أنت كيف تتفاعل مع أبنائك في البيت، كيف تتصرف مع، كيف أفعالك وتصرفاتك معهم. لذلك هناك يعني ممكن أطرح بعض الأمثلة مثلا. نعم. عندنا لتعزز يعني الترابط الأسري، مثلا تخصيص وقت يومي أو أسبوعي تجتمع فيه الأسرة ويكون بدون هواتف. مثلا إشراك الأبناء في اتخاذ بعض القرارات الأسرية بمناسب أعمارهم، مشاركتهم مثلا في الوجبات، في الرحلات، في الأنشطة المنزلية، خاصة موضوع الوجبات. يعني صار الحين الأسر لأنها تعتمد على الأجهزة كثير، الأبناء مثلا يسهرون مع أنها إجازة صيفية، يسهرون مثلا عن الهواتف على الأجهزة.
1: نعم.
2: فيكون يصبح في خلل في نظام النوم معهم.
1: صحيح.
2: فمثلا وجبة الإفطار ما يصحوا، وجبة الغداء ما يصحوا، يكونوا نايمين أن يعوضوا يعني النوم. لذلك هذه تعتبر مشاركة الوجبات أساسية تكون موجودة، لأنها تعطي ألفة، تعطي نوع من الوئام، تخلي الجميع على سفرة واحدة يلتقون، يتحدثون، يأكلون مع بعض. كذلك عندنا مثلا تعويد الأبناء على زيارة الأقارب وعلى صلة الرحم. هذا ضروري. يعرفوا أهلهم، يعرفوا الأبناء يعني الموجودين في الأسرة. الحوار كذلك اليومي والاستماع لمشاعر الأبناء دون إصدار الأحكام. كذلك من ضمنها التعبير عن الحب. كيف أنت يعني كأب أو كأم تعبر عن حبك لأبنائك، سواء كان بالكلمة، سواء كان بالاحتضان أو التشجيع والتعزيز.
1: نعم.
2: نعم هذه كلها جميعها. وفي هناك دراسات كذلك تشير إن الأطفال الذين يعيشون داخل أسرة يعني يوجد بها حوار، دفع عاطفي، يكون أكثر يتمتعون بصحة نفسية أفضل.
1: نعم.
2: تكون كذلك ثقتهم بأنفسهم أعلى، وعندهم قدرة أكبر حتى أنهم يواجهوا المشكلات أو يواجهوا الضغوط.
1: نعم جميل. طيب يعني نحن نلاحظ الآن مع متغيرات الحياة، وأصبح يعني البيت الكبير مثلا في أكثر من عام، وكل واحد مستقل بنفسه وفي بيت آخر، اليوم لما نشوف ان اولادنا مثلا او اولاد اخواننا اكثر علاقتهم مع مثلا اهل الام اكثر من الاب بسبب مثلا تكرار زياره وجودهم، فعمليه انهم مرتبطين بشكل كبير جدا باهل الام اكثر من اهل الاب. ايش الاسباب من وجهه نظرك استاذه غنيمه؟
2: أرى أن هذه الأسباب تكون فيها دور الوالدين نفسهم.
1: نعم.
2: حضور الأم طبيعي يكون أكثر موجود.
1: الوالدين ولا أسباب مثلا الجد والجدة من الطرف الآخر؟
2: هو يكون من الوالدين كذلك، من سواء كان الجد أو الجدة، لكن الوالدين دورهم يكون أساسي أكثر. الأبناء مع من عايشين أصلا؟ هم عايشين مع الأم والأب. إذا كانت مثلا الأم تميل أكثر لإخوانها أو أخواتها، تشجع أبنائهم أنهم يلتقوا فيهم، أن يكونوا موجودين وحاضرين في الزيارة، هنا تكون العلاقات أقوى. إذا كان الأب يعني، وأنا أعرف قد يكون منشغل بعمله أو أيا كانت الأسباب، لذلك أنا هنا عندي دعوة خاصة للأب بأن يكون قريب جدا من أبنائه، وأن يعزز حتى هذا الدور اللي هو اللقاءات التي تسمى حتى مع الأسر المتعلقة بالأب، الجد والجدة والعموم والأعمام يعني والعمات. ما نخلي فجوة هناك أن يكون مثلا الأبناء يميلون إلى أحد أو لطرف مثلا أهل الأم ويتركون أو يهمشون الباقين
1: أو الطرف الآخر. نعم.
2: أيوة، عشان تكون هنا يكون نموهم حتى سليم، علاقاتهم تكون سليمة، المشاركة تكون بطريقة صحيحة، ما تحدث بينهم يعني مشكلات مع مرور الوقت أو في عندما يكبرون. لابد أن يكون التعزيز الأساسي من الأسرة نفسهم هم الصغار حتى.
1: نعم، جميل. إنزين، هل تعزيز هذا الترابط والتقارب بين أطفال العائلة مهم جدا من وجهة نظرك أستاذة غنيمة؟ وإيش هي الأسباب؟
2: نعم، هو مهم لأنه هو يعتبر استثمار طويل المدى، هو ليس مؤقت. فالطفل عندما يكبر وسط مثلا أبناء عمه، أبناء خاله، أفراد الأسرة الممتدة، طبيعي هو يتعلم أشياء كثيرة.
1: نعم.
2: يتعلم كيف يحترم الآخر، يتعلم كيف يتعاون مع الآخرين أو مع الأبناء هؤلاء، يتعلم حتى كيف يحل الخلافات، كيف يتشارك معهم بطريقة صحية وسليمة، يتعلم حتى تحمل المسؤولية.
1: نعم.
2: وأكثر شيء وأهم نقطة الانتماء للأسرة والمجتمع، كما تلاحظ الحين صارت أكثر يعني اللي هم الأسر الصغيرة أو اللي هي اللي هم يخرجوا من نمط الأسرة الممتدة.
1: نعم.
2: فيعانوا فعلا الأطفال فيها من مشاكل إذا لم يتم الالتفات إليهم ومعالجتها مبكر.
1: نعم.
2: بسبب عدم الاختلاط أو بسبب يعني ما أنا ما أريد أبنائي يطلعوا من البيت، أفضل حبسهم بدل الاختلاط بالآخرين حتى ما يصير معهم مشاكل. بالعكس، إذا توفرت البيئة المناسبة والآمنة لخروج هؤلاء الأطفال
1: مع المراقبة طبعا أكيد، ونؤكد
2: نعم
1: هنا مسألة
2: هي
1: المراقبة.
2: نعم أستاذ، هي اللي هي قصد البيئة الآمنة.
1: نعم.
2: المتابعة، أنت عارف أبنائك مع وين رايحين، أنت عارف أبنائك مع مين يلعبوا، أنت عارف وين يلعبوا، حتى الأماكن على فكرة هذه مهمة جدا، وين يلعبوا. يلعبوا في ساحات واضحة ومكشوفة أم في ساحات مغلقة.
1: نعم.
2: في أماكن مثلا مهجورة، هنا خطط شديد.
1: نعم.
2: هنا تصير مشكلات أخرى تظهر.
1: صحيح.
2: لذلك البيئة الآمنة والبيئة المتابعة ومن قبل الوالدين، حتى فكرة كثرة في الصيف الحين، أنا أخلي أبنائي مثلا يكون عندهم مبيت مثلا بيت عمهم أو بيت خالهم، أنا ضد هذه الفكرة. أنا مع أنهم هم يروحوا ويلعبوا ويلتقوا ومع بعض، لكن بدون ما يكون مبيت، لأن أعرف أنهم هم قد يتقوا فيهم، لكن مهما كان ما تعرف المشكلات اللي قد تظهر.
1: نعم، قد تكون هناك مشكلات يعني.
2: نعم.
1: نفسية في طرف من الأطراف. عدم المبيت أنا أعتقد من وجهة نظرك أفضل.
2: عدم المبيت نعم أفضل.
1: نعم.
2: يعني روحي عندهم فترة مؤقتة مثلا وقت العصر.
1: نعم.
2: يلعبوا يخرجوا مع بعض، هذه مو مشكلة، لكن
1: ويلعبوا في نفس العمر مع أطفال
2: مع
1: في نفس عمرهم.
2: نعم. بالضبط، الحين.
1: نعم.
2: وصلنا للفكرة، لأن المبيت قد يكون في أسرة فيها كبار فيها صغار فيها. قد يكون فيها أشخاص يعني عندهم مشاكل معينة.
1: نعم.
2: فأنا كيف أأمن أبنائي يروحوا هناك مع احترامي أو مع يعني أعرف أنهم قد يكونوا واثقين فيهم، لكن مهما كان لا تزيد تكون الثقة.
1: وهذا هو السبب اللي صاير الآن، يعني خوف.
2: أيوة.
1: في كل واحد، ولكن لا يظهر هذا الخوف بهذه
2: نعم
1: الطريقة عشان
2: نعم
1: ما تكون
2: نعم
1: في حساسيات، ولكن هذا الخوف موجود في هذه
2: نعم،
1: الأسر. نعم،
2: والحذر واجب، والحذر واجب، هم
1: والحذر
2: يظلوا
1: واجب. نعم
2: أطفال، هذول أطفال، وأحيانا
1: نعم
2: يعني الأمور هذه لما تحدث لهم خارج نطاق، حتى هم ما وصل للنضج أو المعرفة الكافية عن الأشياء التي تصير، أو
1: نعم
2: هم رايحين بعقلية نحن نلعب ونريد نشارك. طيب هذه لها وقتها ولها المساحة الكافية لها مع المتابعة والاهتمام بهذا الموضوع، بدون يعني تركهم، أو مثلا تركهم مع الأجهزة، ممكن هسه يروحوا بيوت مثلا الخال أو العم، لكن يظلوا مع الأجهزة كل واحد وجهازه،
1: نعم
2: هذا بعد يحتاج لها توجيه.
1: نعم صحيح. إنزين، الحياة العصرية والتقنية الآن، هل هي كانت سبب في تغيير حيوية وحركة الأطفال من وجهة نظرك؟
2: نعم، التقنية هي ليست هي المشكلة الأساسية، هي تعتبر وسيلة، لكن طريقة استخدامنا لهذه التقنية، كيف أنا كأم أو كأب أوجه أبنائي في استخدام هذه التقنية.
1: نعم
2: وفرت التكنولوجيا فرص تعلم، ووفرت فرص عمل، ووفرت أشياء إيجابية كثيرة، لكنها في المقابل عندما الأطفال يشوفوا أن هذه التقنية أو هذا الجهاز هو الحياة له،
1: نعم
2: أو هي كل وقته، هنا طبيعي تظهر مشكلة. مثل عندنا انخفاض النشاط البدني، أطفالنا ما يمارسوا صاروا الرياضة، ليش؟ لأنه صار وقتهم كله عند الأجهزة أو استخدام الهواتف. كذلك من المشكلات اللي وفرتها زيادة الجلوس لفترات طويلة، ضعف التواصل الاجتماعي المباشر، ما عندهم تواصل، ما عندهم تفاعل مباشر مع الآخرين. كذلك صار لهم اضطرابات النوم مثل ما ذكرت قبل شوي، يضطرب معاهم النوم لأن يظلوا سهرانين على هذه الأجهزة.
1: نعم
2: عندنا مثلا زيادة معدلات السمنة وغيرها من المشكلات المتعلقة بالنظر، المتعلقة بالتركيز، وطبعا في كثير من الدراسات اللي ركزت على هذا الموضوع. مثلا عندنا في الإفراط في استخدام الشاشات، أنه يرتبط بانخفاض التركيز، وتأخر بعض المهارات مثلا الاجتماعية واللغوية مثل النطق والتخاطب لدى بعض الأطفال اللي هم الأصغر سنا طبعا.
1: نعم جميل. طيب اليوم يعني نشوف كثير من أولياء الأمور أو الآباء يعني انتبهوا على مسألة وموضوع مهم جدا، تواجد الأطفال مع بعضهم في مثلا الأسرة أو الأسرة الكبيرة أو التجمع الأسري الأسبوعي، إن ما عندهم حديث متبادل، كل حديثهم يكون عن الألعاب الإلكترونية وهي اللي شاغلة حديثهم تفكيرهم، وبعيدا عن مثلا ممارسة الهوايات أو القراءة الخطابة الهوايات الأخرى. إيش السبب تعتقد أستاذة غنيمة من وجهة نظرك أن انشغال أبنائنا بشكل كبير جدا في مسألة الألعاب؟ إيش نزلت اليوم أي لعبة؟ إيش رأيك في اللعبة الفلانية؟ وكلها عن مواضيع ألعاب إلكترونية بعيدا عن
2: فعلا
1: مثل السابق، يعني كنا نتكلم إيش قرأت، إيش القصة اللي أنهيتها، كيف أتعلم الخطابة، كيف أمارس هواية معينة. الآن ما في هذا الحديث بين الأبناء.
2: فعلا كلامك صحيح أستاذة، ولأنه صار أصلا تركيزهم على يعني المثير، الأجهزة
1: نعم
2: أو هذه الألعاب ممتلئة بالمثيرات، ممتلئة بالحركة، ممتلئة بالصوت، وكل هذه مؤثرات وتؤثر على دماغ الطفل فتجذبه. الألعاب، السرعة، كل هذه أشياء مؤثرة تجذب هذا الطفل. الطفل عقله لا يزال ينمو، يعني لابد أن ينمو في بيئة خصبة، فيها تفاعل، فيها علاقات، فيها مشاركة، فيها تعلمه مهارات اجتماعية بعيدا عن الشاشة، حتى يتعلم من خلال هذه العلاقات أو من هذه المهارات التفاوض. مثلا يتعلم الصبر، يتعلم احترام مثلا الدور، يتعلم القيادة وغيرها من المهارات. أما هذه الألعاب وهذه الأجهزة جاءت جاهزة،
1: نعم
2: يعني مادة أو محتوى جاهز مملوء بالمؤثرات.

0: تأثيرا إليه. لذلك نحن دائما يعني نركز على فكرة أن احنا نكون مستثمرين لهذه الإجازة لدى أطفالنا بأشياء فعلا مفيدة. القراءة، القراءة إذا كانت مفردة متعبة للطفل تكون مثلا قراءة جماعية.
1: نعم
0: عندنا مثلا الرحلات، عندنا مثلا الرياضة، الألعاب الشعبية، عندنا مثلا الأعمال التطوعية، هذه كلها أشياء فيها حركة، كلها أنشطة محتاجة تحرك هذا الطفل أو تغير مساره، وبما إنها فيها مشاركة راح يحبها الطفل طبيعي، راح
1: نعم
0: يبدأ يبتعد عن الأجهزة هذه. أنا لا أقول إن نحن نبعدها نهائيا لأنها صارت جزء قد تكون من حياتنا خلاص،
1: صحيح،
0: هذه التقنية وهذه الألعاب هذه الأجهزة،
1: ولكن
0: ولكن
1: تستنزف منك أنت كأب وكأم
0: نعم
1: مبالغ مادية، لأن في بعض الألعاب ما تنزل أو ما يقدر يستكمل الجزء اللعبة الأول عن الثاني إلا بمبلغ مادي.
0: نعم
1: هنا
0: نعم
1: أنت
0: هي
1: تعلمه بعملية الاستنزاف، وحتى
0: نعم
1: المبلغ ما له قيمة، يعني
0: نعم
1: أو
0: ما
1: أنك
0: صار
1: أنت
0: ما صار
1: تتعب أنه يكون عندك هذا الراتب أو هذا المبلغ.
0: بالفعل بالفعل، وصار الأبناء حتى ما يشعروا، ما عندهم المسؤولية
1: صحيح
0: يتحملوا أن هذا المبلغ من وين جو وكيف أنا راح أصرفه. لذلك فعلا هي أصلا مستنزفة قبل لا تكون للمال أو للجانب المادي والاقتصادي للأسرة، هي مستنزفة لعقل العقل الإنساني، لعقل أبنائنا،
1: نعم
0: وهو أهم استثمار لابد أن يكون في أطفالنا. العقل هذا كيف يفكر، كيف ينتج، هو صارت هذه الأجهزة وهذه الألعاب تعطيهم كل شيء جاهز، هل
1: صحيح
0: يفكروا محتاجين ما يفكروا، هو صار يفكر عنهم. حتى لو الحين تلاحظ استاذ الشات جي بي تي
1: نعم.
0: صار الاطفال يسالوه والابناء يسالوه كل شيء ويجاوبهم،
1: في
0: ليش
1: كان
0: يكون هذا
1: تطبيق
0: الحوار؟
1: أيضا يعني تم حجبه، إذا ما أدري، وكانت كثير من الدول العربية اللي تتكلم إنه في ألعاب ما تتناسب مع الأطفال، وكانوا كثير من الأسر ما عارفين إن هذا التطبيق اللي فيها الألعاب اللي هو روبلوكس أعتقد، ما أدري إذا سمعتي عنه.
0: أنا سمعت عنه أيوة
1: نعم، كانت في ألعاب ما تتناسب مع الأطفال يعني،
0: نعم
1: وكان يمس
0: نعم
1: حتى طريقة تفكيرهم
0: نعم
1: وقيمهم، حتى لو الأم والأب كانوا حريصين جدا في قيمة معينة أن يكون في ابنهم، هذه
0: نعم
1: اللعبة خذت جانب كبير جدا وأشغلت تفكيرهم بطريقة مختلفة،
0: نعم
1: وقدرت تأثر على طريقة أيضا أسلوبهم في الحياة. فالناس
0: نعم
1: اكتشفوا ان هذا التطبيق في كثير من الالعاب اللي ما تتناسب مع عاداتنا ولا مع ديننا ولا مع اسلوب حياتنا كمجتمعات عربية.
0: نعم نعم وهذا اللي حادث فعلا. مش بس هي لعبة ولعبتين على فكرة يعني أستاذ،
1: نعم
0: حتى لو تجي على مقاطع الفيديو والمقاطع السريعة الموجودة في الانستغرام أو
1: نعم
0: في اليوتيوب أو أيا كان من وسائل التواصل، هذه الفيديوهات القصيرة يحب يشاهدها الأطفال ويظلوا فيها ساعات، ممكن حتى ينسوا أنفسهم من مقطع إلى مقطع من مقطع. ليش؟ لأنها كلها مؤثرة على يعني عقلهم، سريعة فيها حركة فيها صوت فيها مؤثرات تجذبهم، ولكن تحمل في طياتها أفكار هدامة،
1: نعم
0: أفكار لا تليق بمجتمعاتنا، أفكار لا تليق بثقافتنا، لا تليق بقيمنا. فهذه اللي جالسة تأثر وهذه اللي جالسة تدمر في يعني بتفكير أبنائنا.
1: نعم
0: فلهذا يعني لو تجي أنت على التقانة راح تحصل أشياء كثيرة،
1: نعم
0: الألعاب اللي هي وسائل التواصل، اللي هي المقاطع الفيديو، مقاطع حتى الموسيقى، حتى
1: نعم
0: الحين صارت تنتشر يعني مواد مخدرة عن طريق الموسيقى وغيرها، يعني
1: نعم
0: كل هذه الأشياء فيها مخاطر كثيرة. حتى الدارسين أو المتخصصين في هذا المجال يدركون أكثر فعلا مخاطر هذه الأجهزة، ولكن الظاهر أمامنا من خلال نحن اطلعنا على الدراسات، من خلال اطلاعنا على الحالات الموجودة معنا في الواقع، فعلا أثرنا على أطفال لا يزالون صغار في السن، حتى ما قبل المدرسة لا يزالون ما قبل المدرسة سن المدرسة، لأنهم يعانون فعلا من مشكلات بسبب هذه الأجهزة.
1: نعم صحيح
0: يعني بعض الأسر للأسف تفضل أن يبقى الطفل مع الجهاز مع الأيباد
1: عشان
0: ولا
1: ما
0: يخرج
1: ينشغل
0: برا
1: أو إنه
0: البيت.
1: راجع من الدوام ينزعج بحركة
0: نعم
1: الأطفال.
0: نعم نعم أو أنه يظل مع الجهاز، ويفضل أنه يظل مع الجهاز ولا يطلع برا البيت لأنه ما يعرف ايش اللي يصير له برا
1: وهذا اللي
0: البيت.
1: صاير يعني،
0: نعم
1: نحن نتكلم
0: نعم
1: من الواقع الآن.
0: نعم لذلك صارت الآثار كثيرة على الأبناء، صار عندنا أبناء ما يتحدثوا بطريقة سليمة، مشكلات تتعلق بالنطق، مشكلات تتعلق
1: صحيح
0: بالتركيز، مشكلات تتعلق حتى بالتفكير في علاقاتهم مع الآخرين، ما يعرف يعني كيف هو يتواصل مع الآخر. هذه كلها مشكلات نتجت نتيجة هذا الوضع.
1: نعم. طيب أستاذ غنيمة، يعني بالتحديد تحدثنا عن هذا الجانب بشكل كبير جدا، واليوم يعني أيضا شيء بالشيء يذكر يعني.

0: نقول هي ليست لغة التعميم على الجميع، لأن لغة التعميم لغة الجهلاء، ولكن هناك كثير من العوائل اللي أنا شفت بالفعل كثقافة في عملية التربية، تربية الأبناء وتربية المولود الأول والثاني والثالث، على مسألة قراءة القصة قبل نوم الطفل، وإعطائه مساحة كافية للحديث في قبل النوم، ويقول له إن هذه مساحتك الآن، واللي بيني وبينك في هذا المكان في هذه الغرفة، وأنا أستمع لك لكل هذه المشاعر. تعود الأطفال من خلال قراءة القصة قبل النوم، مخاطبتهم بشكل جميل جدا. الآن مع حداثة التكنولوجيا والأجهزة اللوحية وغيرها، صاروا الأطفال يعني تم تنزيل بعض مثلا المقاطع التربوية أو القصص التربوية اللي يستمع لها هذا الطفل، وحتى ما وصل إلى مرحلة الثاني عشر الثالث عشر، تلاقي أنه يسمع إلى القصص يعني بعيدا خلاص، لأنه تعود. فنتكلم شوي على مسألة أنه كيف ممكن نعود أبنائنا على نفس هذا النظام اللي هو نظام تربوي، نظام أيضا يحرك كثير من البديهيات عندهم كأطفال، وكيف ممكن تكون عندهم الخطابة بشكل جميل جدا، وأيضا حروفهم يعني واضحة، كلماتهم واضحة.
1: ممتاز. شوف أستاذ، قبل شوي في البداية ذكرت أن التقانة أو هذه الأجهزة بها إيجابيات، طبعا اللي هي برامج التعليم أحد الأشياء الجميلة الموجودة في التقانة، والتي يعني ضروري أن احنا نستثمرها بطريقة سليمة لأبنائنا. يعني مثلا الاستماع للقصص أو مشاهدة القصص لا بأس بها إذا كانت ذات فائدة وذات مغزى وقيمة وتعلم الأطفال يعني معلومات ومعارف جيدة، لكن لابد أن تكون بتوجيه من الوالدين،
0: نعم
1: لابد أن يكون في متابعة، حتى أن يكون في حوار، ليس كل شيء على الجهاز. يعني هو قد يفتح القصة ويقرأها أو قد يستمع إليها من الجهاز أو من الهاتف،
0: ايوه
1: لكن ما بعدها أغلقه وأبدأ في الحديث أنا معه، أحاورها أنا، أكلمها عن إيش المغزى منها، إيش القيمة اللي استفدت منها.
0: نعم
1: أحيانا بعض المشكلات نواجهها أبنائنا فيها عن طريق فعلا بعض البرامج مثل برامج النجوم وغيرها الموجودة في الهواتف، التطبيقات يعني اللي هي تعليمية أو تعلمهم مهارة وتعلمهم قيمة، لكن لا أتركه مع الجهاز بنفسه خاصة قبل النوم. يعني أنا صح معاها كهي برامج تعليمية ومفيدة لهم، لكن قبل النوم لابد أن يدرك الطفل هذا أن الحين وقت راحة، وقت أن يرتاح هذا العقل الصغير.
0: نعم
1: الأجهزة بمخاطرها أو بتقنياتها أو بخوارزمياتها بها ذبذبات معينة، بها أمور لا ندركها نحن،
0: نعم
1: لذلك الطفل لابد أن تكون هذه الأجهزة بعيدة عنه قبل ساعة من نومه. ممكن يقرأ قبل، ممكن يطلع، ممكن يكون في عنده برنامج تثقيفي وتعليمي، ما مشكلة، بس قبل فترة النوم الأساسية اللي هو محتاج لها، حتى لا يصل مرحلة الإدمان، حتى ما يكون هذا الجهاز لصيق به طول اليوم. في
0: نعم
1: فترات معينة، في أوقات معينة يتعلم منها أو حتى يلعب، ما مشكلة، ممكن يلعب، لكن نحن ننتقي إلى هذه الألعاب نتابعه هو ايش يلعب وايش الموجود في اللعبه. احيانا بعضهم يقولوا لك هذه اللعبه ما ضاره وما فيها اشياء مثلا مضره بالطفل، لكن لما انت تجلس معه وتشوفه او تلعب معه راح تكتشف اشياء يعني مثل ما يقولوا بين السطور او المخفيه داخل اللعبه، سواء
0: نعم
1: كان من التعاملات بين الاشخاص او من الملبس او من اللهجه المعين، فكلها اشياء تؤثر في هؤلاء الاطفال.
0: جميل. من الناحية التربوية، هل الأبناء يلعبون الآن الألعاب التي يقال عنها يعني تقليدية أو قديمة، هذه الألعاب والتخالط مع أبناء الجار، أولاد العم، الخال، هل هم نشيطين سريعين في بديهتهم ولا لا؟ انتهت
1: هم
0: هذه المسألة، الألعاب الشعبية اللي ذكرتيها أو
1: نعم
0: الألعاب التقليدية، أو يعتبروها ألعاب تقليدية ويقول لك هذه ألعاب قديمة أنتم كنتوا تلعبوها، الآن الوضع تغير. زين،
1: نعم
0: لعب في الحارة، يقول لا ما أريد ألعب، خلاص يكتفي بأصدقاء الأونلاين مثل ما
1: نعم
0: يقولوا. نعم، حتى تلاقي أن نشاطهم، سرعتهم، بديهتهم قليلة جدا أيضا.
1: بالفعل بالفعل أستاذ. هو يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على فئة معينة أو أسرة معينة أو أهل الأسر بشكل عام.
0: نعم.
1: هو يعتمد على البيئة نفسها، البيئة كيف عودت الأبناء. تجد بعض مثلا، نحن عندنا مثلا نقول الحارات أو بعض القرى تعودوا أن يخرجوا أبنائهم مثلا وقت اللعب وقت العصر للعب.
0: نعم مع
1: فهنا هنا
0: بعضهم.
1: النشاط، نعم، فهنا النشاط صار معاهم واضح. كل عصر يبدأ الأبناء، قبل المغرب يرجعوا للبيت.
0: نعم
1: حتى نحن يعني معانا موجود يعني هذا ولا يزال، وهو شيء رائع صراحة، أن يكون في مكان يجتمع فيه الأطفال ويلعبون، مساحة واضحة وبيئة آمنة
0: نعم
1: ومناسبة مثل ما ذكرت. هنا يعني نجد أن الأطفال لا يزالون لديهم الشغف للعب، لديهم شغف بأنهم يخالطوا أبناء مثلا الجيران أو أبناء العم وأبناء الخال في هذا الوقت، وفي اللعبة سواء كان لعبة كرة القدم أو الألعاب التقليدية اللي كانت موجودة معانا. وطبيعي أن هذه الألعاب التقليدية يعني تعتمد على مثلا نظام الحركة، الأبناء يتحركوا فيها، تخلي عندهم نوع من التفكير، يعني تنمي لديهم التفكير، تعزز لهم الأبداع، تقوي التواصل الاجتماعي بينهم، تعلمهم حتى يعني العمل الجماعي، وفي نفس الوقت
0: وتعلمهم معنى الصداقة الحقيقية.
1: ممتاز معنى الصداقة الحقيقية، وتزيد اللياقة البدنية أصلا،
0: نعم
1: يخليهم متحركين، ما بس جالسين وياكلوا على الجهاز.
0: نعم
1: وحتى أن في دراسات في علم النفس أشارت إلى أن اللعب الحر أو اللعب مثلا بالتراب، اللعب بالرمل، اللعب
0: نعم
1: الحر اللي هو خارج البيت
0: نعم
1: يساعد على تنمية الوظائف التنفيذية في الدماغ، مثل ويش، مثل التخطيط عندنا، مثل حل المشكلات، مثل ضبط الانفعالات والمرونة في التفكير.
0: صحيح.
1: ولو جينا نحن على سابقا لوجدت نحن تعودنا على هذا النظام. يعني
0: وأيام أول إذا تتذكري أستاذة غنيمة، يعني الأولاد مثلا يعملوا الملعب في وسط
1: نعم
0: الحارة ويلعبوا
1: نعم
0: كرة القدم عندهم، ويبدوا يرتبوا، يبدوا يحطوا مثلا، يدوروا عن مثلا الحطب عشان يكون المرمى أو
1: نعم
0: مكان الأهداف، ويبدوا يصمموا الملعب الخاص فيهم.
1: ايوه فعلا. شوف هذه كلها اشياء تقوي لديهم مهارات. هذه المهارات من وين جات؟ جات من هذا من هذه الالعاب التقليديه،
0: نعم
1: مهاره التفكير، مهاره الابداع، هذا التواصل. حتى انت كيف تكلم زميلك او صديقك، هذا كيف تتخاطب معاه، كيف تتعامل معاه لما يخسر او انت تخسر، كلها يعني مهارات ومحتاجينها الابناء. بعكس لما هو يكون جالس على هذا الجهاز فترة العصر والليل، ولا من الصبح ما عرف كم ساعة ظل عليه، كيف راح يكون وضعه؟ هل قادر على أنه يمتلك هذه المهارات اللي يمتلكها الطفل وهو يلعب برا أو يلعب بالساحة أو يلعب بالرمل أو يلعب هذا؟ حتى أصلا الرمل والتربة سبحان الله تعطيك طاقة إيجابية.
0: نعم
1: حتى الأطفال اللي عندهم نشاط وحركة، فرط حركة، كل ما لعبوا بالتراب والتصقوا بالتراب أكثر، هذا الشيء يقلل من حدة التوتر الموجود معاهم، من حدة الحركة الموجودة معاهم. فطبيعي سبحان الله أنهم هم يمتلكوا هذه المهارات.
0: نعم جميل. طيب اليوم أصبح كثير من الأطفال أو الأبناء يعني أقل حديثا مع آبائهم، إيش السبب من وجهة نظرك أستاذة غنيمة؟
1: هو فعلا يشتكي كثير من الآباء أن أبنائهم لا يتحدثون إليهم أو لا يحكون عن مشكلاتهم، سواء كان اللي حدثت معاهم مثلا في المدرسة أو اللي حدثت معاهم مثلا في الهاتف، تعرضوا لمشكلة معينة ما يتكلموا عنها. فلما نسألهم أو نسأل مثلا الطلاب الذين مثلا وصلوا لمرحلة أنهم وصلوا للمشكلة نفسها، يعني ذكروا لنا عدة يعني أمور من أو عدة مشكلات يقع فيها للأسف الآباء أو غير مدركين لها بطبيعتهم أو بانشغالهم،
0: نعم
1: اللي هي هم يخافوا كثير النقد الأبناء، وخاصة المراهقين منهم يخشون النقد،
0: نعم
1: يخافون المقارنة. حتى الأطفال الصغار أصلا
0: نعم
1: يخافون العقاب، يخافون حتى نقطة إن أبوي أو أمي ما يفهموني أنا أتكلم عن إيش. لو أتكلم عن مشكلة هم ما فهموني أصلا.
0: نعم
1: لذلك فإن أول وأهم مهارة لابد أن تكون موجودة معنا كآباء وأمهات، أن نستمع قبل أن نحكم. كيف أكون أنا مستمعة جيدة لابني أو ابنتي حتى أستطيع أن أعرف إيش هي المشكلة وأساعدهم في حلها؟ إذا ما استمعت لهم، إذا ما خليت مساحة للحوار الإيجابي وأنهم يتحدثوا بكل ثقة، إذا أنا هنا راح أخسرهم، ما راح يلجأوا لي. رح يلجأوا حتى للشات جي بي تي ممكن، رح يلجأوا لأي صحبة سيئة أو لأي أشخاص سواء كان في البيت أو حتى من خلال الجهاز ووسائل التواصل الاجتماعي إنهم يحلوا مشكلتهم، أو ما شرط تكون مشكلة، قد يكون أحيانا حديث أريد أتحدث عن موضوع معين.
0: نعم.
1: إذا لم تكن يعني لهذا الحديث مسموح به أو هناك أمان، مساحة من الأمان موجودة مع الوالدين من خلال طرح هؤلاء الأبناء لهم هذه المشكلات، فإن لن نصل لحل، ستصبح هناك مشكلات فعلا وفجوة.
0: نعم، هذه الفجوة يعني اللي نتابعها وتابعنا كثير ممكن يعني من الدول العربية، يعني كانوا يتحدثوا عن مسألة أيضا الابتزاز الإلكتروني وأيضا متابعة التواصل مثلا مع الأولاد أو البنات بسبب مثل الحديث مع كثير من المواقع، واللي هي أيضا تفرض لك أصدقاء أونلاين ومن خلال التطبيقات، وهي المساحة الآمنة اللي تصبح عند كثير من الأولاد وخاصة المراهقين يعني في هذه الفترة. كيف نحن ممكن الآن يعني نتدارك هذه المسألة ونوعي أبنائنا أيضا ونفتح مجال، خاصة إذا ما فتحنا المجال من البداية، كيف ممكن نتدارك هذه المسألة ونفتح لهم المجال ونقول لهم نحن موجودين؟
1: مثل ما ذكرت أستاذ، هي مهارة الاستماع، أن أستمع لأبنائي، أن أترك المساحة
0: في أي عمر أستاذة إذا ما بدأ من الصغر؟
1: في أي عمر، في أي عمر، حتى وهو طفل صغير أستمع له، يعني حتى هذا اللي بدأ الحين يتكلم عمره 3 سنوات وبدأ يتحدث أو يسألني، لا أتذمر من كثرة السؤال، لا يعني أشيح بوجهي جانبا من كثر ما يسأل صدعني، أو مثلا أنشغل بهاتفي وهو يتكلم أو يحدثني عن شيء أو موقف صار له. هذه من الأخطاء اللي نحن نوقع فيها، وخاصة الحين في يعني كثرة المغريات العصرية، الأجهزة، وسائل التواصل، كثرة المشاهير ومتابعة المشاهير وغيرهم، هذه الأشياء صارت مستنزفة لوقت الآباء والأمهات، لذلك تجدهم يعني ما في مساحة للحوار، ما في مساحة للاستماع، ما في مساحة للنقاش، ما في مساحة لإبداء الرأي. كل ما أعطيت هذا الابن المساحة الآمنة وعرف إن البيت هذا اللي موجود فيه والدي وأخوتي بيت قادر على أنه يسمعني، والبيت قادر على أنه يفهمني، وإني أنا راح أطرح له مشكلتي يساعدني، ما يتدمر أو ينتقد أو يعاقبني أو يقارني بفلان وفلانة، هنا راح ينمو معاه التفكير السليم أنه هو يبدأ يفكر بطريقة صحيحة، يبدأ بالحوار مع أهله، مناقشة أهله، يطرح المشكلة مع أهله، لأنه وجد المساحة الآمنة، بعكس الأسرة المنفرة أو الأسرة التي ليس لديها الوقت الكافي للأبناء.
0: نعم.
1: هنا يلجأ الابن هذا، حتى أحيانا أستاذ يخلوا بعض الأبناء صورة حزينة أو صورة مثلا تكلم على أنهم هم في وضع أو في مشكلة أو وسائل التواصل مثلا، هنا أمراض القلوب أو الأشخاص يعتبروهم فريسة سهلة.
0: نعم.
1: هذا ايوه هذا عنده مشكله وعنده احتياج عاطفي ما في حد يفهمه، انا اليك، هنا يبدا الابتزاز، يبدا الاستدراج، يبدا انهم هم يدخلوه من مداخل اللي هو الجانب العاطفي.
0: نعم صحيح. واضح. طيب يعني إذا ذكرتي مسألة النقد ومسألة أنه أنت تنتقد ابنك بشكل مستمر، تعصب عليه بشكل مستمر، فيبدأ هذا الابن ينفر تماما حتى لو كنت عايش معاه تحت سقف واحد. لكن اليوم نتكلم، هل الأب يقدر يتدارك هذا الموضوع ولا هذه الصورة تكون عالقة في ذهن هذا الابن إلى أن يصل مرحلة المراهقة، إلى بعد ذلك التخرج من المرحلة الدراسية، خلاص تكون الفكرة موجودة، حتى لو الأب غير يعني في أسلوب طريقته ما يأمن له الابن، كيف ممكن ترجع هذه العلاقة؟ نحن الحين بنتكلم عن مسألة أن ترجع هذه العلاقة وأن يكون في أمان وثقة. نعم. من الطفل للأب، إيش الأسلوب اللي ممكن يتبعه الأب أو الأم؟
1: نعم، شوف أستاذ، هو ما في شيء ما ينصلح أو ما في مشكلة إلا ولها حل، نوجد لها حل في هذه الحياة. إذا كان أنا ما عندي المهارات كأم في التعامل مع أبنائي، مثلا أنتقد لمهارة الاستماع أو مهارة الحوار، أنتقد كثير أو أقارن كثير أو ألجأ إلى العقاب أو ما أفهم إيش اللي يريد. هذه مسألة محتاجة إيش إنك أنت تعدل من هذه الأخطاء اللي موجودة معك. فعندما يشعر الأب إنه هو في مرحلة خطأ أو الأم إنها هي ما فهمت ابنتها صح أو ما فهمت ابنها صح أو اتخذت إجراء خطأ، أنت قادر إنك تغيري من هذا المسار وتبدأي باللي هي تقرأي وتبحثي عن المهارات الأساسية في التعامل مع الأبناء خاصة في هذا الزمن. هذا الزمن ما نفس زمننا نحن أول، نحن أول ممكن نتعرض للنقد، ممكن نتعرض حتى للمقارنة، يصير هناك سوء فهم، لكن ما تكون ردة فعلنا مثل الحين الأبناء بسرعة إنه يصير لهم يعني حالة نفسية أو مثلا انحراف أو غيره. عندنا شوية هناك عندنا قوة أو متانة في عملية التواصل أو عملية مثلا فهم الوالدين. الحين ما صار كذا، صار الزمن شوية أو الأجيال هشة.
0: نعم. وصارت المقارنة واضحة أيضا عند الأطفال، يعني شوف أبو فلان، شوف أبو فلانة، فهذه عملية المقارنة أيضا أصبحت موجودة لأن صاروا أكثر وعيا بسبب التكنولوجيا والأجهزة اللوحية. إذا نحن كبار وإذا نسينا تلفوننا 5 دقائق نسيناه في مكان نحس أننا نضيعين شيء.
1: نعم صحيح.
0: نعم
1: هو هذا اللي حاصل للأسف، اللي هي تحت مسمى ثقافة اللي هي المظهرية. هذا صار كثير صح منها أن هذا يمتلك هاتف وأنا لازم أمتلك، لكن يظل أستاذ أنا يعني مع نقطة لكل بيت وله نظامه، لكل بيت وله قوانينه. أنا لازم يعرفوا الأبناء أني أنا أعيش في بيت يعني عندي أمي وأبوي، في نظام يحكمنا، في أشياء وقوانين وضعوها لنا عشان سلامتنا، عشان أنهم يريدوا يحافظوا علينا. ولازم يوصلوا هذا الرسالة للوالدين حتى لأبنائهم أن أنا لو قسيت عليك، لو حرمتك من أشياء، أنا أريد مصلحتك، أنا أريدك تكون أفضل الأبناء. لذلك يعني هذا الشيء وارد. فالأم والأب إذا كانوا ما يمتلكوا هذه المهارات، أنا من اليوم أقولهم قادرين على أنهم هم يمتلكوها وقادرين أنهم يكونوا من أفضل الآباء اللي يتعاملوا مع أبنائهم مع حرصهم على التعلم. ما في شيء يجي يعني من الفراغ، أنت تتعلم، أنت تبحث، أنت تقرأ في هذا المجال، وكل شيء متاح صار الحين. أنت تقدر تنزل الكتاب، أي دراسة تبحث عنها ممكن تنزلها في ثواني. فهذه العملية ليست صعبة، وإنما دائما يعني الإنسان يسعى لتغيير نفسه إلى الجانب، إلى الشيء اللي هو الإيجابي. أي شيء أنا في عندي موجود سلبي أو مشكلة معينة معي أدارتها مبكر، حتى لو كان ابني وصل لمرحلة المراهقة. بالعكس الشيء هو محتاج لك كثير.
0: صحيح.
1: لو أخطأت أنت في تعاملك في السن اللي قبل مثلا لما كان في الحلقة الأولى والحين وصل للحلقة الثانية، إذا الحين أنت تروح وتتفاهم معاه، اجلس معاه جلسة يعني صريحة واضحة، أنا يا أبني أريد مصلحتك، أنا يا أبني قد أخطأت في يوم من الأيام في كذا وكذا، كن صريح معه، هنا راح تكسب ثقته أكثر ويخليه هو في مأمن إن أن أن أبي هذا أو أمي هم يريدوا مصلحتي، يريدوا يخلقوا مساحة للتواصل ونعيد هذا التواصل. فالأمور بهذه الطريقة تمشي بطريقة سليمة، بعكس أنت لما تصعدها أنا أخطأت معه وراح أظل أكابر أو مثلا أكون شديد عشان ما أخسر هيبتي أمام أولادي
0: وأنا الأكبر وأنا الأب.
1: أيوة وأنا الأكبر وأنا كذا. بس أنا أريد هنا أوضح رسالة سمعتها من أحد المؤثرين. ماذا يقول؟ يقول أن أبنائنا في ضيافتنا هم حاليا شيء مثل الضيف، يعني موجود معانا في البيت في الأسرة. كيف أنت الضيف تتعامل معه أستاذ لما يجيك؟
0: نكرمه. يكون بأفضل صورة، يعني نحاول نكون بأفضل صورة بشكل عام.
1: ممتاز. كذلك أبنائنا يوم من الأيام، والله والأيام سريعة جدا، رح يكبروا، رح يطلعوا من بيوتنا، رح تكون لهم حياتهم الأخرى. كيف رح نشكل لهم الثقافة الأسرية أو البيت القوي المعتمد على الأساس القوي لما يروح يشكلوا هم أسرة أخرى؟ فهم الحين معانا ضيوف، نحسن ضيافتهم، نكرمهم، نتعامل معهم بالتي هي أحسن، الكلمة الطيبة، الاحتواء، الحوار، الاستماع، المهارات الكثيرة والقيم الكثيرة اللي محتاجينها أبنائنا. بس بعد أظل وأزيد فيها وأقول إنهم ما يتعلموها بالكلام، يتعلموها بالممارسة. إذا كنت أنت ولي أمر هذا الطفل، أبوه أو أمه، أفعالك أو كلامك يخالف أفعالك، تأكد أنها راح تصل هذه الرسالة مباشرة لابنك. الأطفال الآن أذكياء جدا.
0: نعم صحيح. طيب أستاذة غريمة، يعني 3 وصايا لكل أسرة خلال هذا الصيف، ماذا ستقول أستاذة غنيمة لهم؟
1: والله الوصايا يعني كثير. أول شيء وصفيها نفسي، بعد ذلك يعني ممكن أنا أختصرها وأقول إن نخصص وقت يومياً بلا هواتف، نخصص وقت يكون يومي بلا هواتف مع أبنائنا، لأن العلاقات مهما كانت ما تبنى بالنظر والحديث ولا بالرسائل، تبنى بالنظر والحديث، لا يعني ما بالرسائل بس النصية أو الاتصالات أو الهواتف أو الأجهزة الموجودة، هم محتاجين النظر إلى عيونهم، محتاجين الحديث معاهم. ثانيا إن نحن نصنع ذكريات أكثر من شراء المقتنيات، الذكريات هي اللي تظل عالقة في ذاكرتهم، هي اللي تظل تعيش معاهم لين يروحوا ويكبروا. أما الأشياء اللي نحن نشتريها لهم هذه يفقدوها، يفقدوا قيمتها مع الوقت وينسوها، يمكن حتى بعد أسبوع هم راح ينسوها. وثالث شيء ممكن يكون أن نجعل أبنائنا دائما يشعروا أنهم كل يوم محبوبين ومسموعين ومقدرين، مثل ما ذكرت قبل شوي أنهم هم مثل الضيوف نعتبرهم معانا. لأن هذه المشاعر هي أصلا تبني إنسان واثق ومتوازن. وشكرا لكم، يمكن أصلت الحديث.
0: بالعكس، كلام ثري وجميل أستاذة غنيمة، إن شاء الله بيننا تواصل ولقاءات قادمة ونستفيد أيضا من خبرتك وقراءاتك في هذا المجال. شاكر لك كل الشكر على كل ما قدمتيه لنا اليوم من نصائح وإجابات، تدور أيضا هذه الأسئلة في أذهاننا كأولياء أمور، واستفدنا بشكل كبير جدا أيضا بوجودك معنا أستاذة غنيمة بنت سليمان بن محمد الشكيلي، مشرفة إرشاد اجتماعي. كل الشكر وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك استاذ حسن.
0: مستمعينا متواصلين معاكم في الدقائق الاخيره من مشوارنا لهذا اليوم، نروح لفاصل وبنرجع لكم لقراءه اخر مجموعه من الرسائل.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حياكم الله معنا مستمعينا، لا زالت محطاتنا المتبقية لمشوارنا هذا اليوم. تحديدا حديثنا اليوم أكيد ثري بتواجدكم وتواصلكم المستمر معنا. إذا عندنا آخر مكالمة نستقبلها في حلقة اليوم على 24698151، وتقول دراسة جديدة أيضا يحتاج الشخص يعني إذا قضى 23 دقيقة لمتابعة مثلا الهاتف، آثار طبعا المتابعة لا تفقدها أبدا من ذاكرتك. استراحة لدقيقتين فقط يمكن أن تفسد كامل فترة ما بعد الظهر وتطلق علامة النفس التنظيمي صوفي ليروي اسم بقايا الانتباه على ظاهرة التشتت الذهني الذي يحدث بعد تفقد الهاتف لفترة قصيرة بين المهام والتي تعمل عندما ينتقل الشخص من مهمة إلى أخرى. إذا يبقى جزء من عقله عالقا بالمهمة الأولى يستمر هذا الجزء بالعمل في الخلفية مستنزفا التركيز اللازم لما يقوم الشخص به في الوقت الحالي بسبب متابعته بشكل مستمر للهاتف أو الأجهزة الإلكترونية. شفتوا؟ قالوا لكم يعني الدماغ ممكن يتعطل يعني تبقى آثار. معنا اتصال آخر مكالمة. ألو.
2: عدنان، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، كيف حالك يا عبد الرحمن؟
2: خير الله فيك، الله يسلمك يا
1: كيف صحتك إن شاء الله بخير.
2: وانت أطيب، بارك الله فيك، وانت والمخرج الكريم.
1: الحمد لله بخير. نروح إلى آخر سؤال، أي رقم بتختار؟ معاد رقم 1 و7 و9.
2: إيه سمعت، أنا اختار رقم 8.
1: رقم 8؟
2: أيوة.
1: إلى رقم 8، أول شعور كتبته يا عبد الرحمن في دفترك الخاص لمن كان؟
2: لأعز الأصدقاء لدي.
1: لأعز الأصدقاء.
2: وعبرت له تعبير، ومع هذا كله كتبت له إنني لست أجاملك لأنك أعز صديق لدي. وفعلا أيها الفاضل عدنان، ما أن يستوي مع لا سمح الله أفراح ولا أتراح، تجد هذا الصديق أو أول مبادرين.
1: نعم. كم كان عمرك وأنت تكتب يعني إنه هذا الصديق؟
2: أنا لا أكتب، إنما يعني أملي. نعم. على من يكتب لي.
1: إنزين، كم عمرك كان لما أمليت عبد الرحمن؟
2: تقريبا 11 سنة هكذا.
1: 11
2: يعني.
1: سنة، هذا أول شعور.
2: أول شعور كتعبير، يعني كما تقول محاولة مني.
1: نعم.
2: كي أتمكن من التعبير، ويرجع الفضل بعد الله لأساتذاتي. لا يدرس، إن أقول أساتذاتي، كان ما في أساتذة.
1: نعم.
2: في الوقت.
1: نعم.
2: كنا في البحرين.
1: نعم.
2: ولا وأيضا نحن الآن وإنما نستمع لك، يرجع الفضل بعد الله لك أنت كمقدم وزملائك الأفاضل.
1: جزاك الله ألف خير يا عبد الرحمن، سعيد جدا بتواصلك معنا، وسعيد جدا بهذا الشعور، وإن شاء الله هذا الصديق دائما يكون مخلص ووفي أيضا برفقة عبد الرحمن.
2: أيضا من محافظة مسقط.
1: إن شاء الله السلام يكون واصل له.
2: إن شاء الله
1: يستمع لك أيضا الآن. شكرا جزيلا عبد الرحمن،
2: تحياتي لك.
1: الله يحفظك. 24698151 هذا هو رقمنا. رايحين أكيد نلتقي بالأصدقاء بكرة في موضوع جديد. طبيعي سامي العبدل يقول تحية خاصة للفريق عمل استوديو 5، تحية من القلب لك أخي عدنان، طمنا عليك الحمد لله بنعمة. تحياتي وسلام لجميع المستمعين، بالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخوي يعقوب السيابي وأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. أريد أتصل بس خلاص راح عني رقم 9. أوه، تم اختيار رقم 9. يلا بكرة إن شاء الله. علي بن خاطر النجادي، سعيد جدا بتواصلك معنا. سعيد جدا أيضا برسالتك، ويقول فتفاؤلي يا حلوة أحببتها، إن التفاؤل للجمال رفيق، عيناك لم تخلق ليسكنها الأسى أبدا، وليس بها البكاء يليق، فابتسمي إن الحياة جميلة كالورد من شفتيك حين يفيق. علي بن خاطر النجادي، شكرا جزيلا لك. كن شجاعا قوي القلب ثابت النفس، لديك همة وعزيمة، ولا تغرك الزوابع والأراجيف، ولا تهزك القلاقل والبلابل، ولا تزعزعك التوجسات والأوهام، ولا تثنيك الشدائد والمحن، ولا يهنك الإخفاق والتعثر. سليمان بن سعيد العاصمي، سلامات يا سليمان، إيش فيها مشاعرك اليوم؟ تحية لكم جميعا، للمخرج القدير المنتصر وجه له تحية، وأيد أن يكون الريبورت مساعدا للإنسان وليس بديلا، فالتقنية تكمل الإنسان ولا تستبدل حكمة الإنسان وإبداعه، لأن الإنسان هو اللي بحكمته وإبداعه هو اللي صنع الريبورت، ولا إيش رأيك؟ شكرا جزيلا طبعا أيضا على السريع، بس نقول تحية لأبو خالد، يا مرحبا وسهلا فيك، رسالتك وصلت وطويلة جدا، سعيدين جدا أيضا بمتابعتك. خالد بن سليمان العاصمي، تفائل ولا تحرق طاقتك الإيجابية، تبسم وافتح أبواب الأمل، فكر بعمق وارسم مسارا لحياتك، كن حيويا وتتجدد تلقائيا، استشعر بنعم الله عليك، واقرأ دائما معارفك بتعرف على القراءات المعرفية، اغتنم أجمل لحظات ولا تفوتها، كن قدوة يحتذي به، كن معطاء لمن حولك وسترى سعادة، أشكر الله وأشكر الآخرين في كل لحظة. تحياتي لكم خالد العاصمي، شكرا جزيلا لك، ويا مرحبا يا مرحبا. لما ترسلون لنا رسائل بس تأكدوا من الرسالة أن تكون كاملة والأحرف ما متشابكة، وأتمنى تكون الرسائل مش نسخ ولصق، أريد تكون من مشاعركم، من كلامكم، من أيضا قراءاتكم، من تواجدكم أو شيء قرأتوه وناسبكم أيضا في الفترة المسائية. تحية لكل الأصدقاء اللي تابعونا، هذه تحية لفريق أيضا العمل اللي رافقكم اليوم، لكل المستمعين، المنتصر بالله العامري، مسي عليكم بحلى مساء، أنا عدنان الميمني، أودعكم بحلى وداع، نلتقي فيكم بكرة بمحطات جديدة بإذن الله، تقبلوا تحياتنا في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال جول
2: سين يا طويل العمر سين.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شوية تحت الهواء اقول للبرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي.
2: بارك
1: الله. الشباب يسألوا ها اليوم فلان أمس يطريق، فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير. فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مجروحة أبو علي.
2: بارك الله.
1: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
2: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذه البرامج الجماهيرية.
1: ما شاء الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا. فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، هذا حال لعيبه المشجعين
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
2: بارك الله فيك.
3: صراحه برنامج ناجح.
2: بارك الله فيك.
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح.
3: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان.
2: إن شاء الله ما في أحزان.
3: إن شاء الله تستمتع، تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026

الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هذه الأغنية غناء صعب على المسرح.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني حلو. احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليست تظاهر كرويه فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: هالمرة غير. وين موبايلاتكم يا بنات يا شباب؟ وينهم؟ أيوة طفونا النور.

قلبك علي من متى كل هم همك تزعل إذا أنا فيني شيء

0: مونديال 2026.
1: يا مرحبا
2: اياك يا سامي.
3: عاد والله احنا بسعدنا كلمه كذا لما يقولوا تسجيل حضور
2: تشريف.
3: انا يعني شكر وتقدير يعني لمان على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديته في 2010 اتوقع.
2: نعم
0: صحيح.
3: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج الجامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني. لان الجانب اللي قلته يعني حقيقة عاطين هذا الحس الفكاهي للبرنامج وبالعكس عاطلنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني ما مقصرين.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمري.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا أبو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شوية تحت الهواء قول البرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي.
2: بارك
1: الله. الشباب يسألوا ها اليوم فلان أمس يطريقة، فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي.
2: بارك الله.
1: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
2: الجهد أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
1: الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
2: بارك الله فيك،
3: صراحه برنامج ناجح.
2: بارك الله فيك،
3: دائما نثني علي من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح
3: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان.
2: إن شاء الله ما في أحزان
3: إن شاء الله. تستمتع تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتم افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه، لان نلعب كل يوم يعني.
1: ان شاء الله يعني
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني. حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه، فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه، وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني انا حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليست تظاهر كرويه فقط،
2: ما في شك، ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سير سير سير سير سير سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير سير البطولة.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مونديال 2026.

0: اخيرا يا الفاريز، اخيرا يا الفاريز، اخيرا جوليانو جول. كي جولاتو دي ارجنتينا. 2-1 الارجنتين في الوقت القاتل، الارجنتين في الوقت القاتل وجدوا خوليان اخيرا، وجدوا الفاريز اخيرا من لعبات الارجنتين. يا سكالوني، اسكالوني تتواصل، الارجنتين لا تسقط.
1: الارجنتينية ما تعديش والتصوير جول. نار نار نار نار. مشاهدينا الكرام، منذ بداية المشوار يعطي أجمل أسبقية للكاتبة الأرجنتينية.

0: Vamos a Argentina, arriba Argentina, vamos a ganar.
1: انزين بس يعني الحين اللي يشجعوا الارجنتين وكذا وعليهم بكره دوام تنصحهم انه خلاص ما يحتاج يتابعوا المباراه 2-1 الارجنتين
2: 100% بعد يناموا مرتاحين بعد.
1: بس قال ابو الصلح ان الارجنتين فايز اطمنوا وروحوا ناموا حياكم الله.
2: وانا اقول يعني حتى لو اللي عنده ضغط سكر يرتاح لا يرفع ضغطه ولا شيء
1: يكيف اليوم
2: الصباح النتيجه 100% 2-1
1: يقوم الصباح وهو مرتاح
2: مره مرتاح باللغه التايلنديه ها لاتي سوات سونغ ني.
1: اليوم مركز اللغات نحن.
2: أنا وبعد أبشركم من الحين الكاس.
3: أرجنتيني.
2: حق ميسي.
1: لا.
2: 100% مرة أنا أقول لك يعني بس خلاص اللي يتابع كاس العالم يرتاح.
1: يعني ما يحتاج يلعبوا نهائي خلاص الأرجنتين فايزة.
2: فايزة 100%.
3: هل يعطوهم من اليوم؟
1: أيوه يريحهم.
2: أنا أقولهم من اليوم يعطونهم وخلاص يسكرون المونديال.
3: طمنت حسين
1: عشان نستعد حل كاس الخليج بعدين.
2: أهم شيء معلق ما أنه ينام مرتاح خليل البلوشي.
4: Muchachos ahora nos volvemos ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial.
2: شوف والله يعني بمانة برنامجكم صراحة يعني كأنه أحسن عن كأس العالم بعد.
3: بارك الله فيك.
1: الله يخليك يا
2: جماعة. يعني ثنائي جميل جدا.
3: شوف جماعة يعني هذا البرنامج إحنا كانت الفكرة إنه يكون للجمهور زين وكان يعني مثل ما تقول الحمل الأكبر على الجمهور وفعلا يعني جمهورنا كان عند حسن الظن صراحة يعني يعطيك جو حلو يعني.
1: هم الإضافة.
5: استمتع بالسيمفونية الأرجنتينية هذه.
3: ها إيش رأيك؟
5: وصيحات التانجو.
3: حلوة. هي مثل ما قال صادق من الصورة كانت أحلى يعني.
1: اسمع.
3: استمتع.

0: يصيح الكاسر يصيح.
1: يصيح نعم انه يصيح.
2: نعم انه ما نعيش بلاش. يسدك الجمهور بس يسدك الجمهور. اوه ارجنتينا ويز روست فاموس رابيرا سناسرو.
3: لان انتقلت الجمله المشهوره مالك يسدك الجمهور.
4: نعم اني يسدك الجمهور حتى شافوا اهل قطر شافوا حصلت اليوم اذا خسر الارجنتين خسر الجمهور الارجنتين.
5: يا اخي ارجوك يا اخي هذا سدك الجمهور هذه يتناقلوها كل يوم كل يوم يا اخي كل ما يجي كاس عالم تطلع ولا تلعب الارجنتين.
4: هذه اصبحت مثل النشيد الوطني عندنا هني في السلطنة. طبعا لا تلعب الارجنتين بساعات خلاص من شورها.
5: ايوه اسحاق يتسمع.
4: نعم اني اسمع نقول حق ارسل لي منصب.
3: انت الفت اسحاق؟
5: هي من تاليفه طبعا. اي
4: والله انا الفتها بس انتوا ما عرفتوني من نفسكم.
5: وابو كيف انت ما تعرفنا يعني
4: انت ما عرفتني.
6: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.

0: هذا الأرجنتيني
1: تانجو يا تانجو
0: العبي يا الأرجنتين
1: مع السلامة
0: مع السلامة
2: يا مشعل
0: مع السلامة
3: يا مشعل كيف الأرجنتين
4: يا أخي عاد ايش سكتهم على قولة فهد ايش سكتهم هذه بقنار بقنار اليوم ها ولا ما هي
3: هي بقنار يعني رايحين فايزين
4: يعني رايحين لا
3: ما بس لأن شفت
4: محتاجين محمد العمري
3: لأن هذا مال إسباني يعني هو كان من كان
4: محمد العمري
3: محمد العمري
4: بقنار
3: بقنار أيوه بس هم يتكلموا طبعا إسباني الأرجنتين
4: هي يعني بقنار بقنار يعني
3: هي حالهم
4: لكن حالهم. ايش سكتهم الحين ايش سكتهم

0: عراقي نص النهائي واصلين نص النهائي بعرقبين هو واصلين كيف حرامي
1: جماعة تعبانين.
0: فمن تقصد الإنجليز ولا الأرجنتينيين؟ حدد.
1: يمكن يقصد اللي يضربه بثلاثة.
0: يصدق الجمهور يصدق الجمهور. ثلاثة واحد. ثلاثة. يصدق هدف يصدق هدف الباريز بس أو المطرود عليهم واحد ترى هو انطرد بعد إيش يسويه يعني.
1: يعني قالوا
0: يعني يعني هو قال له غصب عليك طلع برا الملعب هو انطرد لاعب راعى مثل والقانون صريح تمثيل في انذار وعنده انذار قبل ايش يسوي له يعني مثلا
1: لو ما مثل ما شل المباراه
0: هذا سالفه
1: ما تغير سيناريو المباراه
0: يعني هذه بعد مشكله اذا نفذت القانون ما زين ما نفذت القانون
1: او هذا القانون اول بس لمصلحه الارجنتين
0: تنفذ يعني ترى القانون واضح تمثيل انذار سلام عليكم
1: عليكم السلام عليكم السلام
0: ولا انت وش رايك
1: انتهى ايوه كيف بعد هل ما يبغى لها ما يبغى لها كلام
0: كيف فازوا 3-1
1: عندك كرف من قبل
0: عندهم لاعب مطرود زين عندهم لاعب مطرود ترى هو انطرد يا عمي هو مبوله هذا بيندم عليها طول حياته هذا ايش يبغى يمثل يعني
1: 20 سنه قدام
0: وقتها يعني رايح يمثل ومن احسن اللاعبين
1: وطلع بعد مع انا شكيت يا اخي انه اليوم طايع يبكي شكيت انه يمثل
0: وتحس يضحك يعني
1: غطى على عيونه ما شفنا دموع
0: هو يعني
2: فيفا هي سبب رئيسي في فساد الكورة في بعض الدول من ضمنهم إيطاليا ومن ضمنهم إنجلترا
0: كلام خطير
1: حاب نشوف إنجلترا ومع الأرجنتين
0: وهذا سالفة السلك بعد عم تقول إنجلترا فازت على النرويج بالسلك مع الكاميرا
1: أيوة بعد ما
0: حد بعد هذا حرامي مرة هذا ما فيها شيء لأنها إنجلترا مش الأرجنتين
1: أيوة لو الأرجنتين
0: وسالفة عودة ضربة في السلك والحكم ما تكلم والحكم مع الأرجنتين
1: نحن طبعا نتكلم ما عشان شو اسمه
0: ليه
1: دافع عن الأرجنتين
0: ليه
1: نتكلم عشان واقع
0: احنا واقع نتكلم عنه صح ولا ليه
1: أيوة الواحد يشوف واقع ما
0: أيوة فهمت انت
1: أيوة
0: أيوة
1: تسكت عن الحق يعني بعد
0: يعني شوف طرد اللاعب لأنه تمثيله عنده إنذار سابق قبلها في الشوط الأول زين القانون وش يقول جيب المادة مع القانون
1: وش يقول قانون الفيفا
0: القانون تمثيل
1: الجديد
0: سلام عليكم الجديد أي تمثيل كان سابقا في المنطقة عادي القانون الجديد يقول
1: في أي مكان
0: في أي مكان عشان هذا تقليل موضوع بعد لا أقول محمد شملي هو بعد تمثيلته قوية يعني خلى نفسه مرة جريح
1: ولا وبعد شو اسمه شفت كيف تقلب
0: هي سوى سالفة عودة لا ويتقلب ويشوف نص عين على الحكم يعني والله العظيم
1: وعبد لما عطاه شو اسمه كرت
0: لا ما متخارج مع الأرجنت اسمع أنت ترى هو يبغى ياخذ انذار على اللاعب الأرجنتين يبغى ياخذ فاول لكن الحين فيها فار يرجع للفار ترى الحين موضوع الكرت وما كرت ما مثل أول
1: تعالوا
0: خلاص كارت. ايوه الحياه كلها مرصوده بكاميرات الحين فاهمني انت انت يعني اسمع
1: ماشي عدته صعبه ما صعبه المهم وصلوا النصف النهائي
0: اجيب لك كولينا نكلمه عشان نعرف ال
1: ما يبقى له تحليل هذه محمد.
0: لكن تعال يعني والله انا ما عارف وش حاله فهد وما فهد و والشله هذه
1: يعني تو مع نهايه المباراه جالس تفكر فيها هناك فهد والشعو او
0: يعني
1: وش حالته
0: يقول لك فهد هذا ابغاهم يطلعوا باي طريقه ان شاء الله ما اشوف شيء بعدها
1: يا اخي كلهم ينتظروا وش اسمه سقوط ميسي
0: ما اعرف ليش يا اخي انتوا الحين بالله عليك يعني والله كاس العالم بدون الارجنتين والبرازيل وهذه الكبار يعني حلوه
1: لا ما حلوه
0: زين خذ واحده ثانيه دوري ابطال اوروبا بدون ريال مدريد وبرشلونه وهذه الكباريه حلوه
1: ما حلوه ثالث شيء
0: خذ واحدة ثالثة
1: أعطينا
0: كاس آسيا بدون منتخبنا حلوة
1: ما حلوة
0: ها عندك مانع عندك مانع
1: خذ
0: كيف يعني
1: والمستمعين يقولوا لك
0: ما مشكلة كاس الخليج بدون ما يفوز بها منتخبنا حلوة
1: ما حلوة
0: وش رايك انت
1: خذ وش يقولوا لك مستمعين
0: ما عرض
1: كاس العالم بدون برنامج
0: مونديال 2026 حلوة
1: ما حلوة
0: إذاعة شباب بدون تغطية كأس العالم حلوة؟
1: لا حلوة هي حلوة لا تورطنا
0: دخلت البحر
1: هي حلوة بكل حالاتها طبعا
0: ولا بنخض الفور من
3: انت طلعت أي كلام
1: لا ما أي كلام حافظنا الدرس
0: تأخرنا شوية ولا كيف يلا
1: هي بعدين يقولون يعاتبون انتم ما عرفتونا عليكم
0: عليكم ايوه
1: من انتم
0: من انتم
1: اكيد هذه تحياتنا. تواصل معكم فريق الاعداد والعمل صادق اللواتي حسين العميري وفي الاخراج محمد الشملي. بعد الفاصل الى اخر اخبار مونديال 2026. Let's play football.

0: منتخب الأرجنتين يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما حجز مقعده في نصف النهائي إثر فوزه المثير على منتخب سويسرا بثلاثة أهداف لهدف بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح اليوم في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. ورغم أفضلية الأرجنتين وتسجيلها مبكرا إلا أنها عانت بعد ذلك عندما أدركت سويسرا التعادل وصمدت أمام الضغط الأرجنتيني رغم أنها لعبت منقوصة في ربع الساعة الأخيرة. بذلك تضرب الأرجنتين موعدا من العيار الثقيل مع إنجلترا في نصف النهائي في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب.
1: الثالث يبحث على ميسي، مش يبحث على ميسي، والثالث لوتارو يحضر الآن. أي ثنائي أرجنتين، بطلت التعليق وتحولت إلى معد ثاني. الأرجنتين تتكلم، الأرجنتين تنطق من لغة الصامتين، الأرجنتين تسجل من لاعبين الغائبين، سجل خوليان وسجل لوتارو، وأرجنتين تقضي على دقة الساعة السويسرية. احضر القمة يا إنجلترا. فرنسا إسبانيا، لافوريا روخا في لقاء السحاب، إنجلترا الأرجنتين.

0: كود بيلينغهام يواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، ويقود منتخب إنجلترا إلى فوز ثمين على حساب النرويج بهدفين لهدف. وبعد انتهاء الشوطين الأصليين على نتيجة التعادل بهدف، ذهبت المباراة إلى الشوطين الإضافيين. لعب خلالهما بيلينغهام دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني، ليقود منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ نسخة عام 2018 بروسيا.
1: يسجل ثاني أهداف الإنجليز، إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام مرات ومرات بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز. لا شيء يقف في طريق الأسطول، لا شيء يقف.

0: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يقول إنه لا يوجد دليل يدعم المزاعم بأن هدف التعادل لإنجلترا في فوزها على النرويج كان ينبغي إلغاؤه بعدما بدأ أن الكرة اصطدمت بسلك كاميرا خلال بناء الهجمة. وكانت اللقطات لركلة المرمى التي بدأت منها اللعبة التي أدت إلى هدف بيلينغهام أظهرت أن مسار الكرة بدأ وكأنه تغير فجأة قبل أن تهبط في طريق لاعب وسط إنجلترا إليوت أندرسون. وبحسب قوانين اللعبة كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط الكرة، إلا أن الاتحاد الدولي أوضح أن جهاز استشعار مدمج داخل الكرة أظهر عدم وجود أي إشارة إلى اصطدام الكرة بالسلك.
1: الكرة في وسط الميدان، لدينا التمريرة هنا في اليسار، منقولة الكرة بعد ذلك كامين جوردون، ممتاز اللمسة، بيلي المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. نعم، هو من أوقف إنجلترا، بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز. نعم، السفيق أيها
2: الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعلن رسميا إنهاء مهام المدير الفني للمنتخب الأول بابا تياو إلى جانب كامل أعضاء طاقمه الفني، وذلك في عقاب الإخفاق في تجاوز دور 32. وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة تقييم معمق للمسيرة الرياضية للمنتخب في البطولة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار المصلحة العليا للكرة السنغالية بعد النتائج التي لم ترقى لتطلعات الجماهير والمسؤولين. كما تأتي هذه الإقالة استجابة لمطالب جماهيرية واسعة بضرورة إحداث تغييرات جذرية في هيكلة المنتخب، خاصة بعد تقارير أفادت بوجود انقسامات وتوترات داخل غرفة ملابس الفريق عقب البطولة.
3: الأسود لا تموت واقفة، الأسود لا تموت واقفة، الأسود تنصر حتى بعد ذلك.
0: قصر الإليزي يعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر المباراة النهائية المقررة في 19 من يوليو على ملعب ميتلايف في حال نجح المنتخب الفرنسي ببلوغها. في المقابل لن يتمكن ماكرون

0: هدف أول ضيع ضربة جزاء ولكن بتسديدة يسجل الكافي خطأ.
1: جاني إنفانتينو يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سيدرس مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبا اعتبارا من نسخة 2030 بعد انتهاء منافسات مونديال عام 2026، مؤكدا أن المونديال ببطولة العالم أو مؤكدا أن المونديال بطولة للعالم بأسره وليست لأوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، وأن منح الدول الأصغر فرصة المشاركة يعزز تطور كرة القدم عالميا. كما وصف رئيس الفيفا توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في النسخة الحالية بأنه نجاح بنسبة 100%. رغم الانتقادات التي وجهها القرار في المقابل، رفض رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تريفرين الفكرة ووصفها بأنها فكرة سيئة، محذرا من أنها ستضر بالبطولة نفسها وبالتصفيات الأوروبية. كما أبدى رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم فيكتور مونتياني موقفا مشابها، مؤكدا أن الفكرة ليست جيدة.
0: باسم اليسار سيلستين بابايارو، ميسي الهدف الأول، 1-0 ليونيل. مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعة في عالم القدم. أنا ليو.
2: والمدافعان دايو أوباميكانو وويليام ساليبا يغيبان عن تدريبات المنتخب الفرنسي في الوقت الذي يستعد فيه الديوك لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي. وعانى المدافع ساليبا من إصابة في الظهر طوال البطولة وحصل على راحة ولم يشارك في مباراة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج. ولم ترد تفاصيل حول غياب أوباميكانو، لكن قلب الدفاع شارك في البطولة مباشرة بعد موسم مرهق مع بايرن ميونخ. كما لم ترد أي توضيحات من المعسكر الفرنسي حول إمكانية عودتهما للالتحاق بالتمارين.
0: هذه كرة فرنسية والهدف الثاني. ديمبلي سجل الهدف الثاني. ديمبلي وجد الثغرة مرة أخرى بتسديد على يسار حارس المرمى ياسين بونو.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: يا طويل العمر سين، يا طويل العمر سين. البطولة
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
4: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: كيف الحال؟
6: يا أهلا وسهلا بيك. الحمد لله.
5: مو أخباركم حسين وطابخ؟ كيف أموركم؟
6: أمور طيبة.
7: طيبة طيبة
5: يا أخي. خذولكم يوم إجازة، أنتوا شكلكم بلسين يعني.
7: ماشي إجازة والحلال ماشي، لكن إحنا مستمتعين بالبطولة. مستمتعين
5: مستمتعين يا أخي. أنتوا ما تتعبوا؟
8: عادي عادي.
7: أفا أفا.
9: القوم لا شيء غير الأرجنتين اليوم.
7: هذا تسجيل ولا حقيقة ولا واقع ولا واقع ولا واقع؟
5: يا صادق.
6: نعم.
5: وين؟
6: موجود.
5: وين يا حسين؟
6: موجود.
5: يا صادق وين؟ وين يا حسين؟
7: حسين
5: هنا. ميسي وين؟ وين ميسي؟
6: وين؟
5: تعرفوا وين الأرجنتين؟
6: لا. وين؟
5: النهائي هناك ميسي. كيف الحال؟
6: حياك الله.
7: من معنا؟
5: وتانجو وتانجو وتانجو. عرفان الصوت؟ عرفان الصوت؟
6: لا ما أعرفه.
5: طاهر كلمتك اتكرر لي بالكلام.
6: طلع حسين هذا المندوس.
5: تانجو تانجو
7: تانجو تانجو. شوف لحظة أقلب في الأسماء.
6: شوف قائمة التانجو.
5: الأرجنتين
7: الأرجنتين الأرجنتين الأرجنتين.
6: شوف ما كاتبين، ما مسجلين،
7: ما سجلنا يا أخي. كيف هذا الدفتر بعد قديم.
6: زين
5: زين زين. معك حميد الغيثي.
6: حميد الغيثي هذاك صادق اللي يخليك تكرر. أيوة
5: خلاص. هاي معروف برازيلي. أرجنتين أرجنتين.
6: وأنت من تشجع؟
5: أنا شجع أرجنتين.
6: من تشجع؟ ما سمعتك.
5: الأرجنتين. ايوه. والنهائي برازيل انجلترا بعد.
6: احمد يوم يوم يوم رايح يوم رايح تتسوق وطلعت من السوق.
5: يوم انا كنت برتبش اي بالكلام غلط.
6: ايوه هذا ترى الله يهدي صادق.
5: الارجنتين ما اقول الارجنتين.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، متواصلين اكيد وياكم برنامجنا مونديال 2026. اكيد تواصلكم على 24698151 بالنسبه للاتصالات، وعلى 724420099 نستقبل مكالماتكم مشاركاتكم.
1: دلوقتي انت على الهواء، يا عم.
2: لا يتعشى
0: على الهواء.
3: على الهواء.
2: ليلة حلوة صراحة في كأس العالم وفي
0: صباحية. أيوة. الليلة شو اسمها؟
2: ليلة اكتمال أضلاع المربع. نعم. الذهبي في مونديال 2026. إنجلترا وصلت إلى نصف النهائي طبعا، والأرجنتين تحلق بالبطاقة الأخيرة. صار هذا أكثر منتخب يلعب أشواط إضافية، أنت تعرف 13 مرة أكثر منتخب في التاريخ. أيوة، في تاريخ مشاركات كأس العالم.
0: هذا وحدة رقم،
2: هذا رقم مميز يعني، تحطم أرقام بعد أنت،
0: ما بس أنك تتفوز وتوصل.
2: أيوة، لكن طبعا الحسم بعد في الدقائق الأخيرة، وهذا بعد ما تسوي إلى المنتخبات الكبيرة يعني.
0: طبعا أكيد. قولك بعد تسجيل الثنائية أمام المكسيك والنرويج، أصبح الإنجليزي بيلينغهام أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالأدوار الاقتصادية خلال نسخة واحدة من كأس العالم منذ الرقم من أرجنتيني
2: ميسي.
0: لا، رقم مارادونا.
2: مارادونا يعني أنت وش قلت الرقم؟
0: أنه يسجل في الأدوار الاقتصادية
2: هي
0: مرتين متتاليات. وهذا الرقم طبعا كان مسجل لنا مارادونا عام 1986، سجل
2: يعني هدفين.
0: ايوه، هدفين. أيوة. في الادوار الاقصائيه في مباراتين، مباراه المكسيك
2: على بالي هدف يعني.
0: لا في كل مباراه هدفين.
2: صح،
0: وهذا الرقم طبعا كان مسجل لنا مارادونا في 86.
2: شوف، محمد شمالي ودانا اليوم عند التليفون وقال شوف الخطوط كلها مولعه والناس تتصل 2 4 6 9 8 1 5 1.
0: بقى نار
2: وكلهم بعدين يزعلوا.
0: لا يعني
2: ما خذيتنا وما حصلنا فرصة نتكلم وما عارف ايش، وانت يعني بقى نار. ايوه، وبعد عندنا رسائل على 7 2 4 4 2 0 0 9. لكن خلنا ناخذ مكالمة بالمرة عشان. حياك يا هلال.
4: هلا ابو علي، مساك الله بالخير.
2: الله بالخير والعافيه،
0: حياك الله.
4: حالك اخوي انت واخوي صادق،
0: بارك الله فيك، حياك يا الله يا هلال.
4: يا مرحبا. قالوا التانجو زي ما شربوا المانجو البارحه، طلع من تحت السكين.
2: اليوم الصبح قصدك؟ صح،
4: اليوم الصبح.
2: شكلك
4: اليوم
2: نمت بعد بجل. المباراه انت.
4: ابو علي
2: شكلك نمت بعد المباراه يعني، حسبتها امس.
4: ماشي لين الصبح انا فريق
0: واصل.
4: انا حتى حسين ضحك، صادق قصدي ضحك يوم سألت النهاية من بيكون، قال أنا مع هلال، والآن في المربع الذهبي هلال وفريقه.
2: هلال وصادق.
4: هلال لا، صادق بعدها ما أنها بثقة، لكن قال مع هلال.
2: مع هلال. مع هلال. مع هلال. المهم إنه
4: مع هلال. وبأمانة أبو علي فريقي مما أصبح المتصلين لأنه مع الإنجليز.
0: عاد متحزن بيك أنا ترى.
2: ساعدكم السلك، ساعدكم السلك، سجلوا هدف هلال، اسمح لي يعني. سلك يقول لك
0: الواير
2: مع الكاميرا ساعدكم تسجل. هي
4: انا قلت لك فرنسا وانجلترا في النهائي،
2: والارجنتين وين راحت؟
4: التانجو اغلب يشرب المانجو مع انجلترا
0: يعني، هذا حد بس.
2: والله خالص تسوي بالعكس.
4: البارحه مشعل يقول انا اتوقع النرويج امس على انجلترا، ظهر النرويج.
2: هي
4: ظهر النرويج هلال، حتى خرجوا وما ما ما هلين بالنسبة هذا ما سوى شيء.
2: ما هلال، هلند
4: هلن هلن هلين أنا أسميه.
2: هو يمكن اسمه هلال يعني، هليلي اسمه.
4: والله جيت شعبه يعني، لكن أمس مثل ما شارب حليب هو وما ما عدل شرب.
2: ما ماكل زين يعني.
0: ما كثر.
4: لكن أنا أبو علي منصدم من مباراة المغرب لحد اليوم، بقى حد يوضح لي، لكن ما عارف يعني.
0: بعدك عايش الصدمة.
4: وصلوا
0: بلادهم عاد.
4: مباراة سيئة.
0: وصلوا بلادهم.
4: هي لك المباراة السيئة هجمة واحدة للمغرب يعني شوطين فرنسا في ملعب المغاربة.
2: ماشي صحيح، ما أول تسديدة في الدقيقة 83
0: محمد وهبي كان متراجع،
4: بس ما أعرف الخلل في المدرب أم في اللاعبين.
2: بعدين يجيك واحد يقول لك والله البلنتي مال مبابي ما صحيح. زين تراك أنت ما هاجمت يا أخي، خليك من البلنتي أنت وخليك من الحكم.
4: ماشي أبدا لا روح لا قتال ولا شيء، الفريق من بداية أنا والله شوط واحد ثاني رحت أرقد يعني مليت مباراة.
0: يعني ما هو المغرب مع البرازيل، المغرب مع كندا
4: أسوأ مباراة.
2: لكن عندي سؤال هلال، أنت اليوم صابح من الصبح تشوف مباراة الأرجنتين، ليش وأنت ما تشجعهم أصلا؟ أنت مع الإنجليز.
4: أنا بعض من الناس اللي يقولوا يعرفوا أنفسهم بعد يزاحمونا في الاتصالات، المشكلة الناس فرقهم خارجة بعدهم يزاحموني.
2: تضرب في الحكي تراك هلال،
4: ما عندي لكن في ناس ما يزاحمونا فرقهم خارجة برا.
2: يعني انتم فرقهم خارجة ليش تزاحموا ذي الانجليز؟
0: ارتاحوا خلوا المجال،
4: خلوا المربع الذهبي يا اخوي الصادق، الجماعة ذي اللي فرقهم
0: حل كبار حل كبار خلوه
4: حل كبار، اما بتموا يزاحمونا والبرازيل ورونالدو على بيوتهم مساكين.
2: وهولندا من زمان بيت معنا متلحفين،
4: ومش على بعد اقول له ما بيوصل بعيد مع انجلترا اكد له يعني.
2: هو توعد واصل بعيد ترى، يعني باقي له خطوه ويروح النهائي ويشيل الكاس وشيل يا طويل العمر.
4: صحيح حتى يا اخوي يا ابو علي، يمكن سويسرا الطرد ما اعتقد انه صحيح هذا. وش شعورك؟
2: شعوري والله انا يعني ما، لكن هو ترى هذا تمثيل وعنده اللاعب كارت سابق ومثل وقال لك عليه كارت ثاني والسلام عليكم.
4: إيه لكن لعبوا بعشر لاعبين الاضافي على الارجنتين، يا الله بجفار بونا بنهايه المباراه.
0: مهم سجلوا ضربوا ثلاثة
2: دفار، يعني كأنها سيارة مخلصة بطاريتها
0: دفروها
4: بشربوا المانجو مع انجلترا ما على يوم الثلاثة.
2: آها
4: إيه
2: مباراتهم الأربعة عليه؟
0: الأربعة مباراتهم
2: ثلاثة
4: طبق.
2: أيوة
0: لا أنتوا ماشي الصباح خلاص،
2: ثلاثة فرنسا وأسبانيا
0: ساعة 11
4: وأسبانيا.
2: أنت من بغيت منهم في النهائي فرنسا وأسبانيا؟ من بغيت ما دام إنك واصل النهائي يعني؟
4: انا والله وش اقول لك، انا ما عندي مشكله في فرنسا يعني. يلي يقول فرنسا مرعبه ما صحيح الكلام، احنا ما عندنا مشكله، هذه نهائي فيها روح فيها قتال، ما مشكله مرعب ما مرعب، كل حاجه بالبطوله.
2: ايوه
0: زين بنشوفهم ان شاء الله.
2: حاضرين بنشوف ومنتظرين،
4: بس انا توقعاتك انت ابو علي انت وصادق بامانه يعني، من تتمنى يكون في النهاية؟
2: أنت من تتمنى البيرو قلت؟
0: أنا اللي أتمنى هلال.
2: هلال فريق هلال.
0: هي فريق هلال.
2: لأن من زمان ما وصل نهائي، خليه يوصل شوي.
0: ومن زمان هي ما وصل بطولة، عنده بطولة واحدة بس.
2: عنده بطولة عليها غبار عاد.
4: لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، إحنا متأملين إنجلترا النهائي وفرنسا.
0: راعي بلاد بعدنا هيستو ما.
4: حتى راعي السوكة مغيبين وغاية تصل من خارجة المغرب.
2: من هو؟
4: راح سؤال السكسوكة يقول اللي مع المغرب.
2: هي اللي يغني حال المغرب اللي يغني
4: لهم نعم.
2: كيف حال ما حال هذا؟
4: موسى
2: أيوة.
4: يا مرحبا يا أخي يا أبو علي وسمحونا.
2: الله يخليك جزاك الله خير، بارك الله فيك ومشكور.
4: أنا أتمنى محبين الإنجليز ما حد يفر يشارك معاي واحد يشوفنا أتنقل داخل الإذاعة.
0: أنا دعمك معك.
4: لا تدعمنا بوقت أمارة الصناعية تبوك حر الجو حار.
2: يقول يا أخي يقول أحس وحدي إنجليزي هنا يا أخي.
4: أحس وحدي أبو علي والله، لما التانجو والبرازيل والبرتغال وما أدري من، وأنا معه
0: وحيد مسكين
4: فريقي في المربع الذهبي.
2: شوف الحين بيزيدوا ربعك أنت، ما دام إنك بتلعب ضد الأرجنتين بيزيدوا ربعك، تو اصبر بتشوف.
4: ما أحب حد يزاحمنا نحن من فضلهم إيه،
2: لأن مرات يضيعوا عليك ترى،
0: ما عشان الإنجليز بس عشان النكايف في الأرجنتين.
4: إيه اسمع لي اسمع، كلهم عايبين بخش عمارهم شوي.
2: إيه بيتشبقوا على قولة عبد الرحيم،
4: بيتشبطوا.
2: مشكور يا لال أحسن،
4: بارك الله فيك،
0: الله يحفظك ان شاء الله،
4: حياك الله لما خرجنا،
0: بارك الله فيك. احسنت
3: على الارجنتين، هذا الازرق لونه البحر، هذا موجاته عاصفته، هذا الارجنتين هذا التانجو، هذا الارجنتين هذا التانجو، لونه الازرق لون البحر. انا ما بسوي شلات بس سبحان الله مارو
2: على الماشي
5: أقول لك معروفين ذاك صوب ما شاء الله عليكم.

0: على 7-2-4-4-2-0-0-9. رسائلكم على الواتساب. أبو عبد الله الكمالي مساء الخير حسين وصادق والمبدع الشملي، مثل ما توقعت أمس نتيجة مباراة الأرجنتين 3 أهداف، وإن شاء الله اللقب إلى الأمام نحو الأرجنتين يا تانجو. سمير اليوسفي، نعم إنه قانون العجائب تمثيل وسط الملعب، هذه جديدة.
1: على فكرة أمبولو هو رابع لاعب في تاريخ كأس العالم يتعرض للطرد بسبب الحصول على الإنذار الثاني بداعي التمثيل، والأول منذ الغاني أساموجيان في مونديال 2006.
0: نعم.
1: يعني من 20 سنة أول لاعب يحصل على يعني إنذار ثاني وطرد بسبب، طبعا حصول على الإنذار الثاني وطرد بسبب التمثيل. يعني من 20 سنة،
0: وهذا ما بينساه لين قدام 20 سنة.
1: لا ما بينساه طبعا أمبولو.
0: طلع
1: من قدك كرين كرين وغير رايح راد على الكورنيش اليوم، كرين كرين كرين كرين والمزرعة عطشانة.
0: وحدة يعطى عمر إجازة. عدنا اتصال ولا كم الرسالة؟ عدنان.
2: هلا والله.
0: حياك الله.
2: الحمد لله طيبين.
0: كيف تنفس؟ كنا شو اسمه؟
1: كنا راكض 5 كيلو.
2: خلنا شوية خدنا.
1: المباراة كانت الصبح حيدها ولا؟
2: طلعنا من عنق الزجاجة. نعم. مباراة صعبة كانت صراحة.
1: ترى على فكرة في 2014 وصلتوها بعد المباراة معكم، وصلتكم سويسرا إلى الأشواط الإضافية. في دور 16 مونديال 2014 ما اول
2: وعادت تو مره اي لا احنا سلمنا صراحه المباراه الماضيه ونقول الحمد لله رب العالمين توفيق من الله سبحانه وتعالى والتانجو رايح خطوه
0: تعودتوا على السلامات
1: يلا انتوا
2: الخوف للمباراه القادمه
1: بس هذا شويه تغير 3-1 المباراتين الماضيه 3-2 ها بعد التمديد
2: اخر شيء خلاص
1: يعني الجايه 3-0 بتكون هي صح
2: شد الهمه قالوا شد الحبل
0: ايش شد الحبل هناك
2: يشد على عماره يمشيوا ما بغى مشي
0: هناك بلينغهام هناك
2: الخوف الخوف بالانجليز
0: اقول لك عدنان
2: اذا انا شوف انا بقول لك اذا
0: تريد شور
2: ما تعدد نفس لعب مع سويسرا ما شاربينها
0: تخلى عنك شاربينها ما شاربينها مع الراس الأخضر وعانيته بعدين مع مصر وعانيته
2: أي هذا ما عنده ما يعني ما عنده ما إلا قناص واحدة وقناص الإنجليز مشكلة هاري كين من سو من سودة اللاعب الثاني
0: بلينغهام
2: من سو
0: مدويكي
2: يعني إذا نفس اللعب
1: ساكا تعبان صراحة هالبطولة ما سوى شيء
2: إذا نفس اللعب لعبنا مع
1: جوردن
2: الإنجليزي الفريق الإنجليزي روح فيها مباراة صعبة جدا مباراة قوية
1: هاريكين عنده إنذار وبيلينغهام
2: بيلعبوا
1: لا بس هم مهددين بالإيقاف إذا حصلوا إنذار ثاني
0: إذا وصلوا
1: لكن
0: يعني
1: عاد بعدهم ما حصلوا في المباراة
2: ما علي
1: يعني بيلعبوا
2: بيرتبوها بيدخلوا ويحصلوا إنذارات
0: عجلتوا تقول ما يرتبوا لكم حل غيركم يرتبوا لهم
2: لا بعدين هيجي
1: خلاص راحت عليهم هم ترى الحين بيلعبوا معك
2: لا بيتصل ترى الرئيس الإنجليزي الدول البريطاني يتصل برئيس
1: بانتينو
2: ويشلل
1: كما ترى هي ماشي كي ما اي حد يتصل ما يستوي بعد
0: اتصال من اتصال بعد عدنان
2: زين علاقات مع ترامب
1: زين انت شو توقع يعني مباراتكم مع انجلترا بتطلعوا
2: والله شوف انا اتمنى انا ما شغل الف ودور
0: سيده
2: انا اقول لك الكلام سيده واحد انا ارجنتيني ومشجع فريق الارجنتين واتمنى على الفوز لكن اذا على هذا اللعب طالعين
0: اي لان رده الفعل جي متاخره من عندكم
2: اكيد وما كل الفرق راح تسمح لك انك انك انت ترد الفعل كذا فاق الاشواط يعني في فرق ما شاء الله عنده قوه الدفاع
0: يعني مع يعني المنتخب الانجليزي مباراه كبيره بتكون.
2: اذا كنت كما فريق مصر كان متقدم 2-0 لو المدرب اخر 10 دقائق سحب بعض سحب من الوسط وقوى دفاعه احنا ما بنجيبش. لكن المدرب المصري استمر على هو على الهجمات المرتده.
0: نعم باغي يسجل الثالث.
2: ايوه
0: طيب يا عدنان
2: ترى مشينا منها وصل ومشينا من وش اسمه دي
0: مصر
2: ما.
1: مشكور يا عدنان.
2: الله يعافيك يا اخي
1: احسن
0: بارك الله فيك.
2: اهم شيء راعي اللي جلس
1: والله ما نعرف ايش حالته يا ديم.
2: كرينك
1: هذا من الكورنيش يقول لك رايح راد
2: اظن من الفقر هناك.
1: ايوه
2: بعد المباراه هناك هاي مكان سائر جاي.
1: ايوه سائر جاي والمزرعه ما حد فيها.
2: لا تتسوق على البيداوم اذا فازوا اذا كذا ما فازوا بينام.
1: صح ايوه
2: كرينك
3: على وين على وين على درب البطولة على وين على وين يتنجو على وين على درب البطولة على وين انتوا ما انتم خوفانين
1: خايفين عليه التانجو خايفين عليه
3: لا تخاف علي ليش تخاف علي ما مشكلة معوض ان شاء الله النهائي نحن ان شاء الله بإذن الله يا قوم
1: واو.
3: لا برازيل بعد اليوم
1: يا إلهي سلسل تارا
3: على وين على وين على وين يا تانجو على وين على وين يا ميسي على وين على درب البطولة على وين على درب البطولة على وين
1: حلو الإيقاع عجبني منتخب الأرجنتين طبعا وصل نعم. للمربع الذهبي في كأس العالم للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ 2014 إيقاع اللي سمعناه قبل شوي في الأغنية مع العلاوين أيوة ترى هو صاحب الإيقاع من أيوة سمع
0: أكش كان يطبل ركز على الإيقاع
3: علاوين يا ميسي علاوين على درب البطولة على وين
1: اسمع هذا
3: على سمعت هذه
1: اسمع الأخيرة
0: تأكيد ثالث تك تك
1: شوف فاصولا ميسي هذه ما ميسي
0: ما ضمن فاصوليا المهم فاصوليا وميسي
1: المنتخب الأرجنتين إذن في نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ يؤكد قوة نعم. الأرجنتين طبعا 14 22 و2026 وقبل 2014 ما وصل إلى نصف النهائي من عام 90 السنوات الأخيرة سنوات الأرجنتين كما ذكرت هذه المباراة هي رقم 13 للأرجنتين لتوصل لأشواط إضافية وهو رقم قياسي وحقق الفوز في 11 منها يعني لعبتها هذه ما حد يغلبوا فيها يعني فعموما
0: وهو طبعا يصير بثبات لو أنه يعني بصعوبة لكن ماش حاليا
1: كاس عالم لازم تكون بصعوبة انت باغ تمشي يعني على راحتك ما
0: بتحصل
1: صعبة يعني
0: ما الطريق مفروش الا ورد مثل ما يقولوا
1: يمكن مفروش الا ورد ما نعرف
0: بس هو هذه النتائج
1: عاد رايهم هذه لكن انت في النهاية انت
0: هذه النتائج والقرعة خدمته
1: نصف النهائي في كاس العالم ما يجي بسهولة
0: طبعا
1: اخدم نفسك بنفسك
0: هل يحافظ على لقبه او انه
1: ويفعلها للمره الاولى منذ عام 62 البرازيل
2: الو
1: اوه نسيناك سامحنا نسيناك الدنيا مولعه ما عندهم تفاهم هات تفضل دخل
2: اقولكم اذا انتم تشجع على الارجنتين
1: دخل لا تكلم
0: ما على الباب تعال خل ما على الباب يسولفوا
1: تعال لا تكلم من على الباب تعال
2: لا
4: لا انا جاي، انا صار لي ساعه واقف، انتم راضين
0: تفتحوا. انت من الحوش، من الحوش جالس تسولف، تعال ادخل.
4: والله
0: صار لنا ساعه ندق ما شفناك انك على الباب، سامحنا ما شفناك.
4: يعني الفار ما تعرفوه الا في مباراه الارجنتين؟
0: ما نعرف كيف
4: مالكم انتوا. انا اسالكم تو، انتم مقتنعين يعني كله هذا محض صدفه؟
0: هذا والله صادق جالس يتكلم، يقول مفروش صادق، يقول مفروش بالورود، وفهد يقول كلها لعبه، وسمير بعد امس راس انفنتينو بعد جالس يرصف، هي وقال يرصف الطريق مع سمير. سمير اليوسف سمعته ايش يقول؟
4: يا اخي شوف صراحه اللي جالس يصير شيء مو طبيعي.
0: نعم
4: شيء مو طبيعي يا أخي. يعني اليوم هذا الفار، أنا بغى أعرف إذا الفار ولا السنور
0: زعلان. ولا زعلان زعلان مقبول
4: مباراة الأرجنتين.
0: إيه لكن تعال خليك أنت من ذا الموضوع، اسمعني.
4: لا صبر ها. أنا سؤالي وين الفار في مباراة الأرجنتين لما هذيك الغلطة مع الميسي؟ وين؟ ليش ما طلع
0: يوم مباراة الجزائر؟
4: المباراة الأولى يوم
0: مع الجزائر،
4: لو واحد أعمى بيشوف النطر،
0: ترى ما شافه، ما منتبه عليه، دار قدامه
4: ما شيء. يعني صراحة يعني أنا قاعد أشوف المباراة يعني قلت وعد ما علين كذا.
0: لمسامح كريم
4: طيب متى بنسامح؟ مو قال
0: زحشتون
4: حسام مو قال يوم خلصت مباراة
0: أبو منيب تو. ليش
1: واجد قال واجد؟
0: هاو شاد نفسك تو أنت؟
1: ليش معصب يعني أنت تو؟ ما فهمناك تو أنت ليش باغي؟
4: ما يصير ضيعوا البطولة صراحة. شوف أنا من البداية قايل لكم بالنسبة لي البطولة انتهت بخروج هولندا.
1: زين أنت ما فريقك ما يلعب
4: كرة حلوة؟
1: زين فريقك ما يلعب، أنت وش دخلك فيهم الحين؟ فريقك لا موجود ولا شيء ولا لك، مالك علاقة يا يعني.
4: عقب يوم فريقي ما يلعب بس ما أشارك معاكم؟
1: لا شارك
0: طبعا ما.
1: أهلا وسهلا، لكن أنت تو الحين الأرجنتين طايح في الأرجنتين، مساكين ذي اللي بيزعلوا مرة الأرجنتينيين.
4: أنا ما طايح بالأرجنتين والله، أنا أقول لك لا، أنا دائما أقول
1: هو قال متشبخ في الأرجنتينيين، قلب عليهم
4: شيء. لا أنا ما قلت متشبخ حد، أنا ما أتشبخ.
0: هذا عبد الرحيم قال انا
4: والهولنديين.
0: انا اتكلم باسمهم،
1: هو المتحدث الرسمي باسمكم،
4: هو رئيس رابطه المشجعين. لا عبد الرحيم
1: زين، هو قال انتم متشبقين في الارجنتين، تشبيق.
4: لا عن نفسي ما متشبقت حد صراحه. لكن اللي صار امس صراحه،
1: لكن من شجعته انت؟ ما قلت لنا ذيك اليوم الارجنتين؟ قال لنا الارجنتين. لا قال الارجنتين. والله انا اتذكرك زين يا اخي.
4: لا تحلم،
0: يقول له بعدنا
1: يا اخي، دور المكالمة يا اخي.
4: شوف انا الفريق الثاني حقيقة انا اقول لك
0: يا اخي، قول له بعدنا ما مغيب.
1: لحظة،
4: الفريق الثاني الانجليز، لكن انا اقول لك تو تعرف
1: يا اخي، ما قال الارجنتين انا سامعنا الارجنتين
0: حتى محمد بعدك.
4: من هي سمعتني
1: جيب تسجيل ارجوك.
5: سجل رصا ايوه، يلا انتوا كلكم عليا. سجل رصاديك على بوزك
0: ترى. عاد هذا هو يوم يطلع المنتخب اللي تشجع تقوم تخالط الامور عليه.
1: اذا طلعت لانجلترا بيشجع في النهائي فرنسا، لانه والدي يشجع.
4: لا مستحيل، عاد فرنسا مستحيل اشجعها.
1: انت شجع الارجنتين خلاص في النهائي.
4: لا شوف انا اقول لك مباراه الانجليز يعني لو نجي نتكلم من ناحية فنية، الإنجليز أفضل حتى بدنيا، حتى كبدلاء. لاحظ أمس مش اللي فرق مع الإنجليز؟ البدلاء. لكن تعرف إيش المشكلة الحين؟ المشكلة إنه الإنجليز بيدخلوا المباراة هم عارفين أي غلطة تحسب للأرجنتين.
1: لا اسمح لي، هذا ما عذر. إحنا ما شفنا شيء نحسب للأرجنتين. عطنا واحدة يعني، عطني واحدة.
4: يعني انت ما شفت شيء يحسبها للأرجنتين؟
1: لا عطني واحدة انه حسبها الحكم على الأرجنتين وهي ما صدق يعني.
4: قل لي وايش الشيء اللي حسب على الأرجنتين؟
1: انت عطيني واحدة، انا قلت لك عطيني حبة واحدة.
0: عطيه ايش اسمه؟
1: يلا هات.
4: انا اقول لك مرة ثانية، ارجع اقول لك، هي مباراة
1: الجزائر.
4: ليش الفار ما تدخل؟
1: الجزائر؟
4: ايوه ليش الفار ما تدخل؟
0: خلى لقطه ميسي
1: رجع على اول مره، احنا واصلين اخر شيء. عاد
0: لا ترجع
1: تو الفريق، تو الفريق في نصف النهائي الحين جات بس هناك.
4: انت لاحظ،
1: شوف من اكثر
4: صاير في البطوله في مباراه الارجنتين. ليش
1: محمد شملي؟
4: هل معقوله
1: انه
4: بحظ
1: الصدفه؟ من اكثر لاعب كان يتعرض للضرب في الملعب من جانب بقيه اللاعبين ما ميسي؟
0: ميسي في لقطات، ترى ما يمكن في لقطات ما حد يركز عليها.
4: شوف انتم مفروض تكونوا محايدين.
1: انت محايدين ترى احنا بس
0: اكثر عن كذا محايدين
1: بعد. ترى عشان كذا عشان اننا محايدين نقول تجيب لنا لقطه تقول انه هو الحكام ماله فيها للارجنتين.
4: ترى اقول لك هي شيء كمان مال ميسي اصلا بعد شيء عن ذيك
1: غير هذه. يلا هذه الجزائر خلنا يلا معك نحن هذيك. لكن تقول انه كل مباريات ان الحكام مع الارجنتين. يلا
4: ما قلت اقول لك الفار ما يطلع الا مع الارجنتين.
0: ما قلت
4: لحظة اوكي اقول لك
1: زي بسالك لحظة لا انت تشجع انجلترا؟
4: ايوه.
1: امس يوم ضربت الكرة في السلك ورجعت حل هندرسون ما بين ان الكرة رجعت من السلك وبعدين قالوا لا والله الحساسات ما تحركت.
4: انا اسالك حسين شفتها
1: ما جاوب
0: هي اكثر من لقطة واضحة انه ضربت في السلك
1: واضحة ليه؟
4: أصلكم أنتم كلكم شجع على
0: الكيف ردت نزلت تحت كذا وردت.
4: أقول لك الحين أنت يقول لي جيب شيء على الأرجنتين لا
1: حد جاب له شيء.
4: صلاح قبل الهدف ليش ما رجع للفار؟
1: صلاح وش فيها هلا خطة الله يهديك والله.
4: أنت قول لي ليش ما رجع للفار؟
1: أنت الحين تكلم بالعاطفة؟
4: لا
1: يا أخي إذا كان أغلب الحكام قال لك لقطة صلاح ما فيها شيء بس احنا مشكلتنا بالعاطفه نتكلم يا اخي.
4: من اغلب الحكام من الحكام
1: كولينا في حكم من اسمه في حكم حتى الحكم القطري من اسمه الحكم القطري ذكرنا سعود العذبه
0: نعم
1: قال ما فيها شيء ولا اللقطه اللي قبله
0: بعد نفس
1: وفي حكم مصري ثاني اسمه عادل من اسمه نسيته
0: هو جابوه الحكم
1: جمال الشريف لحظه خليك من ذيله جمال الشريف قال ما فيها شيء يعني الحين مقبول يقول فيها شيء خلاص لازم يرجع الحكم.
4: أنا أرجع وأقول والله أنا أرجع وأقول لك أنا شخصيا أقول لك إنه ما فيها شيء.
1: لحظة اسمع لحظة سمع. لحظة مقبول أنت خلت من تشجع يوم طلعت هولندي؟
4: ها؟ ما قلت لك أشجع حد.
1: يلا لحظة اسمع
4: والله صراحة أميل للأرجنتين شوية.
1: يلا خذ هذا صوتي أنا هذا صوتي أنا.
4: لا ما تشبك أميل.
1: تميل. أيوة يميل. السلام عليكم.
4: شوية لا قال لك أميل ما قال لك.
0: هي شوية ولا واجد المهم في ميلان.
1: يا أخي أنا صراحة ما فهمته يا أخي مقبول يتكلم عربي ولا يتكلم فرنسي أنا ما فاهم ولا إيش يعني أميل وش يعني تشجع الأرجنت أنا يعني أميل لبرشلونة يعني وش؟ يعني مثلا اعطيك مثال تقول لي اميل للارجنتين يعني لما تقول لي ايش الحين هو مش فهم ان انا
0: شجع برشلونه لما قال اميل لبرشلونه فانت تشجع برشلونه
4: لا تعرف ايش افهم انا
1: انه
4: اشوف فاز ما فاز ما يهمني هذا لما اقول اميل يعني
1: انا
4: الحين تبغاني لما
1: تنهزم والله يا اخي ما فهمتك
4: لما تنهزم هولندا
0: اذا اوكي زين لحظه هو قال انه اذا فاز يميل الحين فاز الحين الارجنتين
4: اذا فاز يميل
1: وما عاجب عندك زين لحظه من بعد يشجع كل يوم فريق ترى مقبول حط حط حط حط اشرطه كلها موجوده ايوه زين
4: ايوه لكن صراحه ننتظر بقوه وبشغف عشان نشوف البرتغال امام
1: اسبانيا
4: الدور الاسباني
1: جميل
4: ايوه
1: مشكور يا مقبول
4: العفو
1: ترى نمزح معك يعني ها قال شجع اسبانيا ليه انت تشجع اي منتخب انت
4: انا هذا ما يوم اقول لك انتظر هذا معناته انتظر ما اشوف مباراه قويه ما قلت اني اشجع تو هذا تفهموه انتم ان انا اشجع
0: يعني الميل ما انت تشجع
1: دخلنا في الفخ محمد جميل نزيد
4: صراحة أميل للأرجنتين شوية
1: نزيد قالها عبد الرحيم
4: لا ما تشبك أميل
1: تميل
4: لو انهزم
1: أيوه يميل
4: عادي بالنسبة لي
1: قال لو انهزم عادي
4: لو انهزم عادي
1: أيوه معك حق تو أنت عندك
4: عادي يعني
1: بس يعني أنا ما فهمت والله يعني تميل حال الفريق الفلاني بس لو انهزم عادي يعني أنا يعني
0: معاهم ما مع
1: عايش ومش عايش يعني ما فهم
4: يعني معاهم ومش معاهم
0: يعني متعايب عمرك
4: متعايب
1: حلوه زين تو انت يعني قلت لي انك ما مستمتع بالبطوله خلاص
4: شوف والله ما هي ذيك المتعه حقيقه لكن طبعا يمكن بحكم ان تعرف انا لدرجه ان اليوم اخذت اجازه على أساس إني تعرف من ساعة واحدة وبعدين تنتظر.
1: إيه صح صعبة شوية، لكن عشان تشجع الأرجنتين وكذي.
4: لا لا، أنا لو أشجع الأرجنتين بالعكس بروح الدوام وأنا فرحان.
1: إنزين بسألك، أنت مقبول الحين يعني تتواصل معنا من أول نسخة من المونديال 2010 صح؟
4: أيوة فعلا.
1: قديم معنا.
4: من 2006 لما كان مع حميد.
1: حميد قديم بعد قديم يعني بعدك ما مولود أنت صادق.
6: أيوة لا.
4: أقول لك صادق يمكن هذا ما مولود.
6: لا بعدني. 2018.
1: مواليد 18.
4: أول مكالمة لا.
6: مونديال روسيا.
1: إيه أول مكالمة يبى يقول. هي.
4: والله أول مكالمة في ذاك البرنامج، سامحوني على الكلمة، الكلمة صوفية العالم كله فيها.
1: لا حاشاك حاشاك
6: عزيز عزيز.
4: على فكرة كانت أول مشاركة لي إذاعية.
1: ما شاء الله.
4: أول يعني سبحان الله، ما أعرف مو قلت مو ما قلت.
6: وشوف من ذيك السنين هولندا بعدها.
1: وعدوا عم تمسك بهولندا يا أخي. مشكور مقبول يا أخي. وسامحنا شوية نمزح معك ترى، لأنك أنت من الناس القديمين من الرعيل الأول.
4: لا لا خلاص إعلانا.
1: لا لا ما تزعل ما تزعل.
6: براضيك.
1: خلاص خلي الإنجليزي يفوز عشان ما يزعل. نخبر مشعل والربع هذيل الجماعة. بس عاد هو مشكلته الحين منيب.
4: سلام عليكم والله.
1: منيب يتعاطف مع ولده.
6: هي فرنسا بعد.
4: أقول لك حسين.
1: نعم.
4: والله أنتظر منيب يطلع.
1: ايوه لانه هو طايحب.
4: اشملت اسمعني صح؟
1: هي
4: انا برسل، الله يخليك، انا برسل له تسجيلات ابغى ينزلها خاصه. انا برسل له.
1: ايوه مثل
6: حال منيب.
4: حال منيب خاصه ذلك.
1: مشكور يا ابو منيب.
4: يا الله العفو، بارك الله فيكم.
6: الله يحفظك. احسنت.

اسمع يا حسين وين راح التنقل، وقلنا لك يوم الأربعاء، وقلنا لك يوم الأربعاء، واليوم نبغى كتل عليه يا الله، واليوم نبغى كتل عليه عن التانجو يا الله يا حسين، عن التانجو يا الله يا حسين. واحد قالوا بيعصروا، واحد قالوا ما نبغى غير التانجو الكاس حالي.

0: عليكم يوسف البلوشي أبو عيسى. مشكور يا أبو عيسى.
1: تشريف يا أبو عيسى.
0: جزاك الله خير على متابعتك كل يوم. طبعا متابعنا أبو عيسى من بعيد لبعيد.
1: بارك الله فيه وأكيد نسعد بمتابعتك يا أبو عيسى.
0: أكيد.
1: مرحبا بكم شباب. السلام نبارك لليونيل ميسي بين قوسين مشعل. فوز ال
0: من هذا
1: هذا من الكيومي. شو وعد انكم مش على هدية ميم عين. هو الكيومي اللي يرسل طبعا. على خاطر النجادي انجلترا التي وضعت قوانين كرة القدم عاشت الاستقرار فقط في زمن هاري كين. تخيل تاريخهم كله في كأس العالم وصلوا 4 مرات نصف نهائي، منها نصف نهائي مرتين في زمن هاري كين. انجلترا لعبت في زمن هاري كين مباراتي نهائي كأس أمم أوروبا وهذا أفضل إنجاز في تاريخهم في البطولة. مسيرة هاري كين تستحق التقدير مع المنتخب والأندية.
0: أتمنى أنهم الربع النهائي من أكثر المنتخبات وصولا بعد ألمانيا والبرازيل. نعم. يعني
1: الكأس الإنجليزي محمد العريمي من صور العفية، تحياتنا لك. الأرجنتين إلى الأمام. أبو محمد الزجال مساء الخير. مدرب الأرجنتين هو العدو للمنتخب، معتمد معسكر قديم ما يعطي فرصة للشباب. تحياتي. مشكور يا أبو محمد.
0: معهم بطولة كأس العالم ترى.
1: سجاني. هاي. سكالوني.
2: بطل عيونك يا حبيبي ولا هنت.
0: ولا هنت.
2: إيش الغلا وإيش قولوا بطل عيونك.
0: عيونك.
2: فكر أنا هو مش أنت أنا ما في خوف خوفونه.
0: يا من خبص.
2: فكر أنا هو مش أنت أنا ما في خوف خوفونه. أرجنتيني دي فوز جرانتي يا رجل.
0: أرجنت.
2: يلا هونك يا ميسي يلا هونك يلا هونك يا ميسي يلا هونك
0: يلا هونك
2: فكر على ماري ولون.
0: وش فكر المعلومة؟ فكر هو ما في معلومة. 2-4-6-9-8-1-5-1
1: كلمات
0: كلمات داخل ضرابة داخل ما هذه هذا شعر ولا كيف؟
2: أيوة. حزب عيوني وحزبي طلعوا عيوني. هذا نمونا كل يوم.
0: أنا كل يوم يجي العصر يجي السناك ويشرب شاهي ويسوي هذا. معناها يشجع الأرجنتين. حبيبي طلع عيوني. كل يوم يطلع بالغصب. يوصل أشواط إضافية وبالغصب يمشي. بعدين صراحة يعني شكله زعجنك اليوم العصر هناك. بس حلوة الودنة ترى يعني. هو حبيبي طلع عيوني. الأرجنتين يطلع عيون مشجعينه. ولا هند.
1: ولا هند بعد يقول لك.
0: أبو منصور.
3: ياك وبياك
0: حسين. يا هلا ومسهلا. انت وين غيبت بعد ما طلعت البرازيل؟
1: حياك يا ابو منصور.
3: معك في الشوارع زحمه زحمه زحمه مره مشي
1: وهو
3: زحمه
1: مصوف لهم يقول عيل
0: هذا
3: مساك الله بالخير.
0: حلا الارجنتينيين ترى.
1: ايوه الله بالنور. حياك يا ابو منصور.
0: بالخير. يا هلا ابو منصور.
3: الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. العزبه قائمه بعدها ولا؟
3: والله العزبه قائمه باقي مسئله بس باقي الحين فرنسا
0: لا بصحتها ما هي يعني.
1: تعيش ايام الاخيره.
0: يعني العزبه ما هي يعني الاوليه يعني؟
3: لا لا الحين بعد العزبه تستاد ابو علي من ان شاء الله من يوم الثلاثاء بتكون رمسه حلوه يعني.
1: ترجع مرة ثانية
3: عشان استودع خلاص عاد خلاص
0: هناك عاد رمسة حلوة. اسبانيا وفرنسا مباراة ما تفوت هذه.
3: ايوه مباراة خلاص يعني مباراة فرنسا والاسبان مباراة حلوة يعني.
0: وانت مع من الحين ابو منصور بنطلع
3: يعني فريقك؟ والله عند الفايز.
0: يعني مريح اعصابك.
3: مريح اعصابي انا عند الفايز.
0: لا الحين ابو منصور يقول مقابل صحون بس بدنا نشوف صحن نشوف
3: ابو علي. ابو علي صراحه انه صراحه نشكرك انت والاخ صادق وشملي صراحه على البرنامج الجميل صراحه يعني.
0: الله يخليك
3: والله ونستوني وشاركني معكم جزاكم الله خير وما قصرت صراحه. لكن نتمنى من هذا البرنامج يكون يا اخي في دوره كاس الخليج عسى لعل يا اخي.
0: ان شاء الله والله في برامج كثيره
1: الشباب موجوده في كل الاحداث الرياضيه باذن الله.
3: ما تقصرون ولكن عاد الحين عاد نقول كيف مباريات مع عاصم كيف التوفيق ان شاء الله. بنشجع مع مارتن بنشجع الحين خلاص.
0: انت يعني لا زين انت روح مع جيرانك الارجنتينيين شويه.
3: ليش
0: يستاهل؟ والله يعني ما ادري يعني لانك تشجع البرازيل.
3: يعني انا اول شيء ابارك المشجع الارجنتيني ابو الوف محمد صالح الجابري على فوز منتخبه صباح اليوم.
0: والنعم والنعم.
3: ايوه مبارك له لانه متحمس وايد للارجنتينيه هذه.
1: وشفتوها الصباح مع بعض؟ في العزبة؟
3: لا هو ما موجود.
1: هو بعيد عنه. بعيد عنه.
3: ما موجود. لا أنا ما تابع المباريات الحين خلاص ما ليش فيهم أتابع الحين ليش زوج نفسي وصحيح.
0: يعني ما تسهر ولا تشوف الصبح من الصبح.
3: الحين عاد الجدول يوم الثلاثاء إن شاء الله بينزلون الشباب وإيش موجود في العزبة وإن شاء الله بنكون متواجدين من الساعة 9:30 كذا.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
3: أنت سمعت إيش قال الشعر عن مصيره أبو علي؟
1: إيش قال؟
0: عطنا.
3: سمعت إيش قال؟
0: إيه إيش قال؟
3: قال هذه مصيرة لول في وسط البحر.
0: حلو. لول. لول عيد. لول يعني لولوة.
3: لولوة أيوة قال هذه مصيرة لول في وسط البحر.
0: وسط البحر.
3: منثورها عنبر وداناته حرير.
1: منثورها عنبر
0: وداناته حرير. يلا.
3: وداناته حرير.
0: ونشهد.
3: ومهما يزن في الجيش من بر وبحر وابن العماني اليوم في أعلى الركب.
0: ونعم.
3: شو كان عند حالك؟
0: يا سلام سلم يا سلام سلم. لكن ما شليتها شلت راح حلوة.
3: لا ما أقدر أشلني خلاص مروع علي الصوت أبو علي.
0: مروح عليه الصوت وخلص.
1: عندك أبو علي مهمة.
0: لا مش على تخصص الحين. لكن هذا
1: بعد. بتساعد شوية بتساعد شوية. ون.
0: لا هو لو دخل في الموضوع بندخل معه.
1: أنت بدي أبو منصور شوية. لكن
0: بس عجبتني كلمات عيدها حلوة هالمصيرة هذه لولو.
3: عجبتك هذه ها؟
0: هي.
3: يقول هذه مصيرة لول في وسط البحر. منثورها عنبر وداناته حرير ومهما يزن في الجيش من بر وبحر وابن العمان اليوم في أعلى الرتب.
0: كفو
1: والنعم.
3: كفو بحالك.
0: كفو والله جزاك الله خير.
3: لكن زوروني أبو علي يا أخي زوروني يا أخي نقلوا الاستديو هذي نقلوا كامل يبوا معي في العزبة.
0: يبغى له شغلة أبو منصور بعد توصيلات وترتيبات
3: مصالة حبار قطر.
0: أوه يا أخي خبر المهندسين هذي الجماعة ما يقصروا دائما شغالين وأمورهم طيبة وفنانين.
3: وعلى
0: ثلاثة
3: وعلى كنزة.
0: أوه لكن هذه يا أخي ما أعرف هذه الكبسات حلوة لكن من يقول مصالة حبار هذه غير
1: هما هذه الدهدر ما تقدر تشوف
0: معبراته حارة
3: عاد خاصة معبراته بيكون مصابين ولدن.
0: أوه
3: ما رم يحتاج.
0: يا سلام سلم يا سلام سلم
3: يا سلام سلم.
0: والله أيام كأس العالم حلوة أبو منصور يعني تجمع شباب
3: تجمع شباب جزاهم الله خير وعشوات ورمت صراحة وضحك وسوالف
1: هي هذه
3: وصراحة انتوا البرنامج صراحة ما مقصر
1: هذه حالات هذه التجمعات الحلوة والمتابعة وتشوف وتستمتع
0: تشوف ربعك من زمان ما شفتهم بعد أحيانا
3: كيف؟
0: احيانا ربع من زمان ما شفتهم تجمعك
3: صحيح بالفعل هذه كلام واقع صحيح يعني في ناس ما شفناها من زمان ولو اني في جزيرة كذي ولو يعني ما تشوفهم لكن سبحان الله تجمع المباريات
1: بس عاد تعرف وش الشيء هذا انك عاد تتعشي متاخر تتعشي مرتين اوقات
0: هذا المشكله
3: هذه المشكله يا هذه المشكله تتعشى
0: مرتين والله يا اخي ابو منصور انت من الاسماء الاصوات الجميله اللي سمعناها في هذا البرنامج ونشكرك طبعا ويمكن ضحكنا معاك وايد وانت في النهايه اخونا يعني
3: عزيز وغالي طالع معك ما قصرت
0: الله يحفظك
1: بارك الله فيك
0: وسويت اضافه في البرنامج بصراحه يعني
3: جزاكم الله خير احسنتوا يا استاذي
0: سو على قول سمير هجله لكن عاد مشكلتك انك كل ما تتصل تذكرنا ما هذه
1: صارت سمع طيب العزبه
0: اشتهرت
3: ابغاكم الكبسات الحلوه يا اخي ابو علي
0: ها
3: ابغاكم الكبسات الحلوه
0: اوه
1: كبسه هامور
0: يا سلام سلم يا سلام سلم
3: اضرب منه
0: وروح وشوف المباريات وعيش
3: وروح وشوف مباريات ايوه عاد يوم الثلاثاء بنشوف الجدول ايش يعني مباراه بتكون حلوه الساعه 11
1: هذه يبغى لها
0: هذه يبغى لها صينيه عود
3: هذه ضروري
1: سومه يبغى لها سومه
3: ضروري هذه ضروري شواقع مره
1: ايوه
3: وعاد باقي بتلقى مباراتين وانتهى كاس العالم وانتهت الامور كلها كامله
0: نعم
1: الله بالسلامه ان شاء الله
0: سلم سلم يا سلام سلم مشكور
3: احسنت يا ابو علي
0: الله يخليك يا ابو منصور لا تطول علينا لا تطول
3: لا موجودين لكن الزحمه معكم ما يقدر نقول شيء نقول الله يوفقكم ان شاء الله
0: نعم في واحد من واحد من الاخوان رسل لي يقول اسم غير كان مصيره اسمها قديما فيها حلها اسم ثاني
3: مصيره سيرابيس
0: سيرابيس جزاه الله خير يا اخي
3: وهذه مصير أهلول في وسط البحر منثورها عنبر ودانات وحرير ومهما يزن في الجيش من در وبحر وابن العمان اليوم في أعلى الركب
0: أيوة
1: الله يعزك
0: الأخ العزيز حمد الحبسي طبعا رسل لي
3: أبو حمد الحبسي
0: حمد الحبسي نعم سيرابيسة
3: سابقا
0: يا سلام سلم يا سلام سلم والله والنعم فيها وأهلها والله يحفظها دائما ان شاء الله.
3: عمان كامله ان شاء الله.
1: ان شاء الله عمان وحلها ان شاء الله. آمين. وسلطانها.
3: امين جميع جميع ان شاء الله يا رب العالمين.
1: امين ان شاء الله.
0: مشكور مشكور يا ابو منصور. حفظك الله يا ابو منصور.
3: والله جميع
0: قدامك الرحمن.
3: جميع ان شاء الله يا رب العالمين.
0: الله يسلمك. الله يحفظك.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: يا مرحبا
1: يا اياك يا سامي.
3: عاد والله احنا بسعدنا كلمه كذا لما يقولوا تسجيل حضور
1: تشريف.
3: انا يعني شكر وتقدير يعني للامانة على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديته في 2010 اتوقع.
1: نعم
0: نعم صحيح.
3: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج الجامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني. لان الجانب اللي يعني حقيقه عاطين هذا الحس الحكاية للبرنامج وبالعكس أعطنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني وما مقصر.
5: أنا شهادتي فيكم مجروحة بصراحة. هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان. وحقيقة برنامج حتى وإحنا خارج السلطنة صدقني والله أن نتابعكم.
0: بارك الله.
1: تشريف كابتن عليك تشريف.
5: والله أنا كنت أحاول حقيقة يمكن حتى الحلقة قبل الماضية حاولت أيضا رسلت قلت لك أنا مستمتع بكم حقيقة.
0: صحيح بارك
5: الله. وهذا مو رأيي أنا بس حقيقة رأي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكرة القدم.
0: نتمنى ذلك إن شاء الله.
5: الطريقة اللي تقدموا فيها البرنامج طريقة جدا رائعة خالية من الملل خالية من الأسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الأخرى. فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أنكم تستمروا بهذا التوافق بإذن الله.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. من عند هذا سمير اليوسفي أبو منيب، أول طرد من 20 سنة. أبشرك أمام إنجلترا بيجيبوا قانون من 50 سنة اسمه قانون ربطة الحذاء.

0: هم غير صراحة. اي والله لو هذا يعني كيف. لكن لعبنا كم مباراة تعرف الحين؟
1: 100
0: مباراة. كم فيها كم هدف؟ رقم مميز.
1: وصلنا 300
0: رمز واحد. لا شوية عن 300. 292 292.
1: خلينا كتبه.
0: لما تكتبه يطلع حلو. 2 مع 9 حلوة تطلع.
1: وش رمز؟
0: تشوفه من
1: بعيد. هذا داف.
0: تشوفه من بعيد كأنه 9. زين 292 حلو. 292 هدف. تخيل كم ريمونتادا لحد الحين. كم ريمونتادا تخيل؟ مستحيل تتخيل هيك. في 100 مباراة كم ريمونتادا؟
1: 30. لا وايد.
0: يعني كثرت شوي. بعدها وايد يعني. هو رقم مميز.
1: 15.
0: لا.
1: آخر جواب.
0: كم رقم عماد الحوسني كان في المنتخب؟ ما يتذكر رقم
1: عماد الحوسني. 20.
0: هي 20 ريمونتادا. عشان تتذكرها بعدين اعطيك انا رقم عماد الحوسني ولا صلاح اليحيائي ولا
1: ايوه شفت كاين الرقم مش اسمه
0: ايوه. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك احمد.
2: بعد اخو حسين.
1: حياك الله احمد.
2: يا اخباركم يا اثنين مميزين صراحه.
1: بارك الله فيك.
0: انت الاميز.
1: اخباركم طيبين. تواصلكم هو اكيد الاميز مثل ما قال حسين.
2: والله بنفتقدكم يعني. وأول زمان نقول متى يبدأ كأس العالم، متى إحنا على بعد ثلاث مباريات وينتهي كأس العالم.
1: ما تفقد غالي إن شاء الله. أكيد متواصلين معكم إذاعة الشباب دائما مع كل الأحداث.
2: يعني بأمانة برنامجكم وأسلوبكم جدا راقي جدا، خلانا ننسى السلبيات اللي كانت، وخلانا ننسى أن ترامب قال حال إنفانتينو وصحاب البطاقة الحمراء.
0: نعم يعني بارك الله فيك.
2: نتفقدكم يعني. والله ننتظركم. والله ننتظر الساعة 8 يعني. نأجل كل شيء.
0: جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك.
2: تمسكنا الصلاة.
0: هذا طبعا بفضل المستمعين الكرام، هم اللي طبعا يعني أعطوا هذا الجو الحلو. وكسبنا صوتك بعد أحمد معنا أيضا في البرنامج. يعني زين سمعنا صوتك.
2: والله احنا يعني الحماس يشدنا.
1: بارك الله فيك. واحمد طبعا من الناس اللي يرسلنا دائما على الواتساب تحليلاته واكيد كلامه الجميل.
2: امانه يعني ما مش مجامله، بالعكس ان الكل يشهد عليكم. يعني مش برنامج محلي، اصبح برنامج عالم نقدر الكل يتكلم عنه.
0: بارك الله فيك يا احمد. جزاك الله خير.
2: قالوا لنا مش عم نسوي مسيره في الصور معه صدق ولا الكذب ولا
0: لا.
1: وصلتك الاخبار؟
0: سمعنا زحمه هناك في صور شوي. شوف شوف شوف طالع من الجامعة. طالع من الجامعة طالع.
1: مر عليهم كلهم وين.
0: ومش على المستانس هل... لكن أظن بطلوع الروح يفوز هاليومين.
2: أهم شيء
0: المحصلة النهائية.
2: أهم شيء أقول لك اليوم هناك في سوق السمك هناك معنا في الخابورة.
0: نعم.
2: يعني إحنا نتابع مباراة هناك طبعا صباح التليفون.
0: إيه الصبح من البدايات الصباح يعني.
2: أيوة. فلما أقول لهم إن الفريق الأسطورة فاز، ناس تعصب علينا وناس سبنا، حتى السب وصلنا مرحلة السب.
0: يمكن يمزحوا معكم يعني.
2: فلما نقولهم قال يعني استمع البرنامج مالكم بس عشان أن الأرجنتين طريقها مفتوح
0: مفروش بالورود. عجبتهم ذي يعني.
2: أي فأنا أقول كل ما نتكلم قال قلنا له يا أخي ذنب يعني ذيلك فرق ما صعدن.
0: أيوة.
2: إيش دخل الأرجنتين فيه؟
0: ايوه اخدم نفسك.
1: هذا مسارهم. أيوة. طلعوا بالقرع ما مح.
2: ايوه شجعوا لكم منتخب ضامين انه يوصل وما تشجعوا لكم منتخب وانتوا عارفين انه ما
1: مره يقول لك التحكيم ومره يقول لك
0: مفروش بالورود
1: ومره
0: انفانتينو يرصف لهم الطريق. مهندس صرخ مستوي.
2: لا سوى اقول لك انفانتينو متصل بالمدرب بعدين خبرني
0: بعد.
2: اقول لك معنا في الخابوره سوق السمك لو اليوم شوف
0: ربشة عن كاس العالم.
2: بس كاس لا يضربونا بس.
0: لا ما توصل. لكن يعني شوف يعني
1: اجواء اكيد الروح الرياضي
0: يعني حلو. اجواء كاس العالم انها يعني
1: تعيش
0: الناس كلها تعيشها يعني. حتى اللي مال كثير في الكوره بس عايش اجواء كاس العالم، وهذا شيء جميل يعني. ما بالك لو منتخبنا موجود. ها
2: والله ها.
0: اوه والله
2: وش اقول لك منتخب
0: لا براير اقلب صفحه يلا
2: كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين
1: كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين
2: كرين
1: كرين
2: كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين
0: نعم صحيح.

0: فانا
1: كاس العالم
0: امس يعني امس كنا هناك في السوق مع نفس المك، فانا جيت يعني عند شباب جالسين يحسبوا مبلغ يسجل حسابات.
1: فلوس
0: اقول الارجنتين
1: مال
0: فازت ثلاثه، اقول الارجنتين فازت ثلاثه، الله عصب علي.
2: يمكن
1: يعني وش قلت له انت؟
2: قال الارجنتين فازت بثلاثه. يمكن احمد تغويته برد في الحساب. احمد ترى هو يحسب فلوس بعد تقول الارجنتين فازت ثلاثه. ممكن خليك
0: قال لي ما الارجنتين بيضيع حسابات يفيد الارجنتين.
1: انا هنا المشكله انك ضيعت الحسبه، يعني الرجال يحسب الفلوس وكذا وانت دخلت في
2: فلوس.
1: زين
0: لكن ابو علي صادق،
1: نعم حياك الله،
0: نبغى نعرف ايش سر الثلاثه في الارجنتين.
1: ما اعرف هذه لك. شوف اول مباراه على الجزائر ثلاثه بعد،
0: ايوه،
1: وثاني مباراه يعني اثنين، لكن ثالث مباراه ثلاثه، ورابع مباراه ثلاثه، وخامس مباراه ثلاثه، وسادس مباراه ثلاثه، والبطوله الثالثه اللي يوصلوا فيها نصف النهائي في اخر اربع بطولات.
0: والله انها
2: ماشيين عندهم ثلاث بطولات،
1: عندهم ثلاث بطولات وهذا الرابع،
0: ثلاث بطولات نتمناها الرابعه، لكن منتخب فرنسا شوي عنيد هذا.
1: يعني شو توقع؟ يعني انت بتعدي انجلترا يعني؟
0: والله انجلترا هي ما انها صعبه في انجلترا، ظاهر بلينغهام بس.
1: هي شوف على فكره انجلترا تستقبل اهداف يعني مثل الارجنتين.
0: أيوه. يعني شوف لعيبه ريال مدريد في المنتخبات. أيوه. ما شاء الله عليهم.
1: بيكفورد شاع الشمس احيانا ولا ايش؟
0: ايوه. حتى هناك محمد شميلي يقول احنا عندنا صفقات، قلت له انتم ترى موسم صفر يعني ثالث مره ما يحتاج صفقات.
1: ايه
0: فبامانه يعني الارجنتين صح انها ما تقدم لك المستوى، ولكن ان شاء الله توصل نهائي، واتمنى نكون مقابل اسبانيا ما نقابل فرنسا.
2: ما باغي
1: اختار
0: فرنسا عنيد شوي.
2: لان مره اخذوا من فرنسا البطوله، والمره باغنها من اسبانيا.
1: مباراتهم صعبه مع اسبانيا مش سهله.
0: لا اسبانيا فرنسا ممتازه بالسرعه، اسبانيا ممتازه بالهدوء والتيك تاك.
1: ايوه هناك يكون فرق. سموه يعني اقول لك احمد سموهم منتخب برشلونه اسبانيا بعد.
0: ايه معروف هذا من اول.
1: احمد برشلوني.
0: ايوه ترى انا عارف. انا بقول لكم انا اخاف يزعل الشباب من ريال مدريد لو قلت منتخب فرنسا منتخب برشلونه.
1: ايوه
0: اخاف يزعل الشباب يعني يقول ياخذوا على كذا خواطرهم كذا.
1: ترى مخرجنا مدريدي ها عن ما ياخذ مكالمتك بعدين.
0: من الصبح مخبرنا.
1: مشكور احمد، جزاك الله خير،
2: وكسبناك
1: من الاسماء الجميله. يعني نتمنى انك تواصل مع البرامج الرياضيه، ما بس تكتفي بالرسائل يعني.
0: ان شاء الله انا دائما متواصل.
1: جزاك الله خير يا احمد.
0: عندك وعند الكوتش سلوى
1: مشكور مشكور مشكور يا احمد.
2: بارك الله فيك،
0: جزاك الله الخير، وان شاء الله متواصلين على الخير، وان شاء الله بنحتفل فوز الارجنتين.
1: ان شاء الله عاد بنشوف بعد ما يعجبهم الربع نقول بيقول هذا من حازين مرسومة وملعوبة ومفروشة بالورود.
0: لا هذا ما الورود، فرقهم منتخباتهم ضعيفة ونازلة.
1: ايه.
0: أنا نستقبل، ما مشكلة نستقبل أي واحد يستقبل عشان
2: عادي، ما عندكم مشكلة.
1: أيوة.
0: ما في مشكلة.
2: طيب يا أحمد بارك الله فيك،
0: حياكم الله.
2: الله يحفظك إن شاء الله.
1: أحسنت أحسنت.
3: هذا الأرجنتيني
4: تانجو يا تانجو،
3: العب يا الأرجنتين. أنا صديقي أبغى يزيدوها لكأس العالم بعد ليش هبسة.
1: ما عندنا شغل عليك.
3: في ما في غيره، لكن ترى هي بتروح
1: وبدي غيرها ان شاء الله، بيجي غيرها.
3: لكن الحمد لله رب العالمين. احنا انا شوف كنت متشائم من هذا كاس العالم، لكن مع برنامجكم انتم اعطاني جرع زياده وتحمست صراحه.
1: بارك الله فيك، بارك، هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
3: احنا تعرفنا على ناس كويسين، تعرفنا عليكم كابتن حسين، كابتن فاضل.
2: بارك الله فيك يا مشعل،
3: زادت من معرفتنا لكم انتم في الاذاعه. احنا نادر نسمع البرنامج هذا الحماس يعني، لكن الحمد لله يعني حتى
1: الله.
3: سبحان الله يعني يقولوا له مشعل ما شاء الله انت شوف الحين انا اعملكم مكالمه وبعد شويه يعطيني الصوتيات.
1: أوهوهوهو.
3: يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
1: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج سمعنا.
3: يا الحمد لله رب العالمين، وهذا صراحة من فضلكم انت وفضل هذا البرنامج وكابتن محمد شميلي وكابتن صادق، وصراحة اصواتكم والمناوشات اللي تعملوها هي يعني والله صدقني والله مرات وانا امشي في الشارع اضحك من الناس كثير يضحك اسف بالله.
1: بارك
3: على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين
2: ما يعني مقصرين.
1: بارك الله
3: والله.
2: الله حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام على الواتساب. ابو مازن الشيدي، مساء الخير حسين صادق، اخباركم؟ مواجهات قويه في نصف النهائي، اتوقع نهايه تكرار لنهائي امم اوروبا بين اسبانيا وانجلترا. تعبت من كثر ما اتصل، الشمالي يطلع علينا ما يرد، والله زحمه اتصالات يا
1: يعني الشمالي اكثر من مره يقول انه عنده زحمه كبيره، ونحاول نمشي باسرع وقت قدر ممكن او ناخذ اكبر قدر ممكن،
2: وحاول بين الرسائل وبين الاتصالات. خالد اللمكي، كفيتم وفيتم حسين وصادق وشمالي بالتغطيه مميزة لبطولة كأس العالم، أمتعتونا فيها المداخلات الراقية والنقاشات الهادفة والمشاكسات اللطيفة التي أضافت على البرنامج روحا جميلة، فلكم جزيل الشكر والتقدير، وبانتظار المزيد من هذا الإبداع في البطولات القادمة.
1: نحن نشكر كلام الطيب خالد، المشاكسات الطيبة يعني مشاكسات لكنها خفيفة
2: خفيفة
1: ولطيفة وهادية، يعني هي
2: مزح خفيف
1: متعة البطولة، متعة البطولة، ما فيها زعل. ثمان مباريات صادق حسمت في الوقت بعد الوقت الأصلي،
2: نعم،
1: من بينها أربع مباريات وصلت إلى ركلات الترجيح، ما يعني أن 8% من مجمل المباريات احتاجت إلى وقت إضافي في البطولة. وبزيدك شوية بعد أن على مستوى الأهداف، الشوط الثاني أكثر غزارة بالأهداف، نعم، 165 هدف، والأشواط الإضافية أيضا سجلت مجموعة كبيرة بالأهداف، يعني أن 34 هدف سجلت من دقيقة 90 فصاعدا، تخيل يعني، وهو رقم
2: كبير طبعا، يعني من دقيقة 90
1: هي وبدل ضايع يوصل 7-8، أغلب المباريات بين 6-7 إلى 10 أو إلى 9،
2: يعني ذاك الوقت الكبير يعني حسن.
1: نعم، ناخذ عندك رساله بعد انت تقول
2: ابو مهند، نفس ما توقعت بنسبه 8% نصف النهائي ثلاث منتخبات اوروبيه، واحد من امريكا الجنوبيه توقعت نهائي اوروبي خالص، اسبانيا الغداره انجلترا وحماسهم المنتشي، واتمنى البطوله للانجليز.
1: اسبانيا الغداره خالص يعني ممكن تضرب بهدوء وهي ماشية بعيد عن الترشيحات
2: وتروح. تضرب وتروح.
1: على فكرة يقول لك أول مرة يصعد للمربع الذهبي، بس تأكيد ثاني على أن لا تقول لي يعني أن أميل وما أميل، المنتخبات حسب التصنيف الدولي هم اللي صاعدين للمربع الذهبي، ها؟
2: حسب ترتيبهم.
1: فرنسا، أيوة، فرنسا الأرجنتين إسبانيا، شايف كيف الإنجليز، شايف كيف، وش رأيك فنان؟
2: سمعت
1: أبو الفناني مرة يعني نروح لبدر عشان ما نتأخر عليه. حياك الله بدر.
5: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا أهلا وسهلا
2: يا بدر،
5: إيش أخباركم؟ طيبين؟
1: مرتاح تراك اليوم؟ مرتاح
5: يا الله، سكت انت، سكت
1: وتعيش الليالي الملاح.
5: لكن بزهل إذا المدرب يا أخي،
1: لو ما زين
5: ماشي، ما هذه المرة، هذه المرة ما أنا قاعد المدرب، أقول لك صراحة الأرجنتين، أقول لك الأرجنتين شال الحظ، اسمح لي انا ارجنتيني لكن اقول لك الارجنتين شال لنا الحظ ذي المره.
1: اوه بابا بابا
5: بابا، ولا بالله عليك سويسرا 10 لعيبه تبارا مين تجيبوا بوت يا اخي، العب لي على الاطراف كله، تلعب كله
2: ما اعرف الجيم رده فعل متاخر، ما اعرف ليش
1: بدر زعلان وما
5: اخذ، لكن صراحه هدف مال الفاريز يا
2: صراحه
5: قلب شعره بس الحارس ولا يمسكها
1: البلعون، قلب غير شوف كيف
2: هي لازم يمدح هذا الباريس،
5: والله حارس مال سويسرا صراحه مبدع والله،
1: لا هو حارس واضح انه ممتاز يعني، ايوه شال الكرات كبيره
5: في الزاويه 90 في المقص،
1: لكن هذا صعبه كره الباريس، وايد صعبه طبعا كانت،
5: ايوه صعبه عليها صح اليوم الباريس صح.
1: وبعدين يقول بدر بالحظ،
5: صراحه انا اقول لك يعني الارجنتين ما هو يا اخي ما هو، والله كل مباراه يغصنا كل مباراه،
2: بس المهم يعني يوصلكم
1: ترى حتى وانتم المره الماضيه شليتوها بسهوله يعني،
5: لا ما بسهوله،
1: ما اتذكر استراليا عانيتوا معها، هولندا كانت بتطلعكم، هولندا كانت بتطلعكم، ها
2: والنهائي،
1: والنهائي عاد وحده سالفه، ايوه
5: النهائي اذكر هذا يوم صد الحارس بركعته،
1: هي بركعته هذا ايميليانو، لو عطناها مبابي هدف في الليخ،
5: نعم صحيح
1: هي اللي كان من اسمه كولومواني،
5: ايوه
1: كولومواني، من ماني
5: خبرك مع الانجليز، مع الانجليز عاد ما اعرف هناك مع الانجليز،
1: هي هذه
2: صعبه مع الانجليز،
5: صحبه يا اخي.
1: وانت لا بس تخبرنا اليوم من الصبح قايم تشوف المباراه وعيونك بكذا يعني
5: نص قايم. انا ما نمت ولد الحلال ما نمت.
1: يعني ما جاك نوم؟
5: ما مو يجيك نوم. مو ما تعرف انت تقول انام عن فوز المباراه ومنها تقول انا ما نمت.
1: ايوه
5: ليش انا ما نمت؟ جالس انا جالس رافع ضغطي عشان ديري هذا اللعب.
1: يعني بعدين ندمت يوم ادركت ان الامور
5: خلاص عادي. يوم جاب جول الفاريز
2: ارتحت.
5: يوم قام الجول الفاريز ارتحت صراحه.
2: الحمد لله. قد زين ان ما نمت.
5: كان عادل المسمى اللي ضد الارجنتين هذا اللي ابو حرقنهم الفلفل. هذا فلفل الارجنتين فلفل. انا اقول لك ايوه حرقنهم
2: كلهم باغي يطيح لنا ميسي. بس متى يطيح ميسي؟ متى يطيح الارجنتين؟
5: متى يطيح ميسي الحين ده. وانتو خلاص فريقكم طلع خلاص يا اخي. شوفوا المباراة واستمتعوا.
2: ونحن
1: ولا شوفوا لكم لعبة ثانية شيء. مباريات طائرة مباريات
2: تسلوا تسلوا بشيء ثاني.
5: ايوه اقول لك ترى
2: الارجنتين
5: والارجنتين
2: كان ما حد في البطوله غير الارجنتين.
1: مره مفروش بالورود
5: ما اعرف كيف.
1: مره يسوي لهم انفانتينو قاعد يرصف الطريق
5: حلال. وين مرات انفانتينو تطلعوا لنا هوين هذا وين؟ ما طرد. ليش يطرد؟ كيف ما يطرد؟
1: ترى قانون ما طرد. قانون ترى هذا
5: قانون. هذا قانون.
1: ايوه
5: اون وصالبيننا مال ميسي يوم ضرب الجزائر. يا اخي ميسي ما قصدك ان يضربه.
2: ما قصدك على النار داير تحت رجوله.
5: لحظه مسكين. كنا رد رجله.
2: ايوه هذا جاب رجله.
1: قاصد يمثل مال سويسرا
2: امبالو. قاصد يمثل
1: زين والله. عبده العوز اليوم الصبح العوز لعوزه يعني 90 دقيقه
5: العوز واحد اليوم قاعد اشوف. ايوه واحد الحمد لله ارتحت.
2: اهم شيء بعدين تريقت ارتحت.
5: أكيد تريق. أكيد
1: تريق وحط راسه وبعدين حط راسه يقول لك
5: ماشي. حطيت راسي مو حط راسي.
2: لو خسراني ما بتريق
1: وينام. يقول لك للظهر واصل. يقول لك عنده معاملات اليوم باغي يخلصهن كذا ودرهن.
5: وصلنا للظهر ود الحلال. عاد ماشي ذيك الساعة مو نتغدى. قلت له ما بغدى. والله العظيم
1: ما شوية اللي مر عليك صحيح. ايوه
5: نعم.
1: اي والله يا اخي يعني تحس
5: رب العالمين.
1: تحس المباراة قبل الطرد كأنها رايحة صوب سويسرا.
5: نعم والله يا ربي. لكن هذاك تسلل اللي طلعها الدفاع آخر دقيقة 90 شفتوا هذاك. هذاك طلع التسلل. ولو ما تسلل وما طلع المدرب خلاص بيحشرون عاد. بعشرة لعيبة وطلعوهم. بعشرة لعيبة وطلعوهم عاد. ماشي
2: عاد مو يسكتهم.
1: بس دائما ترى سويسرا ما سهلة.
5: سويسرا فريق منظم
1: صراحة. منظم. ولكن بسألك سؤال الحين. انتوا وش بتسووا مع بيلينغهام وشلت ذيلا وهاريكين؟
5: ما عليك منا بيلينغهام. ما عليك منا. بيخليه أتمندي حالا ان شاء الله. أتمندي خليه اساسي. وهذاك داهي. هذاك دفاع صحيح.
1: هي
5: ايوه خبره. هذاك أتمندي خبره.
1: يعني ما تبغى روميرو؟
5: ما روميرو ترى أتمندي وروميرو مع بعض يكونوا.
1: هي ترى هو اليوم أتمندي كان بديل روميرو صح ولا ليه؟ ايوه
5: لكن روميرو مرات نوبه ما اعرفه مو يجي. لكن لو تمندي صراحة شرس ما عليك منه. هو هذاك يخبضوا بيلينغهام ما يخليه.
1: يعني انتوا واصلين النهائي واصلين.
5: ولك نوبة هاري كين يا اخي. هذاك نوبة مشكلة.
1: هي مشكلة. انت وين بتروح تمسك
2: كم هذا؟
5: والله العظيم عاد. والدفاع مالهم مرات ما تعرفوا يجيهم. ما عندهم اطراف يلعبوا كله في العمق.
1: العمق لانه ميسي هناك. انا بخبرك لو يلعبوا اطراف كان ايوه.
5: وبعدها بطيئين مشكلة. ما هو
2: اللي امس واجد
5: من الارجنتين ذيك السرعة العالمية.
1: ايوه بطيئين
5: عليهم جول يجنوا.
1: لكن على فكره ترى حتى منتخب انجلترا الشوط الاول مع النرويج كان وايد بطيء صراحه. بطيئين يعني.
5: حسفنا على هذاك مسكين. هذاك يا اخي
1: من مسكين
2: هالند.
5: هالند يا اخي والله. والله تحسفت عليه مسكين يا اخي.
2: تلومت فيه.
5: تلومنا مسكين يا اخي. يوم طلع المفروض كان هم يفوزوا. كان زين لو هم فايزين. كان عندنا شويه
2: السلكم كان
1: هي باغ طريق
5: الاسهل. اسبانيا ان شاء الله. اسبانيا تفوز على فرنسا ان شاء الله.
1: ايه
5: ان شاء الله.
1: وعاد انتم بتتولوا لهم امورهم في النهائي.
5: خلاص انا واسبانيا عاد فريقين. انا هذه السنين يعني اذا فاز اسبانيا اقول له مبروك. اذا فاز الارجنتين اقول له مبروك. انا فريقين هذه اسبانيا اعتبره برشلونه انا. اقول ايوه
2: عشان كذا
5: فريق
1: برشلونه
5: يلعبوا يا اخي يلعبوا.
1: لا الحلو في المنتخب الاسباني انه لما تقارنه مع المنتخب الفرنسي ايش يفرق الاسباني اكثر؟ ايش يفرق محمد شمالي؟ يلا عطني انت مخلي نفسك جوارديولا. هات ها والله المنتخب الاسباني تنظيمه اقوى من المنتخب الفرنسي في الملعب.
5: تنظيمه احسن. لك
1: بيبين منه
5: هداف.
1: يقول محمد شمالي بيبين
5: ناقصهم هداف. مشكله الاسبان
1: شيخ قلت سيمون يا أخي حارسهم شوية بعد لك عليه، لو يحط حارس برشلونة ما أحسن.
5: وصح
1: لراي عنده أرسنال.
5: أنا مستغرب ليش ما حط، ليش ما حط الحارس مال برشلونة؟ ليش
1: ما أعرف يا
5: أخي. يا أخي أفضل ذاك والله.
1: هو صحيح بدر يقول أفضل صدقه
5: صحيح.
1: أوني سيمون هذا صار له سنين ووايد عنده أخطاء قاتلة أحيانا. هو أيوة. طبعا حارس يعني على مستوى طبعا هي من حارس برشلونة لا لعب ودية أيوة. شوية وهذا
2: أيوة. حفزهم
1: نعم. مشكور يا بدر
5: الله كل خير. مشكورين جزاكم الله خير.
2: بارك الله فيك.
5: القادم أفضل للأرجنتين إن شاء الله.
2: الله
1: يحفظك. جزاك الله خير.
5: مشكورين بارك الله فيكم. الله يسعدك يا حسين في المسعد والمتابعين صراحة في الجو الجميل جدا يعني الإضافة الجميلة لكأس العالم. لكن أنت كم سنة صار لكم مع بعض الحين؟ أنا بس أنا بالي هالسؤال.
2: نحن من 2010
1: 16
5: لا سألتكم لأن شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة يعني في تحصل كي برامج يعني خلاص غيروا وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب يعني نعم. الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع نعم. اللي تستمع للإذاعة. وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
5: فتحس أن هذه الإطلالة ودك أنها ما تخلص ودنا والله توصل إلى الساعة 12 نسمعكم يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة. سمعين راقين ما شاء الله عليهم. وبعدين السلف
2: مثلك وشروك يعني. يا سعيد
5: الله يسعدك.
2: الله يسلمك إن شاء الله.
5: اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة. والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع صوتكم
2: بارك الله فيك
5: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم وشد على أيدكم وأقول لكم وافقوا وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.
2: ثني العامري هلا أبو علي كابتن صادق إيش أخباركم؟ شيء جديد عن الحكام ومدلل الفيفا الأيام القادمة بتزح
1: اسم جديد بعد هذا لقب جديد
2: يقول لك هو كان راسلنا من ساعة اثني دام وصل أبو منصور. أبو منصور وصلت الروقة. أبو علي أنت عاد بزيد وزنك بعدك ما كليت والله جوعنا أبو منصور لما يتكلم
1: يعني شوية خاصة هذه كل كوم ومصالح بار هذه شوية
2: أنت ما تقدر تقاوم
1: إيه هذه عاد صعبة يعني هي. على طول تجي الريحة. يوم أقول لك أن إسبانيا أعلى متوسط استحواذ في البطولة بين المنتخبات المتأهلة طبعا لنصف النهائي إسبانيا وأعلى دقة تمرير إسبانيا. محمد شمالي اسمعني يوم أقول لك شيء اسمعني. طبعا أعلى دقة تمرير إسبانيا والأرجنتين
2: في التمريرات
1: 90% نعم. مع 40 تسديدة على المرمى
2: 40 تسديدة على المرمى. ليونيل ميسي 10 مساهمات له طبعا تهديفية في كأس العالم وهي المرة الثانية اللي يقدم فيها 10 مساهمات في نسخة واحدة بعد مونديال قطر
1: نعم.
2: ليصبح طبعا واحد من اللاعبين 2 فقط حقق ذلك أكثر من مرة في عام 1966 كان كليان مبابي في 22 و2026
1: كما ذكرنا أول إسبانيا طبعا هي أقوى دفاع أيضا نعم. استقبلت هدف واحد. شوف الأرجنتين سجلت 13 لكن كم استقبلت 11 هدف يعني سجلت 13 هي تسجل من هجمة واحدة على طول عند هالند سجل لكن دفاعها يستقبل
2: نعم
1: 11 هدف.
2: أبو سعود تحياتنا لك يا أبو سعود والله رسائل واجد كثيرة يا أبو سعود يعني على كثر الاستوديوهات التحليلية بخصوص التحكيم بعدكم تقولوا متعة من منتخب الأرجنتين. أي متعة أي خرابيط كم مباراة كل التحكيم ظلم ضد مصر وسويسرا لكن ربك فوق وبيطلع الأرجنتين. وأقول حل مصطفى نمجيني لا تحلم وايد.
1: تعرف إن الأرجنتين أقوى هجوم 17 هدف
2: 17 هدف
1: 17 هدف أقوى هجوم في البطولة لحد الآن تلتها فرنسا ب 16 هدف
2: فرق بسيط
1: بعدها بلجيكا 14 والنرويج وإنجلترا 13. تفضل
2: فهد الكثيري بشبعه بالتأهل يا منتخب الفيفا
1: أخيرا طلع فهد
2: كان مجهز لهم ومسوي
1: ورابش عمره يا اخي مشكله.
2: المختصر المونديال 2026 نهاية التانجو الأرجنتيني والإسبان الإسباني. رسالة من عند من
1: سيفول ما يقول على الخط.
2: مرحبا.
6: السلام عليكم أرباب.
2: عليكم
1: وعليكم السلام سيفول.
6: أيوة أرباب كيف
2: مو خبر كيف؟
1: لا ما زين أنت مسوي زحمة داخل كورنيش.
6: انت وش فكر
1: ما يقدر؟ لا يقدر لكن تو انت خلي الارجنتين انت داخل كورنيش انت سوي زحمه كلها كلينج كلينج رايح
6: لازم كلينج كلينج انا
2: صبح صبح صبح صبح صبح صبح كرينج كرينج
6: صبح كلنا غير نوم ما خالص اي فول دور دور كرينج كرينج
2: دور دور دور مشكله شغل ما في
6: انا انا حبر انا فوز انا ما في دوام
2: يا طعم رجازة
1: لا هو قائل اذا اذا اذا خسر هو بينام ولا اذا فاز ما اعرف المهم زين قول لي كيف ارجنتين
6: اقول لك شوف انا واحد ما في ثلاثة
2: بس متى ثلاثة سجل
6: بطل عيونك
1: بس وايد تعب هذا
2: بطل عيونك
1: هذا الشعر ماله بطل عيونك على هونك على هونك
6: اقول لك حضر اي نظر اي نظر على طول انا فيقول على طول ان شاء الله كابشين
1: يعني ما في خوف فرنسا يا اخي صوتك انت ما واضح انت وين الحين دور دور راح
2: كم على السيكل وصوت هواء
1: بعد الحين كله أرجنتين تو كله ثلاثة ثلاثة ثلاثة يعني مع انجلت مع المنتخب الإنجليزي هذا هاريكين ما هاريكين ثلاثة بعد شيل
6: هاريكين ممكن ما في ثلاثة أنا أقول لك خلقين
1: ما هاريكين اسمه هاريكين
6: هاريكين لا هاريكين
1: كين كين واحد
6: ممكن في ثلاثة
1: هي
6: ولكن انا ما اخوف ان شاء الله
2: اه كم يعني واحد بس
6: لا لا ترين واحد ما مشي انا واحد مشي ما بيمشي انا واحد
1: ما تخصصه واحد بيمشي عندك
2: لا انا سمسم سويسرا واحد يجيب بعدين ما في كفايه
6: انا هو اقول لك انا هو واحد مشي هو جوي فرحان انا واحد مشي سويسرا هو حاطط فيه مش فرحان هو طلعت بعدين انا رجع على طول
1: خلي شويه هو فرحان كذي يعني
6: اول شوف شوف سنتين مصر بعد سنتين اول فرحان بعدين انا جيت موت
2: ايوه بعدين جي مساعده سمسم حكام سمسم فيفا يسوي مساعده مشان ارجنتين
6: ما في كله نظر تعبان تبا كله قول قول يا زلمه
1: ايوه قول قول
6: ضعيف اي نظر ضعيف ما في قوه اقول يعطي فلوس مشان حكم يعطي فلوس مشان هو معلوم معلوم وش كلام أرباب؟
1: هيه
6: أرباب كلام يوم ما يقدر دانسينج يوم ما يقدر دانسينج يوم ما يقدر دايب
1: أيوة أسمي أسميك من الغصب والأرباب نزيل
6: أيوة
1: هيه
6: أنت أنا كلام شيدة مرة
1: أنت اليوم وين روح بعد المباراة؟
6: لازم كلين كلين تطيب أنا بعد مباراة
1: نزيل حر شمس صبح
2: مو الوازي يعني
6: ما في انا شو قلت دخل شمس ما في حراره
1: في شعر جديد مشان ارجنتين غير على هونك هذا
6: وشو قالني وش جديد
1: هي انت يسوي مشان ارجنتين شعر شعر شير شير
6: ايوه ما ايوه ايوه ايوه ايوه
2: مو في
6: مزود ان شاء الله مزود
2: مو في قول
6: مزود انا اولا اقول بطل عيونك يا حبيبي ولا خمس
1: هي هذا قديم عاد
6: هذا قديم لكن اسمع له جديد
1: هات
6: اسمع اسمع
1: ها اسمع
6: كلها حبه حبه يا كلها هم هم هم يا كلها يم يم يم اكل البرسيمي يا كلها حبه حبه يا كلها يم يم يم يا كلها اي نظر قدام يا كلها ارجنتين يا كلها هم هم هم ان شاء الله
1: براته هو براته هذا
2: ابدا كوره ما ياكل عيش لحم
1: هم هم وش اول ما على هونك احسن
6: ليش
1: انت بريك يا
6: بالضبط. انا خسرت انا كلام انا كنت اقول ما في زين انا غني انت تقول ما في زين
1: سيفول انا
6: اقول 200
1: سيفول
6: عايزين نمر شوف انت تنزل من داخل الاستديو
1: سيفول انا بغى اسالك سؤال بس واحد سؤال
6: قول
1: انت ليش وقت يضحك اخر شيء يمسك بريك ليش ما يضحك سيده خلاص ليش يمسك بريك سوي
6: والله ما في مال ما يكون نفر ولا
1: شيء كل نفر يعني
2: عشان ما يجي سمسم الجدار بعدين
6: خبر انت كسر مقدار مالنا انت سوي جرح مالنا كلام شوي زين شوي معنويات مشان فوق
2: هي هو خبر بس مشان مشجع مع ارجنتين بواجد قرقر كلام كثير
6: لازم قرقر زيادة هو فوز عيونه فوز قرقر زيادة
1: انزين انت كم يفوز على هذا هاري كينج وربعه
6: سنين
1: صفر
6: انا واحد ما
1: يعطيش سنين
6: انا
1: كفايه اثنين يعني من يريد فرنسا ولا اسبانيا انت داخل هذا فاينل
6: انا ما في شوف غير فرنسا ما في شوف ما في شوف هل ولا اسبانيا انا فرنسا انا شوف فرنسا
2: جنو بعدين فرنسا فرنسا يجي فوق فرنسا يجي فوق سمسم ارجنتين
6: ما في فوق اقول لك شوف انا يعطي سيناريو كامل
1: فاينالي
6: دي فرنسا سمسم ارجنتين وبعدين يجي مال بلنتيات انا معلوم
1: هي بلنتيات هي
6: انا اقول مره غورنتي انا هاتفر مال شو اسمه مال حكام هو اقول مره غورنتي
1: غورنتي
2: خبر مشان سيفو
6: غورنتي مره بعدين انا اشيل دخل كاس سمسم ارجنتين
2: بعد انت يوزع بارد
6: لا لازم ما يعطي بارد
1: كرك عطي
2: كرك حر
6: لا ما كرك الحين حرارة زيرة
1: يعطي
6: بارد أيوة
1: مشكور سيفول ها شيء
6: زين أقول لك إن شاء الله جاي بكرة إن شاء الله بعد
1: إن شاء الله إحنا ننتظرك جاي تعال
6: زين أقول لك
2: ما في خوف
1: زين أحسنت
6: أقول لك أنت وين دكان مال أنت وين
1: دكان عندك دكان
2: انت يريد شغل
6: انا ايوه شغل ايوه
1: ده ارباب ما انت يسمع بعدين
2: بعد المشكله شايفول
6: ما في معلوم اوفر تايم يمكن حصل انا مني شغل
1: انا داخل قرم
6: انت شغل بالليل انا شغل مني بالصبح
1: ايوه داخل دكان
6: بايت مشكله
1: ما مشكله ايوه
2: انت كل شيء معلوم
6: كل معلوم ليش ما في معلوم لا انسان داخل الدنيا لازم كله معلوم
2: حلق معلوم شغل حلاق
6: حلاق مالهم ايوه تاتي واي شيء بتحلق حلاق مزات ماكينه كله مالهم
1: شكرا سيفول
6: زين سلام عليكم
1: وعليكم السلام كيف حالك انت
6: سلام لك متين اقول لك
1: احسنت سلام عليك
6: يلا سلام عليك
1: وعليكم السلام
2: ناخذ رسائل شويه اثنين يقول لك 17 هدف كلها بظلم 17 هدف وظلم
1: 17 هدف
2: وظلم
1: يعني صعبة عادي يعني واللي اثنين خمسة
2: مشيها يعني
1: مشي يعني
2: 17 لأن عاد أكثر منتخب مسجل يا أخي حسين شكرا حتى لو جامل مسكين ولا لازم تدخل الفار أقول لك عشان هذا عشان سيفو لازم جامل أول شوية
1: حاولنا يعني
2: أطيب تحية مسائية لكم مع اقتراب نهاية كأس العالم إلى الختام شهدت مغادرة أكثر من 15 مدرب من مدربي منتخبات مشاركة أعتقد رقم كبير نوعا ما ومن وجهة نظر أعتقد أخطاء تحكيمية في هذه النسخة هي أكثر فادحة وساذجة في ظل تضارب تقدير مواقف وحالات وكذلك هنالك محاباة للحكم حكام أوروبا وأمريكا اللاتينية واستبعاد حكام آسيا وأفريقيا من مباريات الأدوار الأخيرة فهد
7: أقول لك
1: ها
2: عندك أربع دقائق
7: أربع دقائق واحد من المستمعين بالحظ ليش ما يعترف ويقوم بالتحكيم
2: اعطينا
1: يعني اسمه. واحد من المستمعين واحد بس
7: واحد من المستمعين وغيرهم بالحظ زي اعترفوا خلاص قولوا بالتحكيم وانت الموضوع
8: صحيح.
7: انت شو شايف
2: وش بتغير؟ بتغير شيء فهد؟
1: ما يتغير شيء ترى، خلاص الارجنتين في نصف النهائي فهد، اسمح لي عاد انت يعني الله يهديك.
7: والسبب مو الواقع،
1: انت كل يوم جاي كل يوم تقول لنا قبل مباراه الارجنتين باكر الارجنتين بتطلع، باكر الارجنتين بتطلع، جات المباراه اللي بعدها باكر بتطلع، ما طلعت.
2: تنتظر هذا الطلوع.
7: امس ما قلت لك بشوف مباراه قصر الفجر واتابع المباراه،
1: هي.
7: شفت ان ما مستاهل اضيع نومتي والواقع بيكون ان تحكيم، انا احسن لي ابويا واصلي وانام اي دوام.
1: كيف التحكيم؟ لكن كيف التحكيم تراهم فازوا يعني، كيف تحكيم
7: من فاول حال فريق ينقلب حالهم،
1: ترى تمثيل، رجعوا حالبار ورجعوا حالبار
7: يا سلام. اقول لك ترى واضح كم مباراه انجلترا وذاك اللي بغيوله
1: يسووله
7: ضاربه حديد سيم كامل صيخ كامل وقال
2: ما اشتغل الحساسات
1: ها سلك
2: سلك رهيف هذا ما يبين
7: الدنيا كلها شافت الحساسات
2: ما اشتغل الحساسات ضرب
7: وين كمان يوم ذاك وين الذبابه خاطفه ما يعني منطق مو هذا تعبنا
1: الحين هذا فهد بنطلع فريقه هو شويه حاله صعبه
7: يا ترى محاباه تعبنا من المحاباه وفرحانين المشجعين ومشعل ولا ربعه
2: لا مش
1: ما اتصل اليوم مسكين
2: مشعل قلن ما اتصل يعني ما بشارك لان هذا
1: طبيعي يعني
2: نحن واصلين طبيعي يعني نصف النهائي
7: واصلين طبيعي بالواقع بالحق ابغاكم تجاوبوا
2: انتوا مشجعين الارجنتين
1: لا لحظه انت الحين يعني فهد وش المشكله يعني ايش المشكله انه صعدت الارجنتين يعني وين المشكله
7: مشجع ترى ما طالعين بصح بواقع بلعبهم بجهدهم
1: ليش
2: ثلاثة اهداف مسجلين جهد من
1: 3-1
7: اقول لك امس ميسي قدام الحكم يرفع صوته
1: عادي فينيسيوس كل يوم يرفع صوته في ريال مدريد
7: ويأشر له بصبعه حتى يعني
2: نهره يعني نازعه
7: ايوه قال له سوي اعطيني بس كرت طرد ولا انذار شو مو يجيك
1: يعني
7: ما تلعب
2: ذاك
7: ما تحكم
2: اخر مباراه يحكمها كان عاد
1: يعني سمعها فهد سمع ميسي وش يقول وترجمها
7: يعني صراحه هذيك ضربه الجزاء اللي ما سويسرا عينك واضحه
2: اي ضربه جزاء
7: ما اللي كان مفروض سويسرا
1: كرة مارتينيز
7: اللي ما حسبوها اللي دخل في ذاك ميليون مو اسمه ذاك مريتيو
2: مثل
7: ما
2: ذاك لعبهم
7: حتى
2: والله
7: ما ابغى حتى
2: تذكر اسمائهم
1: ما عليه هدي اعصابك ترى هذه الاقوى هجوم الارجنتين اقوى هجوم 17 هدف
7: الطرد يوم انتوا قاعدين تتكلموا بدايه الطرد يعني ترى ازد وعارف ان الوضع خلاص من دمار حال الارجنتين خلاص ترى ما مستاهله الطرد هي حتى لو كان عنده اول كان انذار ما مستاهله عادي يمشيها يقول اقوم بس لا لو منتخب ثاني غير على الأرجنتين ما بيحصل صرد وفاول واضح حال ذاك واضح حال سويسرا انقلبت الآية من مفروض حال سويسرا
1: محمد شو
7: حال الأرجنتين
1: محمد شو
2: ما الفيفا عندهم رقم مال هذا
1: رقم الشكاوى والخط الساخن مال الفيفا عطوه فهد
7: واحد تقهر لكن زين
1: ترى يقول لك رجع حالفار شاف ان اللاعب مثل علق
2: لا بيربطه
1: شكاوي هذه حول على الشكاوي مال الفيفا بعد فهد
7: الله العظيم هذا هو كلهم
1: زين لحظه انت الحين اليوم يوم خلصت المباراه يعني صحيت
7: انا شفت الاعاده اليوم شفت الاعاده في الدوام
1: قاعد وليش تتعب عمرك تشوف الاعاده
2: زين وش ردت فعلك بعد ما صحيت وشفت النتيجه
1: هي
7: قلت والله
1: متوقعينها
7: قلنا في شيء اسباب ولا مستحيل ان وصلت اشواط اضافيه ان في شيء لازم
2: وحد راسل لك
7: كلام صح
2: حد راسل لك من تشجع الارجنتين يعني رسائل
1: اي طبعا لا تزل زكريا راسل عاد
7: راسلوني سفهت
2: وش راسلوا لك سفهتهم
7: جلست كذاك على قهرك
1: بعد هذا شاف انهم يعني وما شاف يعني.
7: لكن
1: ها الحين مره بيطلعوا مع انجلترا ولا كيف؟
7: ما اعرف ما اقول لك ترى، انا لا اشجع انجلترا ولا اشجع هذه.
2: يقول لك يقول لك عدنان بالحق اكيد ترى شيء حكام شيء فار شيء لجنة كلهم غلط بس فهد هو الصح.
7: اقول لك انا قاعد اسمع حد انه موجود ينفار ما فار ترى غلط من الفار تعليمات الفار هو
2: الفار.
7: ولا ما يوقف حكام الفار صاير ذاك هو رئيس اتحاد فيفا
2: احمد القرطوب يقول لك يا اخي الحكام يحبونا وش نسوي ماذا نبنى.
7: اعتراف منهم يعني ان ما من قوه الارجنتين لكن بجهد الحكام.
1: يعني الحين شيء منتخب يوصل نصف نهائي بالحكام هذا الزمان
7: الارجنتين الارجنتين انا اقول لك بالعباره الصريحه جرنتي اعطيك اياها
1: جرنتي هذا مال سيفول هي
7: عدنا لا هو لا قوه
1: يلا ما فكره
7: الارجنتين 2022 في قطر وهذه البطوله
1: بالحكام زين ليش الحكام ما يمشوا البرازيل ولا البرتغال لانه فيها كريستيانو وذيل ليش
7: انا خبرك ايش توثوق ميسي ماشي
1: ها يعني توثوقه هذه الفتره
7: ايوه
1: يعني رونالدو ما سوقه الحين
7: لا حبيبي خلي تو ذاك لا تو ميسي زين اول شيء وين يلعب هو
1: هي يلعب
2: ميامي
7: انتر ميامي ماسكنا بيكام زين هذه وحده مردود
1: هذا وش دخل بيكام
2: ما اعرف اللغز انت تسوي له وش
7: انت حبيبي ترى لي كل دعايه بيكام ماسك ايوه انتر ميامي هذه كل دعايه فلوس مراهنات ضخ الفيفا من دعم
2: من
7: ما دعم بحبيبي تدعم اللي يجيب له فلوس اما مساكين البرازيليين فيني
1: يعني الحين منتخب البرازيل ما يجي فلوس
7: منتخب البرازيل ما يجي مثل توه الدعايه اللي سوونها فيفا حال الارجنتين
1: كريستيانو ما يجي فلوس
7: كريستيانو حبيبي فلوسه واحده لكن
2: ما فهمتك والله عدنان يقول لك سمعت الفنانه احلام وش تقول
1: واللي ما يطول العنب
7: طول عنب اجيب اطول عنب بجهدي لكن ما مساعد حد
1: والله شوف يعني هو شوف يعني دائما قرارات الحكام وما شابه فيها جدل في كثير من الاحيان يعني
7: وانتو اثنين عارفين الواقع انتو اثنين عارفين الواقع زين وبدايتك حسين وصارق بدايته حسين انه صار وتحكي وذاك انه هذاك يوم هو يوم جاب الجول وراح عند الجماهير داخل ما مفروض يعطيه كرت
2: يعطيك مكرت حال من؟
7: حال من هذاك اللي أمس صاير يوم إنجلترا
1: يقصد يوم إنجلترا؟
7: يقصدي من
1: الأرجنتين
7: أيوه ما عنده فرق ما عنده كان كرت ودخل القانون مو يقول القانون
1: يقول لك المفروض أن اللاعب ما
2: أي مادة هذا أي مادة خليني نشوف
7: هنا مربط الفرس
1: يقول انه يعني يقول في ماده تقول ان اللاعب المفروض ما يروح مع الجمهور عشان امور السلامه وما شابه يعني
2: الباريس لا
1: لكن ما بس لاعب الارجنتين في البطوله احتفل شفنا لاعب اكثر من ما دخل مع الجمهور بعد راح وين
2: مراس الاخضر مراس الاخضر راح عند زوجته
1: ايوه مثلا
7: ما عطا
1: لا
7: في حد عطاه كرت اصفر حد من اللاعبيه مراه
2: وبعدين ما الارجنتين ترى عاد كان منطلق وما حسب عبره وين راح
7: لكن خانقتني عبره من شيء يا اخي
2: ويش
7: انا ابو منيب يوم قال
1: ايه؟
7: اميل حال منتخب الارجنتين انا لو اقول كلمه انا معجب هذا هو المنتخب
2: هل من فهد
1: يقول لك هو يقول لك اذا يعطيه كرت اصفر اذا راح مع المشجعين مع الجمهور طلع من الملعب وتسلق السياج ودخل مع الجمهور
7: زين مو يقول لك
1: زين
7: انا صدمني ابو نبيل يقول لي انا اميل انا لو
2: ايوه لو فهد قال وش قال فهد
7: أقول أنني معجب في هذا الفريق.
2: أي فريق؟
7: الإعدام يستوي الإعدام.
2: أي فريق معجب؟
7: من؟ نعم إن لو تقيم الأرض على السماء ما أقول ولا أنصح.
2: أي فريق والله؟ أي فريق فهد؟
7: هو هذا
2: من هو زين؟
7: القطاع أمس ما التحكيم فريق التحكيم.
2: الأرجنتين قصدك؟
1: فريق الفيفا.
7: هو فريق فيفا.
2: إذا هو فريق الفيفا اسمه وش؟
7: أنا لو قلت بس هذه الكلمة إني ما أقول بعدي أنا أميل، أنا أقول لو معجب بس قلت هذه الكلمة أظني غبت في الدنيا غبت عاد.
2: ما يبغى ينطق اسمه وين ذاك الفريق؟
7: ما ذاك هذا والله
2: العظيم. زين هذاك الفريق على اسم زين فهد خلص وقت برنامجنا ترى.
7: بكرة إن شاء الله لا يوم الأربعاء إن شاء الله.
2: يسلم عليك سيف الجابري.
7: الله يسلمه بالخير والعافية.
2: وقول لك هدي أعصابك. الأرجنتين بتلعب في النهائي.
7: عصابي استبرد متى؟ يوم الأربعاء والساعة 11 إن شاء الله تبدأ. بيكون عصابي باردة عليه الساعة 1 وما وباخذ إجازة بعد يوم الخميس باخذ إجازة.
1: وإذا صعدوا نهائي.
2: يا لا تسوي لا.
7: يعني الله بس هو.
1: زين أنا يعني أبغى أسأل أنت ليش معذب نفسك يعني؟
7: بس ما اعرف ليش ما بغيت ابلعهم شويه ما اقدر.
1: لا حول
7: ما اقدر ما اعرف ما اقدر خلاص يعني احس ان هذا المنتخب ما يستحق. لو يستحق صح كان من اول ناس شجعوهم لكن ما يستحق جاب الوضع هذا الفاضي. ايوه ومن غير هم اللي قاسين هم اللي كرهوني هم مشجعين الارجنتين هم اللي كرهوني فيه من الاساس.
1: يعني وايد يتكلموا يعني هذا
7: ايوه طيب برازيل وبرازيل برازيل
2: نعم
7: بيرجع البرازيل بيرجع ان شاء الله.
2: زين فهد
7: نتلاقى ان شاء الله الاقيك بكره اتصل فيكم اشوف مين يرد علي انا اطيح مباشره.
1: زين يبالهم شوي
7: الله يستر ان شاء الله.
1: ايوه هم موجودين وايدين ارجع
2: وايدين
7: ايوه اقول لك اول اصور لكم بحاس وارسل لك واتساب عاد راسي مليون اظن صوتيه
1: مرتبش تو الواتساب عندك.
7: نعم ترى
2: عفنا بعد ما راح عمرك فهد ما راح عمرك
1: هو عشان كذا مشكلته.
7: لا لا هو أنا لا
1: يعني هم
7: لا استسلم
1: هم كل يوم بعد كل مباراة هم يطيحوا فيه لكن هو متى بيطيح فيه هم ما يعرف. يلا
7: أنا ما استسلم إلا الهزيمة.
1: كافو
7: أيوة مقاوم إلى نهاية المونديال
1: إلى ما لا نهاية
7: إلى نهاية البرنامج إن شاء الله ما يكون نهايتنا.
1: ويعني يوم الخميس ده ماخذ إجازة ماخذ إجازة
7: 200
1: عشان نخبر
7: عشان الفرحة
1: عشان نوفر عليك تخبر المدير يا المدير فهد.
7: لا لا أنا هو بعدني مخطط إني أخذ أشياء هذه ما اللي ينقع ذاك هو ما لعب نارية ما البيت ذاك
1: ممنوع ممنوع ممنوع
7: ها ما هو لعب نارية ذاك ما أبو ينقع ما العب
1: أبو ينقع
2: ما العب
1: هذي
7: هو ذاك وصوركم إياه ورسلكم في الواتساب
1: إنزين
2: زين خليه ما بترخصنا فهد
1: ترى باغي نروح احنا خلص برنامجنا اهلنا غيبونا نرجع البيت.
7: الحمد لله انه يكون دائما امس ختامه مسك واليوم ختامه مسك.
2: نحن قايلين لك اربع دقائق انت خذيت ربع ساعه.
7: مو اسوي يوم هم انا احبكم مو اسوي
2: لا الله يخليك
1: ونحن نحبك بعد. جزاك الله خير يا فهد بارك الله فيك.
7: احسنتوا
2: الله يحفظك ان شاء الله. احسنت فهد
1: سلم على من؟
2: زكريا
7: اليوم راسل وظن
2: وفيصل
1: إيه لازم يرسل لازم فريق فايز
7: نعم إنه فريق
2: ما نعيش ببلاش
7: خلاص. إن شاء الله دعواتكم إن شاء الله يوم الأربعاء
1: إن شاء الله
7: بإذن الله
2: الله يوفقك إن شاء الله.
7: دعوة منك عبارة أنتوا تبيع الأرجنتين
2: أيوة تمام بعيلك أنت
7: ان شاء الله الله يجمعنا ان شاء الله على خير.
2: هذا ساك الله خير
1: مشكور فهد احسنت
7: احسنت وبارك الله
2: حياك الله
1: روحنا. لحظه دفتر الحساب
2: ايه هذا خلي خلي خلي خلي صوب هذا
1: دفتر الحساب ما
2: هذا دفتر الحساب يوم يجي حد يخلي وحده يسجل حياك الله
1: بعدين يلا مع السلامه
8: مع السلامه حياكم الله شوفكم باكر
1: خلاص بعد تقول عندك رسالة
2: طبيعي أبو عمان يتكلم عن فساد الأرجنتين والاتحاد الفيفا مدري إيش وميسي في النهاية في المختصر إن الأرجنتين يعني إنه مساعدة
1: يعني مساعدينها يعني
2: مساعدينها بشوف
1: يا أبو عمان
2: بكرة ما في مباراة يوم ثلاثة فرنسا وإسبانيا 11 توقيت السلطنة والأربعة الأرجنتين وإنجلترا الساعة 11. هذا البرنامج كان برعاية شركة أواصر. تحيات فريق العمل حسين العميري وصادق اللواتي ومحمد ليش من التعال ويسائر هذا مرة يركض
9: لداعم الزمر برامي بدل الضايع 12 دقيقة
2: هو عند الباب يودع
9: أرجع أقول مع السلامة.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: ليو يقدر المسافة وليو يصدق جول.
4: مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج نسلط الضوء على نجوم تركوا أثرا خالدا في الرياضة بإنجازات صنعت التاريخ وعطاء إنساني تجاوز حدود الملاعب ليظل حاضرا في ذاكرة الناس. سنروي في كل حلقة قصة نجاح ملهمة ونقترب أكثر من الجانب الإنساني في حياة نجم اختار أن يكون للخير نصيب من مسيرته. بعد أن كتبت آلاف الصفحات عن أهداف ميسي وإنجازاته وجفت الصحف في وصف مهاراته، نفتح اليوم صفحة أخرى مضاءة بالعمل الخيري، صفحة ميسي الإنسان، ميسي الأثر الخالد خارج المستطيل الأخضر. موهبة نادرة، حصد معظم الألقاب الممكنة ونثر الفرح في قلوب جماهيره ومحبيه. إنه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل أندرياس ميسي. ولد ميسي في 24 يونيو من عام 1987 في مدينة روزاريو الأرجنتينية التي تبعد عن بوينس آيرس 300 كيلومتر. المصانع تحف مدينة روزاريو ونهر بارانا يرقي مستوى جمالها. في روزاريو كان العمل شاقا والفقر واقعا يواجهه الناس بالكفاح، ومن بين هذه البيوت المتواضعة البسيطة ولد ميسي الفتى الهادئ الخجول ليكتب لاحقا واحدة من أعظم قصص كرة القدم، قصة عنوانها العبور من طفولة الفقر إلى فضاء الفخر.
5: ميسي يتحرك، ميسي سيتكلم،
4: مستمعين الكرام، لم يذق ميسي رغد العيش في طفولته، فنشأ في أسرة تتجرع الفقر. كان والده يعمل في مصنع لصهر الحديد، يقف بالساعات أمام النار لتأمين لقمة العيش. أما والدته فكانت أما صابرة، امتهنت حياكة الملابس لمساعدة زوجها. اختلط عرق الأب المكافح بصبر الأم العاملة، فكان ذلك أول درس لميسي في الحياة. لم يكن الفقر المعاناة الوحيدة التي واجهها ميسي في طفولته، فالموهبة الاستثنائية كانت تعاني من نقص هرمون النمو، فنشأ قصير القامة مقارنة بأقرانه. وقف الفقر حائلا أمام أسرته لتأمين نفقات علاجه، فلم يكن عرق والده كافيا لنجدته، غير أن دعاء الأم فتح له باب القدر الجميل حين رآه كشافو نادي برشلونة الإسباني. قرأت أعين الكشافين مستقبلا لم يكتب بعد، وقالوا لا يمكن أن نترك هذا الطفل لواقع كسير، بل نأخذه إلى مستقبل كبير. هذا الطفل مكانه كتالونيا ليصنع مجدها. ودع ميسي وأسرته روزاريو التي أنجبته وانتقل إلى برشلونة لتبدأ فصول الحكاية. احتضنته كتالونيا بود كبير، وتكفل برشلونة بعلاجه من نقص هرمون النمو، فلم يكبر الجسد وحده بل كبر الاسم وعظمت الحكاية. في كتالونيا صدقت نبوءة الكشافين، وكتب ليونيل ميسي تاريخا لا يمحى، فحقق 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و7 كؤوس لملك إسبانيا. أصبح ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة ورمزها، حديث العالم وأيقونة الإبداع. مستمعين الأعزاء، الحياة محطات وتحديات، والانتقال من ناد إلى آخر بحثا عن إنجاز جديد شغف سلكه ميسي. فبعد تكهنات ونبوءات عن مستقبل ميسي ووجهته، استيقظ العالم في عام 2021 على خبر وداع ميسي لكتالونيا. علق صاحب الرقم 10 قميص برشلونة المزين بالألقاب دون أن تطوى صفحات كتبت سطورها بماء الذهب. غادر ميسي كتالونيا التي احتضنته طفلا وعالجته وصقلت مهارته وموهبته حتى أصبح أحد أساطير كرة القدم. قرر ميسي الدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان باحثا عن مجد جديد. نقل ميسي للنادي الباريسي عصارة خبرته، رسم خارطة طريق أثمرت عن التتويج بلقب الدوري الفرنسي في مناسبتين موسمي 21-2022 و22-2023. توج مع الفريق الباريسي بلقب السوبر الفرنسي في عام 2022، لكنه لم يحقق حلم باريس بمعانقة دوري أبطال أوروبا. خاض ميسي مع الفريق الباريسي 70 مباراة، سجل 32 هدفا وصنع 30 تمريرة حاسمة، أرقام تؤكد أن سحر ميسي لم يتوقف وأن بريقه لن ينطفئ. لم يطل بقاء ميسي في باريس وتوالت عليه العروض، ودخلت الأندية السعودية بعرض قياسي، لكن ميسي حسم قراره. ودع ميسي ضفاف نهر السين قاصدا شواطئ

0: الفقر إلى عالم الثراء. انتهج مسار العمل الخيري بإخلاص. أسس في عام 2007 مؤسسة اليوميسي الخيرية لدعم الأطفال في الصحة والتعليم والرياضة. عينته اليونيسيف في عام 2010 سفيراً للنوايا الحسنة تكريماً لعطائه. توسع عمله الإنساني حول العالم. زار هايتي بعد الزلزال واحتضن أطفالها وقال للعالم: ارحموا طفولة لا ذنب لها. وفي عام 2019 قدمت مؤسسة ليوميسي الخيرية مبلغ 200,000 يورو لدعم مشاريع إنسانية في كينيا. وفي عام 2020 وقف ميسي ومؤسسته الخيرية في وجه جائحة كورونا. دعم ميسي المستشفيات في برشلونة، قدم مساعدات مالية ولوجستية لمراكز صحية في الأرجنتين لعلاج المصابين بالجائحة، ولم ينس الطواقم الطبية، فساهم في توفير متطلبات حمايتهم الطبية وتقديم ما يلزم لتحفيزهم على القيام بعملهم. واصل اليوميسي عطاءه المحمود فدعم مستشفى سانت جوان دي ديو للأطفال في برشلونة، وساهم في تمويل مركز سرطان الأطفال الذي افتتح في عام 2022. عمل هادئ وأثره باق. مستمعين الكرام، رحلة عطاء ميسي طويلة، عنوانها الإنجازات ويحفها العطاء. رحلة مليئة بالإرادة والشغف والنجاحات بدأت من روزاريو البسيطة، بلغ المجد في برشلونة، أبهر في باريس، نال الإعجاب والثناء في ميامي، ونثر الفرح في كل أرجاء الأرجنتين. قد يأتي يوم يعتزل فيه ميسي ميدان كرة القدم وتنطفئ الكاميرا ويسدل الستار على مسيرته، لكن الأثر باق لا يمحوه الزمن. أثر الإنسانية وحب الخير، لأنه ليونيل ميسي أسطورة كروية وإنسانية قد لا تتكرر.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
4: والمسلمين كبر.
3: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
4: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
3: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال. جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
6: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر. سي سي يا طويل العمر. سي سي.
0: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الاختلاف.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أوه

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: شو.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شويه تحت الهواء قول البرنامج صراحه اشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في اعمالنا وغير اعمالنا ابو علي.
2: بارك الله.
1: الشباب يسالوا ها اليوم فلان امس طريقه، فلان امس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مجروحة أبو علي،
2: بارك الله. مجرد
1: متابعين من بعيد، ولكن
2: الجهد أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
1: الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما يقول ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحق له هذا حال لعيبه
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج مالكم.
2: بارك الله فيك،
3: صراحه برنامج ناجح.
2: بارك الله فيك،
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح
3: ما شاء الله. يعني صراحه معكم البرنامج نستنى كل الاحسان.
2: ان شاء الله ما في احسن،
3: ان شاء الله تستمتع تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمري.

الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هذه الأغنية غناء صعب على المسرح.

أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك، عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: مونديال 2026.
1: لكن احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انت وكبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله.
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتم افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني.
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني. حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي.
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا يعني هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليس التظاهر الكرويه فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: وين موبايلاتكم يا بنات يا شباب؟ وينهم؟ ايوه تفونا النوت.

همك علي من متى كل هم همك تزعل إذا أنا فيني شي

0: مونديال 2026.
1: يا مرحبا يا
2: اياك يا سامي.
3: عاد والله احنا بسعدنا كلمه كذا لما يقولوا تسجيل حضور
2: تشريف
3: انا يعني شكر وتقدير يعني الأمانة على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديت في 2010 اتوقع
2: نعم
0: صحيح.
3: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج الجامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني لان الجانب اللي يعني حقيقه عاطين هذا الحس الحكايه للبرنامج وبالعكس عطنا ايضا قيمه يعني اكيد في الجانب الفني ما مقصرين.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شويه تحت الهواء قول البرنامج صراحه اشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في اعمالنا وغير اعمالنا ابو علي.
2: بارك
1: الشباب
2: الله.
1: يسالوا ها اليوم فلان امس طريقه، فلان امس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مجروحة أبو علي،
2: بارك الله. مجرد
1: متابعين من بعيد، ولكن
2: الجهد أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
1: الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، تستحق لي هذه حال لعيبه
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج مالكم.
2: بارك الله فيك،
3: صراحه برنامج ناجح.
2: بارك الله فيك،
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح
3: ما شاء الله. يعني صراحه معكم البرنامج نستنى كل الاحسان.
2: ان شاء الله ما في احسان،
3: ان شاء الله تستمتع تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه فهذا يعني كلام حلو، واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليس التظاهر الكرويه فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

سافرت ولا دورت ولا ناديت ولا صحيت أحلامي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء التسامح مع الآخرين. الإسلام دين التسامح، الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام. قيمة التسامح وما يترتب عليها تجعلنا نهتم بغرسها في نفوس أبنائنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. التسامح نابع من السماحة والحرية والمساواة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتسامح يعني الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للآخرين، والسماحة في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر الإنسانية والبر والرحمة والإحسان. والتسامح خلق الكبار وعادة الأوفياء ومنهج أصحاب الهمم، وعلينا أن نطبقه في حياتنا ونعلمه أبناءنا، فهو سبيل التآلف والتماسك وقوة المجتمع، حيث يجعلك البنيان المرصوص يزيده قوة واستقرارا. وفي ترغيب القرآن في البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وفي قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى وهو أصحابه. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي رواية عن أبي حميد رضي الله عنه قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير، أخذها رزقا لعياله، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه، وما كانوا ليظنوا عليه بشيء، لكنه أراد أن يعلم الأمة أن التعامل مع اليهود والنصارى والتسامح معهم أمر مطلوب، ونعلم أبناءنا أن التسامح حصن حصين للوطن، حيث يقينا من ذوي الأطماع الذين يبحثون عن الخراب والدمار ويعيثون في الأرض الفساد. فالمجتمع المتسامح يقبل الآخر ويتكاتف معه للبناء والعطاء، ويؤمن بأن الله عز وجل إنما أمر الناس بأن يتعارفوا لا أن يتخالفوا. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والتسامح منهج الأقوياء وليس دأب الضعفاء، فهم أقوياء بالصفح والغفران، ولا تضيق صدورهم بتقبل المخالف. وعلينا أن نظهر لأبنائنا عظمة هذا الدين في تسامحه وفي حثه على أخلاقيات السمحة وتأكيد مبدأ السلام ونبذ الكراهية والتفرقة وترويع الناس والتسبب في إضاعة حقوقهم، فكل ذلك مخالف لسماحة الإسلام وأصوله ومقاصده. وفي قول القرآن الكريم يبين أدب المجادلة مع المخالفين، بين الله تعالى في القرآن الكريم أدب المجادلة مع المخالفين، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وتتجلى هذه السماعة كذلك في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، فقد كان يزورهم، كان يكرمهم ويحسن إليهم، كان يعود مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم صلى الله عليه وسلم. وفي السيرة أن وفد نجران وهم من النصارى لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس أن يمنعوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. وروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بالصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجرى عليهم. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين، واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيدا. ولما مرت عليه جنازة فقام لها واقفا قيل له إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ ونحدث أبناءنا عن سماحة الإسلام في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين. فعمر رضي الله عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين، ثم يقول قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من مساكين أهل الكتاب. ويمر رضي الله عنه في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم بيت مال المسلمين. وأصيب عمر رضي الله عنه بضربة رجل من أهل الذمة لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر رضي الله عنه، لم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت، فكان يقول عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولما ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية شيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا يرون في ذلك حرجا. قال القرافي شارحا معنى البر الذي أمر الله به المسلمين في شأن اليهود والنصارى، فذكر من ذلك الرفق بضعيفهم والسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار لطفا منا بهم لا خوفا ولا طمعا، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحدهم لأذية، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم وصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم. فعلينا أن نغرس في نفوس أبنائنا صفة الشفقة والرحمة لمن يخالفنا، فديننا الحمد لله دين الرحمة، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بعث رحمة العالمين، وعلمنا الرحمة حتى بالحيوان والطير، وتتجلى تلك الرحمة في الدعاء لهم بالهداية وحسن التعامل معهم طمعا في دخولهم الإسلام، كما نغرس في نفوس أبنائنا التسامح مع إخواننا المسلمين الذين يخالفوننا في رأي أو مسألة، فالكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وديننا دين المحبة والتسامح. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ لنا وحدتنا ووطننا ويحفظ تماسكنا ويؤلف بين قلوب إخواننا ويوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط. الله